0: نعيش أجواء نعيش إيقاعات أكيد سمعت برشا أغاني تراثية في البداية رحنا شوية لسوفينير رحنا الميموريز فلاش باك في الواقع اللي يحب الموسيقى لكن أحلى منها أيضا أن نعيش إيقاعات مدينة الكاف في إطار افتتاح شهر التراث بمدينة الكاف اليوم لحد 29 أفريل 2026. أكيد تعرفوا الناس كلها لقروات حديقة العيون بالكاف ساحة السيد عبدالله بن مخلوف المدينة العتيقة أحلى منها أيضا التظاهرات والأجواء جميلة برشا اللي توحشناها في الواقع في مدينة الكاف. معي مباشرة السيدة سيامة زيك المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بمدينة الكاف لمعرفة أكثر تفاصيل حول البرنامج وأيضا حول هذه التظاهرة. سيدة سيام أهلا وسهلا مرحبا بك عبر موجة إذاعة الكاف.
1: مرحبا أهلا بك وبمستمعي إذاعة الكاف.
0: أجواء حلوة برشا اليوم.
1: أي صحيح أجواء حلوة وفرحنا الكافية اليوم. هو الافتتاح شهر التراث كان في اللاجروت في الحديقة العيون كما سموها في الكيف بشي يبقى هو افتتاح لشهر التراث اللي هو بشي يتواصل حتى النهار 18
0: إن شاء الله
1: وبشي يكون على في كامل المؤسسات الثقافية متاعنا في ولاية الكيف دور الثقافة الكل. الشعار هو اسماء التراث وفن المعمار باش يكون في كامل المؤسسات باش يكون التركيز على هذا الشعار. اليوم عملنا مراوحة بين معناتها عروض ومعرض للفنون التشكيلية وعنا مابينج ليلة إن شاء الله يخص المعمار ومن طن هو جو احتفالي كان فيه معرض للصناعات التقليدية ورشيد كذلك للحرفيين للأكلة الشعبية حبينا من خلاله يعني إبراز وتثمين التراث متاعنا هذا من ناحية ومن ناحية هي معناتها احتفالية نعلو بها اللي هو راهو انطلق شهر التراث في الكيف. كذلك الجديد السنة هو الفضاء فضاء لاجروت هو كذلك لاجروت هي معناتها صحيح مكان طبيعي وفضاء طبيعي لكنه تاريخي أيضا ويحمل ذكرى الكافية كل الناس كل تحب على مدى بينا معناتها نرجع نحيو هذا الفضاء. كانت بادرة من مندوبية الثقافة أن عملنا الافتتاح لشهر التراث هنا إن شاء الله تنسج على منوالنا معناتها المؤسسات أخرى ومعناتها يعتبروا فضاء لاجروت هو فضاء ثاني ليهم هنا موجود إذا تسمح الظروف يعني الطقس مكان جميل جدا تناغم بين الطبيعة والتراث والموسيقى والرسم تعدى يوم معناتها ممتاز. العشية إن شاء الله نلتقوا في أبو مخلوف
0: ساحة أبو مخلوف عرض الفن العشية إن شاء الله
1: عنا عبد الرحمن الشيخاوي في حفلة والمفاجأة هي المابينج معناتها هو نوع من إسقاط الضوء على القصبة وبو مخلوف في مشهد رائع تثمين للقصبة يعني معناتها حتى في باش نحطوها لفالوريزاسيون تاع القصبة ان شاء الله معناتها ندعو الكافية كل ان شاء الله اليوم يجوب حذين البو مخلوف وهكيك نكونوا كملنا البرنامج اليوم تنطلق في المؤسسات إن شاء الله في الأيام القادمة.
0: الأثناء بصفة خاصة اليوم اخترتوا برنامج دسم ودسم جدا معناها فيه جانب احتفالي الانطلاقة كانت في حديقة العيون وساحة عبدالله بن مخلوف اخترتوا أيضا أن تكون فيها معارض اخترتوا أن تكون فيها خيمة رقمية ورشة حية عرض الأزياء التقليدية برنامج دسم ونجم نقوله قوي برشا أثناء في البداية متاعه اليوم هذا نجم يكون ليس افتتاح شهر التراث في مدينة الكاف في ولاية الكاف وإنما أيضا يوم لتثمين ثقافة الكاف سياحة الكاف يوم لجذبية زوار مدينة الكاف.
1: نعم خاصة في هذا في هذا ما هي في البريود هذه من العام وتعرف ما برشا مناسبات، فما برشا سواح، نحن توا فما كثير من الحافلات السواح جو بحدينا لهنا هبطوا وتفرجوا ميم تو عملوا سيركوي وجو بحدينا. اضافه انه هو كما قلت لك معناتها موسم الثقافه، هو في شهر ماي تتزامن مع كثير من التظاهرات اللي هي ما شهر التراث، عندنا السيكات جاز، عندنا الايام الوطنيه للمطالعه، عندنا مايو، عندنا هذه الفتره هذه مهمه جدا للترويج للتراث نتاعنا، للحاجات اللي ممكن للتراث الكافي معناتها
0: بالضبط بالضبط
1: للثقافه الكاف.
0: نعم، ابراز التراث المادي ولا مادي في جهه الكاف. على مستوى الان حكينا اكثر على مستوى مدينه الكاف والبرنامج الاحتفالي الاجواء هذه مزيانه برشا، ومازال الوقت بطبيعه الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يلتحقوا بلاغراتي يلتحقوا ساحه ابو مخلوف يشوفوا مدينه الكاف، اجواء الحيه وجميله لمدينه الكاف. ثم ايضا برامج اخرى ان شاء الله عن قريب في باقي الجهات خارج اسوار مدينه الكاف، في الجهات في قلعه سنان، في جريسه، في الدهماني، في سرس. ثم ايضا برامج دسمه ان شاء الله في المستقبل القريب
1: ان شاء الله، هي من هنا حتى 18 ماي في مؤسساتنا الكل ينجموا يطلعوا على البرامج، اما على عندنا في الصفحه نتاعنا والا صفحات نتاع دور الثقافه بالنسبه لكل معتمديه. كلهم باش يحتفلوا بشهر التراث، كل واحد على طريقته، وباش يثمنوا معناتها ويلتزموا بالشعار اللي هو الفن والتراث وفن المعمار في الكاف في الانجنيرال، يعني هذا شعار شهر التراث في شهر التراث في تونس معناتها.
0: حاجه مزيانه برشا ان شاء الله يتواصل، خاصه انه نهار الخميس باش ينطلق ايضا سيكا جاز، والاكيد سيكا جاز ايضا محضر برنامج دسم، نعرف مليح الدوره 11 لفستيفال سيكا جاز مش يكون شرف في القصبه في فضاء صاحبي مصراتي وفي فضاءات اخرى مفتوحه في مدينه الكاف، اجواء حلوه تعيشها مدينه الكاف. هذا بطبيعه تعطيكم اكثر مسؤوليه انكم ايضا تروجوا مدينه الكاف مثل هذه الايام. سؤال مش اكيد مش اي شخص الان يعرف الكاف ويحب الكاف ويحب ايضا تراث الكيف، ثم اليوم أكت برزقين كيف التظاهرة هذه ولا لا؟
1: لا، خلينا البرزقين الوقت وخاطر احنا راهو البرزقين نهار 14 ماي، يعني مازال ما نجموش نحتفلوا به قبل الحلول نتاعو. هذا باش يكون ان شاء الله في عيد ماي، فما أكلة البرزقين ان شاء الله. ما يمنعش انه هو راهو معناها تنجم تلقاه في معناها تلقاه في اماكن اخرى، اما كاحتفال اليوم لا ما حضرناش البرزقين لانه 14 ماي مازال.
0: حاجه اي نعرفوا مليح، هذاك ربما السياح يطلبوه من مطاعم الخاصه كاحتفال ان شاء الله يكون في الماء. ما تنساوش انتم تسمعوا فينا راهو مازالت العروض، مازالت الخيمه الرقميه، مازالت ورشات الحياه، مازالت نشاط المعارض، مازالت العشيه ان شاء الله مع السبع عرض فني تراث لعبد الرحمن الشيخاوي في صحه السيدي عبد الله المخروف. ما تنساوش في ثمانيه بروجيكشن مابينج حلوه برشا، تقنيه جميله هذه تشوف فيها معالم مدينه الكاف التاريخيه والاثريه لربوع مدينه الكاف واسوار القصبه وايضا قباب بمخلوف وساحه البازيليك وارضيه بلاط، هذه ساحة الفنون الجميلة برشا موجودة في ربيع مدينة الكاف. شكرا لك سادة سيام بن زكي من دبي الجوية للثقافة بشؤون الثقافية بمدينة الكاف.

0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشخاب. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: دل عادة تنزلي لقاعات موسيقى سيكا جاز، أكيد برشا في انتظارات كبيرة لسيكا جاز وانتظارات أحلى في مدينة الكاف. 30 أفريل أنور إبراهيم مؤسس سيكا جاز اللي باش يكون موجود في 9 تاع الليل. أنور إبراهيم نهار 30 أفريل في الليل إن شاء الله باش يكون في فضاء القصبة. نهار 1 ماي سهرة أخرى جميلة برشا تجمع ما بين الموسيقى التونسية وموسيقى الجاز والورد ميوزك مع ياسين بولعريس. والأكيد أنه كي نقولوا ياسين بالعريس نقولوا موسيقى الميلونج بين الورد ميوزك والجاز. برشا عاملين وفرحوا برشا انه يسمعوا موسيقى السيفي وندر، يسمعوا موسيقى البوب، موسيقى القديمه اللي نحبوها في الثمانينات تقريبا نجم نقولوا من الموسيقى التجميل القاد خالد السيفي وندر. السيفي وندر مش تكون موجود، لكن مش السيفي وندر كفنان، انما موسيقاته مع تبيت بايوكو هذه المجموعه من بلجيكا من هولندا مش يكونوا موجودين في فضاء القصبه نهار 1 ماي في 9:30 الليل. نهار 2 ماي مش يكون الفا زونغلي بدايه من 8، وكريم زياد الفنان الجزائري باش يكون موجود في فضاء القصبة، وبالطبيعه باش يكون جاسة والضيف معاه في السهره باش يكون عبد الرحمن الشيخاو. ميلونج بين موسيقى الجاز والموسيقى المغاربيه والموسيقى الفلكلوريه، واختيار هذه السنه لعبد الرحمن الشيخاوي. في 3 ماي باش يكون مجموعه كبيره نور ارجون في العشيه ان شاء الله في فضاء القصبه. اجواء حلوه ان شاء الله تنطلق نهار 30 افريل.
2: هاي حضر رواحكم باش نمشيو لسكه جاز في الكيف.
3: يا ولدي شيخه مش نورمال، هاي في الكيف، هاي موزيكا وجو الحاصل وخرجات وماكله، تعرف كيفية ضامرين وبلوس شيخة جا ها؟ لا سيكا جاز في الكيف شيخة، هاي
4: كيف في سيكا جاز.
0: سيكا فينيا بلاد المحبة والفن.

0: نعود أصدقائي لمصر الرحلة دائما في منوعته. قال أحد وصلنا التوقيت 33 دقيقة بعد نصف النهار، بعد ما حكينا على أجواء راني تريد في بيجا، بعد ما حكينا افتتاح شهر تراث في مدينة الكيف، بعد ما حكينا أيضا على أجواء هذا الشهر خاصة من 18 أبريل ل 18 مايو الاحتفالات بشهر تراث. اليوم نحكيه أيضا على جانب آخر تطوعي إنساني، لأنه كنت تحدثوا أيضا على شهر تراث الجانب الاحتفالي، أكيد ثم ناس أخرى تخدم في الجانب الإنساني، تخدم ليه في الأجواء ربما اللي يحتاجها البعض. أيام مفتوحة للتقصي المبكر عن ضغط الدم، عن السكري، عن أمراض السرطان، وأكيد أجواء أخرى صحية. جمعية سنابل بلادي سليان أكيد كانت متواجدة في برشا مناطق، في العروسة، في ربع ولاية سليان، أيام كبيرة برشا وأيام مفتوحة ودعوة مفتوحة أيضا للجميع، لأنه نعرفوا برشا ناس تنجم تكون إمكانيتها ما تسمحش، برشا ناس ربما ما عندهاش ثقافة صحية، برشا ناس ربما تنتظر هذه المواكبة من بعض الجمعيات، وتنتظر تظهر ايضا تدخل انساني باش يكتشفوا عافانا وعافاكم الله بعض الامراض، وان شاء الله الناس كل تكون بخير ولاباس. سعداء اليوم في منوعه ايقاع الاحد نستضيف سيد كمال همامي رئيس جمعيه سنابل البلادي للعمل التطوعي بمدينه سليله. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي كمال.
1: سي كمال مرحبا بك. مرحبا، اهلا، صباح الخير،
0: صباح النور، تحيه لك سي كمال.
1: مرحبا، صباح الخير، ومرحبا بمساوب كيف مستمعي ذاك كيف، و وخاصه الشكر اللي كنت فينا بيها.
0: صح، ربي يبارك لك. اكيد انتم تخدموا في خدمه كبيره، عمل تطوعي في العوده المدرسيه، ايضا في خلال شهر رمضان، في مناسبات اخرى. خلينا نعرفوا معاك جمعيه سنابل البلادي سليانة، اعطينا عليها فكره، خلي الناس تزيد تعرفها عبر موجود اذاعه كيف.
1: اذا جمعيه سنابل البلادي هي تاسست في 2012، انا طبعا 14 سنه عمل في الم... في ال... الميدان الجمعيات،
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله، زاد علي ذاك الكيف اللي كانت مراكبتنا وكان ديما معانا وكبرتنا معها هذا هي. ونذكروا اول نهار في معي ذاك الكيف كيفاش احنا وقتها كان النشاط في اخر نقطه من ولايه سليانة، اللي هو معنا وغطتنا اذاعه الكيف، غطت الحدث و
0: حاجه بزاف
1: غطت الحدث، مشكورين معناها، ومن وقتها معناها كان ديما ثم تواصل معنا اذا كيف. الجمعيه تخدم بمقتضى مرسوم 88 معناها، يعني نعملوا كل عام جلسه عامه، كل خمس سنين نعملوا الجلسه العامه الانتخابيه، معناها نقدموا الوثائق الملازمه لدائره المحاسبات، لرئاسه الحكومه، للولايه، حسب ما يمضي علينا المرسوم 88، يعني نخدموا فيه نطاق شفافيه. وكذلك انا نجم قداش من مره يعني نعملوا مطلب وناخذوا تمويل عمومي اللي نخدموا به، خاصه في اللي كنت تذكر فيه الكل، معناها هذا كله من المشمولات الجمعيه ونخدموا فيه معناها.
0: حاجه مزيانه برشا. قبل ما نمشوا اليوم 1 مايو، خلينا نبدا من يوم 9 ابريل، لانه عجبني اختيار الاوقات ربما اللي تكون هي جور فري، يوم عطله. كنت بديتوا بيوم مفتوح تقصي مبكر عن ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي، وقدمتوا حتى معناها اخصائيين نفسيين حول التعامل الاسري مع اطفال توحد، ومحادثات فرديه مع الاولياء، خدمه كبيره برشا وفيها تنسيق كبير اللي قدمتوه في العروسه.
1: اي هو نحن شنو هو الجمعيه هي اكثر النشطاء نتاع الجمعيه هم ناس موظفين معناها في الصحه، في التعليم، في الكذا. انا كي مثلا باش نخرج ونعملوا قافله في يوم مثلا اوفراب اليوم خدمه، ما انا باش يخرج هذاك ما نجمش خليش خدمته، نقول لي نختاروا ديما، نحاول باش نختاروا لايامات اللي مثلا دي جور فري نتاع، خاصه جور فري معناها الاعياد الوطنيه، ونعملوا فيها مش كان اول مره، معناها ديما نعملوا هكاك، معناها معناها دي اونت بارانتيز مثلا فريت 124 مثلا وبنسبة شهر التراث، نفس الشيء عملناه في جامع اللي هي منطقه ريفيه، ومع شركاء اخرين اللي هي مندوبيه دار ثقافه سليانة، وعملنا عرض فرجوي للمواطنين غاديكا وللصغيرات، وخدمنا الخدمه دي كلها، وكانت حضور معناها المسؤولين المحليين، معناها يعني نحاولوا مش بالنسبه لنرجع للنشاط 9 ابريل اللي هو زاد يوم مفتوح معنا، وعملناه في مدرسة الطالب المختصة بالعروسة. كان البرنامج نتاعنا متوازن كيما العادة اللي تخدم فيه الدولة، نحاولوا باش نعاونوها ونخدموا، لأن هما تويك الجمعة هذيك كانت على أطفال التوحد. أنا هزين الأخصائي النفساني حكاية مع المواطنين على الحالات هذيك، كيفية التعامل الأسري معاها، وزدنا خذيناهم الصغيرات هذاكم من ثم صغيرات في المدرسه خذيناهم ان بار ان، معناها خدمنا خدمت معاهم الاخصائيين النفسانيين فان بار ان، ونزيد من حاجه اخرى انه باش نعود نمشوا لهم مره في كل شهر، باش نعملوا كونفونسيون مع المدرسه هذه المختصه تاع المدرسه التربه، باش تدير كل مره في العام مره في الشهر تعمل لهم دي سيونس معناها الغاديكا مجانا معنا احنا في نعاونوا المدرسه تاع التربيه المختصه في العروس.
0: ان شاء الله برنامج 1 مايو اللي باش يكون يوم عطله بطبيعته ويوم عيد الشغل، انتم تستغلوا يوم 1 مايو اللي هو عيد الشغل. وين باش يكون ان شاء الله البرنامج؟ وهذه دعوه عبر موجات اذاعه كيف اذا كان يسمع فينا المنطقه باش تمشونها باش نجموا يتواصلوا معكم.
1: ان شاء الله باش يكون في مقر جمعيه التربيه المختصه بمكسر. باش يكون البرنامج هو بيدو بريسك، معناها يعني تم تقصي على ضغط الدم والسكري على سرطان الثدي. بالنسبه للمواطنين زاد باش يجوا غاديك الاخصائي النفساني باش يحكي لهم على البرنامج هذا اللي هو تويك يعني مش فيه الناس الكل معناها تاع طيف التوحد، التعامل الاسري معهم، وكان عنده مثلا المدير المدرسه هذيك عنده حالات خاصه باش تشوفها بدل الاخصائي النفسانيه واحد واحد معناها اكوتي معناها في اتصال مباشر ما بيناتهم وحده. اللي البلوس الاخر انه مثلا احنا كي باش نلقوا نقول كي باش تلقوا مثلا ناس تستحق المامو اللي هو الكلمه المعروفه اللي هي مامو اللي هو التصوير بالثداء، شنو باش تعمل؟ انا باش نقول لك رانا مثلا كجمعيه ماخذين معناها اون شارج وعلى عاتق الجمعيه الناس اللي ما عندهاش تغطيه اجتماعيه اللي هو الكرني الابيض والكرني الاصفر اللي هي الناس ما تنجمش تعمل اللي مامو هذاما بفلوس كبيره، على الجمعيه هي باش تقبل بهم باش تهزم السونتر مختص ثم مركز مختص متعاقدين معاه يمشي يعني ديبلاسمون ذهاب اياب وفطور وخالص على الجمعيه، وزيد احنا نخلصوا السونتر هذايا في حق المامو. واذا كان مثلا المامو يستدعي انه مثلا باش يعمل كنترول كل ست اشهر كيف كيف ان شاء الله باش نعاود نهزهم زاد بعد ست اشهر اخرين يعملوا لي كنترول هذوك. يعني السيركوي فيرمي بالضبط معناها يعني من الاول للاخر كي ناخذ واحد اون شارج نكملوا معاه للاخر.
0: المسك الصحي
1: كيف كيف اذا كان يستحق، اذا كان يستحق مثلا هو الطبيب نتاع تاع السرطان زاد باش يقدموه في المستشفى الجهوي زاد طبيبه متعاونه وتقبلهم معناها يعني وتشوف لهم الحالات تحل لهم دي دوسي غادي.
0: معناها المسؤوليه ليست فقط في يوم تحسيسي بل متابعه مستمره.
1: متابعه متابعه ريت سي نبيل احنا تويك كي عملنا الكونفونسيون جديده مع السونتر هذا تاع الراديو باش نرجعوا للارشيف 2017. باش نرجعوا للارشيف خاطر عاملين برشا عاملين تقريب تجي 330 مامو احنا كجمعيه.
0: فهمتك.
1: باش نرجعوا لهم اللي يستحق مثلا كونترول اخر باش نعيطوا له وباش نهزوه يعمل الكونترول نتاعو خاطر بون الله غالب ربي يهدي ما خذيناش تمويل 2025 خذينا 2026 تمويل وان شاء الله باش نصرفوه خاصه في اللي مامو معناها.
0: ونرجع توا في مناطق احيانا صحيح حضاريه في العروس ولا في مكتب ولا في اماكن اخرى صحيح مناطق حضاريه وثم ثقافه صحيه، ثم ايضا تحسوا انه بعض الناس ربما تحشم انها مش تمشي للاكتشاف هذا او المراقبه الصحيه نتاعهم، انتم تقوموا بالدور التوعوي في البدايه باش الناس تجيكم.
1: احنا ديما شنو نعمل مثلا كان هبطوها على الفيسبوك مثلا ابار الفيسبوك معناها يعني التواصل المباشر قلت مثلا انا سنيت اش نعمل يعني عندي بعض الايمه في الجوامع اللي نعرفوهم معناها نمشوا لهم نحكوا لهم الموضوع نقولوا راهو الحكايه هكا هكا يجي هو في خطبه الجمعه بعد ما يكمل خطبه الجمعه يزيد يحس العباد حفظ النفس او ثم الايامات هذيا تحبوا تمشوا برو امشوا بس واحده باش تعملوا تكتشفوا على المرض ضغط الدم والا السكري والا المراه على الكونسير دو سان معناها متجاوبين معنا بالكدا وجينا العباد بالكدا بالكدا معناها يعني او مرات مثلا كي دار عندنا مثلا في في في خاصه في سليانه كي نعمل في وسط البلاد ندور عليهم في الاحياء راهو نبعت تكون في الاحياء يدور على العباد يقول لهم يجوا قصوا راهو كل شيء معناها تنجم كل شيء خدمات بلاش معناها.
0: بيه حاجة مزيانة برشا عمل تطوع إنساني ربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة. الآن ربما يسمعكم شخص من ولاية أخرى من الكيف ربما من زغوان من قروان من جندوبة من باجة وانتم تشتغلوا في سليانة تنجموا في نفس السياق تتكفلوا وتتحملوا جزء من علاج وإلا تقول فقط يلزم الدائرة الترابية ما تفوتش ولاية سليانة؟
1: لا أخر هي تونس كلها موحدة كل بلاد واحدة وتصب تنفع إذا كان مثلا هو مستحق وبالحق عنده مثلا كرني أبيض كرني أصفر رانا نجم ندخل له مثلا دي كوردوني مع ناس وكذين، نجم نشوف له حل. معناها يعني الحل اللي هو اللي عندنا نحن، اللي قلت معناها يعني انا نجم نوصلوه حتى للاخر انه يمشي للسبيطار مثلا باش يكمل بقيه العلاجات تاعو، خاطر الدوله تعالج بلاش. اما توسكي تقصي والا مثلا هالمامو راهو نجم، ومعناها حتى ان شاء الله حتى في بنقردين مش غير كمان من ما يقلقش. معناها يعني ريالمون مواطن ما عندوش امكانيه باش يخلص حق المامو، احنا نكفلوا بيك يكون عنده كرني ابيض ولا كرني اسود،
0: باهي
1: باقي نجم يلقى روحه. معناها
0: يعطيك الصحة سي كمال. أنا حبيت سؤال طرفي تو، نتمنى الناس كلها بخير
1: وصحتهم لاباس. الناس كلها
0: بلاباس. لاباس. أنت أكيد عندك إحصائيات ومتابعة الجزء هذايا، تقول أنت المؤشر تقوموا به أحيانا تتفاجئوا بنسب مرتفعة ولا تقول لاباس بعد ما مشينا في اليوم التحسيس هذاك حاسين الناس لاباس ولا العكس؟
1: هو الحسب اللي خدمناهم الكل اللي قلت لك عليهم الاستاتيك اللي عندنا، معناها مثلا في سنين ثم عندنا نسبة مرتفعة شوي. الحقيقه معناها فهمت
0: ضغط الدم والسكري خاصه
1: ضغط الدم والسكري واللي يسموا لاباس قدام الكونسير دو سان.
0: اه فهمتك.
1: بارابور الكونسير دو سان انا كي نلقى في كي نعمل 150 نلقى 16 معناها او نيفو معناها كاتيجوري 5، خاطر دي مو تكنيك اللي يفهموهم الناس اللي المختصه في
0: الاحساس.
1: تلقى في الستاد 4 وستاد 5 في الكونسير معناها لو حاجه ما تبثش بخير، معناها يلزمنا الدوله معناها تعمل الدوله تخدم معناها يعني تم موجود.
0: والفئه موجود. العمريه تقريبا
1: الفئه العمريه لقينا 70 لقينا 80 لقينا حتى الاقل شويه، معناها لقينا حتى في 30 في 32 معناها
0: فهمت.
1: موجودين.
0: وتقسيم مجالي، وتقسيم مجالي ما بين وسط ريفي ووسط حضري.
1: قلت انا وانا قلت لك احنا بالنسبه للجمعيه نخدم حسب امكانياتنا، معناها خاصه ديما نمشوا حاجه للريف اكثر.
0: لا نعرف حسيت الامراض اكثر منتشره في الوسط الريفي والوسط الحضري.
1: كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف موجوده موجوده موجوده.
0: ومقارنه ببقيه الولايات لو كان نقولوا نسب، انت عندك احصائيه في سريانة ربما في تواصل ايضا مع بعض الولايات اخرى تحسها الارقام لاباس يعني والا العكس.
1: نحكي على سليانة، نحكي
0: على سليانة نحكي على
1: الحجم اللي نعرف انا اكثر من المعدل العام.
0: اكثر معدل عام تقول انت فيها خطوره وفيها توصيات تصبح
1: أكثر هذا من اللي حاجه اكتشفناها. راهو تنجم مثلا غدوه تتصل بالدار الجوي للصحه وتنجم تكذبني عادي، ما انا قلت ليها مش اي. اما بالنسبه لي الستاتيك اللي عندي تشوف المعدل العام هم بيدهم يعرفوه، معناها يعني اكثر من المعدل العام في سليانة
0: ان شاء
1: الله الوطني
0: معنا. ان شاء الله ربي يستر وكهو سي كمال، انت ربي يبارك لك ويعطيكم الصحه. جمعيه السنه بالعمل التطوعي بولايه سريانه، حبيت نشكر بصفه خاصه وذكروا انه يوم 1 مايو مش تكونوا ان شاء الله في مدينه
1: مكس في مركز التربيه المختصه بمكس.
0: يعطيك الصحه يا سي كمال، مشكور على المعلومات الطافيه والصافيه. شكرا لك، كان معنا
1: مدحين
0: عايشك سي كمال الهمامي رئيس جمعيه السنه بالبلادي للعمل التطوعي بسريانه.

يوم الأحد في البيت أجلس لا حزينا لا سعيدا، لا أنا أو لا أحد. كتبي مبعثرة وورد المزهرية لا يذكرني بمن أهدته لي، فاليوم عطلة كل ذكرى، إنه يوم الأحد، يوم نرتب فيه مطبخنا وغرفة نومنا كل على حدة، ونسمع نشرة الأخبار هادئة، فلا حرب تشن على بلد. كسل خفيف الوزن يصنع قهوتي، والهال يصحل في الهواء وفي الجسد، وكأنني وحدي، أنا هو أو أنا الثاني، رآني واطمأن على نهاري وابتعد. يوم الأحد هو أول الأيام، لكن الزمان يغير العادات،

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: نوصل ختام الرحلة في مواعيدك على حد هذا اليوم. شكرا لك رفيق الغرب كيدي فلير وصوتنا عصام بن عبد الله. صباح الفل ياسمين سنة بحر، نقول لك أسعد الأيام معاك. شكرا لك وسيلة حرم، مشكورة برشا عبيدي فتحية كوكي، نشكرك برشا أيضا لبنى عبيدي رمضانية تقول إن شاء الله بتوفيق الناس الكل. تحية أيضا لكل أسرة التربوية في معهد الشهيد حسن السلطاني بتويرف. ليلى ماكني مشكورة برشا على تواصلك معنا واستماع لينا، وتحية ليك وتحية لكل عائلتك وكل من يعرف ليلى ماكني. شكرا لك نبيل الياسمي، تحية ليك وتحية أيضا ليلى بالخبرة بسام الضبايب اللي يهدلوا لبيب الجاسم، تحية خاصة ليه. محمود بعزيز منور معنا أيضا عبر موجات إذاعة الكيف. هكا نصوا رحلة ختامية في منوعة إيقاع لحد هذا اليوم 29 أبريل 2020. تنجموا تتابعوا الصور الخاصة بشهر التراث لصديقنا زميلنا علي اليونسي على الباج فيسبوك راديو كيف. شكرا لكم، دمتم في أمان الله، للقاء.

0: المكتوب من هروب. المكتوب من هروب. المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب، كما عودناكم حكاية ترتقي بمستوى انتظاراتكم. الأكثر من هذا في ليلة باش نسمعوا كيفاش ولاد صغار أو وليد صغير تحديدا يوصل يغير المكتوب وبالتالي يعمل حاجة رائعة بأتم معنى الكلمة وينقذ عيلته من وضع صعيب وصعيب برشا. هذا بالإضافة إلى الكثير من الحكايات الأخرى في كل الحكايات. أنا زاد الحكايات اللي فيها مكتوب ما في شو، هذا مكتوب ربنا محالة. ما ديما نحكوا على العقلية في علاقة بالشيء اللي فكروا فيه واللي عنا على المكتوب، وهنا تصير الغلطة. باختصار أهلا وسهلا بكم. أحسن ما نبدو بصلاة على النبي، هذا خاص كل يسمعوا بينا. الزيارة ثم نعود رجعين.

ميراندا. ميراندا أم عندها بنية مكتوب في نهاية الأمر مريضة، عندها مرض عف الله الجميع اللي هو نوع يسمى النوم القهري، هو اضطراب عصبي خلي المصاب يدخل في غيبوبة، غيبوبة نوم مفاجأة يشل الحركة متاعه تماما من غير حتى انذار. البنية عمرها 3 سنين، والطريف في الحكاية هذه المرض مكتوب حكم ربي سبحانه كيفاش تعملوا معه، اللي النوبة هذه جيها في لحظة معينة، والمشكل ما تعرفش علاش في أي وقت خطر غير منتظرة. بالظهر نهارتها وحدها في الدار معها كان بنتها عمرها 3 سنين، دخلت في نوبة قوية برشا. في اللحظة الحرجة هذه البنية اللي عمرها 3 سنين في العادة كيفاش بتتصرف؟ بنية عمرها 3 سنين وعي متاعها بالزين، لكن المفاجأة اللي غيرت مجزر الحكاية 180 درجة. ربي أرسل البنية ولا على سبب هذه التفاصيل، ولكن في كل الحالات دروثي البنية اللي عمرها 3 سنين صرفت بوعي الكبار، ببراءة ممزوجة بتركيز مذهل، خذت التليفون وطلبت رقم الطوارئ. والأكثر من هذا، في الوقت اللي بالرغم عندها مشكل باش تتكلم، يعني ما زالت صغيرة 3 سنين، ولكن اختصرت المكالمة في كلمة واحدة، ماما، والحكاية حبست غادي. في المقابل اللي في الطوارئ أو الطرف الآخر سألها، ولكن رد الطفلة جاء بهدوء صادم، على الأرض ماما، على الأرض، رغم أنها ما تعرفش العنوان، عنوان الدار اللي تعيش فيها هي أمها، ولكن إصرارها كان كافي باش تبدأ رحلة الإنقاذ، رحلة الإنقاذ اللي صعيبة وصعيبة برشا، خاصة في غياب العنوان. كيفاش باش تكون؟ تي هو يبدأ العنوان موجود وتطرح لهنا مشكلة السرعة والوقت، ولكن كيف لفريق إنقاذ أن يتعامل مع مثل هذه المكالمات؟ بنية صغيرة، ماما ملقاة على الأرض أو على الأرض. المكالمة بقت 40 دقيقة، وهنا الموظف أو اللي يخدم في مكالمات الطوارئ تصرف بذكاء وبحرفية كبيرة. 40 دقيقة، ولكن في نفس الوقت بالتزامن مع 40 دقيقة ثم عملية ضد الوقت، عملية إنقاذ، تسابق مع الزمن باش يتبعوا الإشارة متاع الهاتف. والأكثر من هذا، عملية الإنقاذ صارت بطريقة متعبة مذنية من دار لدار للي وصلوا للعنوان الصحيح. وهنا كانت المفاجأة، ميراندا ما كانتش الوحيدة في دائرة الخطر. الأكثر من هذا، زوز أخوات للبنية هذه حاضرين في المشهد، واحد عمره 2 كان موجود قرب حوض الماء، والآخر رضيع ما كملش العام الأول. ولهنا بين بالمكشوف اللي بذكائها استطاعت باش تنقذ عيلة كاملة، تنقذها من موت محقق، خاصة للأم وحتى للصغار. الحادثة هذه بينت عمق الرابط والتحذير المسبق،
الأم رغم المرض نتاعها غرست في طفلتها مفتاح النجاة اللي استخدمته في اللحظة الحاسمة وقت الغابت هي على الوعي. هذاك علاش يعني صغيرنا الصغرى نحاولوا بشكل أو بآخر رفع من درجة الوعي بتاعه، لأنه في لحظة كمن هذه الشيء اللي تبدله ينجم يغير المكتوب وينجم ينقذ عيلة كاملة من موت محقق أو من خطر محتق كما في الحكاية هذه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معاكم مكتوب من هروب رشيد.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: عشر سنين هو يعاني عفى الله الجميع، عشر سنين هو يعاني في المرض. العشر سنين حسة كياني 30-40 سنة، كانت صعيبة برشا، خاطر المرض اللي يعاني فيه كان مرض خطير، مرض قاتل. عفى الله الجميع، يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية. المشكلة اللي الإصابة متاعه وصلت مرحلة متقدمة وما عادش فيها حكمة ربي مكتوب. برشا أطباء أكدوله اللي الوضع صعيب وصعيب برشا. الأكثر من هذا اللي العلاجات التقليدية بكل مرحلها بما فيها الأشعة لم تحقق أي نتيجة. وقتها ما عادش فيها، البعض يوصل إلى مرحلة موت ما قبل الموت أو الموت النفسي، وهذا هو الموت الحقيقي لأنه الباقي تفاصيل. ولكن كان ثم خيار أو كان ثم فرضية نجم تنقذ من موت محقق، اللي هي تقنية. التقنية هذه مكلفة برشا، والأكثر من هذا نسبة النجاح فيها ما زالت فيها وعليها. التقنية تعتمد على تحويل جهاز المناعة في جسم الإنسان لسلاح فعال ضد السرطان عفى الله الجميع نفسه. في البداية الطب يقوم بسحب الخلايا اللي مضرة، والأكثر يقوم بسحب نوع من الخلايا، خلايا الدم البيضاء المسؤولة على التعرف على التهديدات والقضاء عليها. من بعد يتم تعديل الخلايا هذه وراثيا داخل المختبر باش تولي قادرة على حمل مستقبلات خاصة تمكنها من التعرف على الخلايا السرطانية بدقة عالية. بعد تعزيزها وتكثيرها تعاد هذه الخلايا إلى مجرى دم المريض من جديد، ومن هنا تبدأ مهمتها، تتحرك داخل الجسم كأني هي عبارة على صياد من غير توجيه، تبحث على الخلايا السرطانية تلتصق بها ثم تطلق استجابة مناعية تؤدي لتدميرها. في حالة صديقنا كانت النتائج مذهلة بكل المقاييس. بعد 30 يوم فقط من العلاج، بينت الفحوصات الطبية اختفاء الأورام عفى الله الجميع تماما من غير أي أثر يذكر. الحكاية هذه تعكس القوة المتزايدة للطب أو الطب الشخصي تحديدا، خطر العلاجات والتصمم بناء على المرض والأكثر لكل مريض على حدة، وفقا لنوع الخلايا وفقا للوضعية متاعه. في وقت كان المرض هذا نعتبروه أو في الوضعية ذي بالذات يعني عبارة عن موت محقق، ونكتفوا مكتوب ربي حكمة ربي، نبقوا مكتفين دينا. ولكن في حالات أخرى ولا مرض يمكن النجاة منه. وبالنسبة لي مرضى كما باولو في الحكاية، التحول لا يعد أقل من معجزة غيرت مجرى حياتهم بالكامل. النتيجة ما كانتش مجرد تحسن فردي، كان جزء من موجة أوسع من الأمل في عالم الطب. علاج هذا لا يزال يعتبر من أكثر العلاجات تعقيدا وتكلفة، لكنه يحل باب أمام مرضى كان قبل صنفوهم ضمن الحالات المستعصية أو الحالات نوعا ما ميؤوس منها. الفكرة لم تعد في تدمير السرطان بجرعات كيميائية عامة، بل في تعليم جهاز المناعة نفسه كيفاش يتعرف على العدو ويوصل يقضي عليه بدقة كبيرة وكبيرة برشا. رغم اللي النوع هذا من العلاج ما ينجحش في كل الحالات، إلا أنه نسبة الاستجابة في بعض الأنواع ولت مشجعة بشكل غير مسبوق، خصوصا عند المرضى اللي فشلت معاهم جميع العلاجات السابقة. في قصص أخرى كما حالة باولو، لا يبدو الشفاء مجرد رقم في تقرير طبي، هو لحظة التحول كاملة في معنى الحياة نفسها. شخص كان يواجه احتمال النهاية يلقى روحه بعد أسابيع فقط أمام نتائج تأكد اللي المرض ما عادش موجود في جسمه واللي تعافى تماما. لكن الأطباء يوضحوا اللي هالرحلة لا تنتهي عند الاختفاء الظاهري للسرطان، تحتاج المتابعة طويلة دقيقة، لأن الجهاز المناعي بعد إعادة برمجته يبقى في حالة عمل مستمرة، وكأنه الجسم واللي يعيش بنظام دفاعي أكثر ذكاء مما كان عليه من قبل. هكا الطب الحديث ما عادش يعتمد فقط على محاربة المرض، بل على إعادة تصميم طريقة الدفاع نفسها داخل الإنسان. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم مكتوم النهروب رشين.
2: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا، هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي طبعا، أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا، كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك، فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي، إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

نهار التخرج من أجمل وأروع اللحظات، تصفيق، ابتسامات، فرحة تعبنا على خطرها برشا واستنينها برشا. اللحظة هذه كانت مختلفة بالنسبة لبطلة الحكاية بتاعنا. تصور بالرغم اللي ثم تفوق بكل فخر، ثم تكتشف من بعد اللي الشخص هذا المتفوق غير قادر حتى على قراءة الكلمات المكتوبة في الشهادة متاعه. المشهد هذا يبدو وكأنه قصة رمزية، ولكن المشكلة اللي هذا واقع صادم عاشته إيليشا أورتيز، تخرجت من المدرسة الثانوية في ولاية كونتيكت عام 2018. مرتبة الشرف الجميع كان متأكد أو على ما يبدو طالبة ناجحة تستعد للمستقبل الجامعي واعد، لكن خلف الصورة هذه المثالية كانت حقيقة مختلفة تماما. أليشا كانت تعاني من عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات تعليمية

0: أخرى، رغم ذلك تأكد لي هي لم تتحصل على الدعم الأكاديمي اللازم طوال سنوات الدراسة متاعها. المفاجأة الأكبر اللي تشخيص حالتها ما صارش إلا في الشهر الأخير من المرحلة الثانوية، ظهرت النتائج نهار التخرج، تأكد اللي هي لا تمتلك المهارات الأساسية في القراءة والفهم رغم أنها أنهت تعليمها بتفوق رسمي. السبب في التناقض الصادم اللي نجاحها الدراسي ما كانش قائم على تعلم حقيقي، بل على اعتماد شبه كامل على أدوات تقنية كانت تقرأ لها نصوص وتكتب عنها الإجابات. الشيء ذا خليها تتجاوز الاختبارات وتحقق درجات مرتفعة من دون معالجة أصل المشكل. هذاك علاش المشكل بقى متواصل. لكن الصورة هذه انهارت وقت دخلت الجامعة، واجهت اختبارات حقيقية دون تلك الوسائل، تلقى روحها عاجزة عن فهم الأسئلة، وبالتالي أدركت لي سنوات النجاح السابقة ما كانتش إلا وهم أخفى عجز كبير وكبير جدا. عام 2025 أليشا قررت مواجهة الواقع هذا برفع دعوى قضائية ضد مجلس التعليم، اتهمت النظام التعليمي بإهمال تعليمها طوال 12 سنة، طالبات بتعويض قدره 3 مليون دولار عن الضرر النفسي والعاطفي. قصتها تحولت الصدمة للرأي العام، لأني كشفت اللي أخطر أنواع الفشل مش في الرسوب الظاهر، بل النجاح الشكلي اللي نجم يعطي الطالب شهادة من غير معرفة ويخليه يواجه الحياة. هو يظن اللي هو مستعد، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. المشكلة اللي القصة هذه نشوف فيها بشكل أو بآخر، يمكن بطلة القصة عندها مشكل في القراءة، قراءة الكلمات المكتوبة، ومشكل في الفهم، ولكن عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه خلاها تنجح، ولكن في الأصل فاقت في نهاية الأمر، أو تم اكتشاف اللي هي غير قادرة على القراءة. لكن جزء كبير من الطلبة ومن التلامذة ينجحوا وينجحوا بتفوق أحيانا، ولكن من بعد في معترك الحياة وفي سوق الشغل يكتشفوا اللي مؤهلاتهم والشيء اللي حصلوه لا يسمح لهم باقتلاع مكان في سوق الشغل، وبالتالي يلقوا روحهم بعد كل البعد على التنافسية من أجل باش ينجحوا في حياتهم العملية. باختصار، في كل الحالات اللي يهمنا اللي المكتوب هذا ما نجم يكون من هروب كان بمواجهة المشكل، وليس الهروب بالاعتماد على وسائل نجم تكون تقنية ولا غيرها نجم تخليك تنجح تاخذ الشهادة، ولكن في نهاية الأمر الشهادة تولي ما عندها حتى معنى وحتى قيمة. المكتوب هذا من هروب شريطة اللي منذ البداية التلميذ أو الطالب يعمل على روحه على مداركه ويتأكد اللي هالطريقة ذي يكون عنده وعي حقيقي اللي الطريقة ذي رو ما عنده وين يوصل، وبالعكس يعطينا إنسان فاشل، فاشل في الحاضر في المستقبل، والأكثر فشل بتاعه قادر باش يقضي على أشياء أخرى في المستقبل. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم رشيد.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نذكر التحق بنا في الاستماع موسيقى معكم، ونختتم هذه الرحلة فقط بالحديث عن قصة فيها الكثير من الوفاء. هي قصة رجل فرنسي وفي قصة تظهر اللي رد الجميل الحقيقي لا ينسى أبدا حتى بعد مرور سنوات طويلة. الرجل هذا عاد طفولته في فرنسا، كان شديد التعلق بالمربية اللي اعتنت به في الصغر متاعو. كانت من ساحل العاج تعيش حياة بسيطة، لكن دفئها، اهتمامها، إخلاصها تركوا أثر عميق في قلبه. مع مرور الوقت افترقت، والأكيد كل واحد هز طريقه، ولكن الطفل وقت الكبر وبناحيته الخاصة وقت المربية رجعت لبلادها بعد 38 سنة كاملة. رغم كل هذه السنوات، شعور بالامتنان بالوفاء كان أقوى من هذه المدة. قا يحمل في داخله رغبة صادقة في العثور على المرأة اللي رباته، بش يشكرها، بش يرد لها جزء من جميلها. ذاك علاش بدا رحلة طويلة من فرنسا لساحل العاج. ما كانتش المهمة سهلة، ما كانش عنده حتى عنوان واضح أو معلومات دقيقة، رغم ذلك جازف بالرحلة. تنقل من قرية لأخرى، سأل الناس، تبع كل معلومة، كل خيط بسيط قد يقود إلى الضالة متاعه. رحلة مليئة بالأمل أحيانا، بالشك أحيانا أخرى، لكنها لم تخلو من الإصرار. في النهاية بعد جهد كبير وصل للمربي متاعه الأكثر اللي تقدم بها العمر، أثار قد أو واضحة على ملامحها للجسد متاعها، ولكن دفء عينيها بقى كما هو. رؤيتها كانت بالنسبة لي كأنه عاد الأكثر مكان آمن في طفولته. لحظة اللقية أو لحظة كانت رائعة مؤثرة بشكل كبير. لم يكتفي بكلمة شكر، حب يرجع ولو جزء بسيط من الحب، من الرعاية، من التضحيات اللي قدمتها. قدم لها مبلغ 16,000 دولار، أما يتوقف عن ذلك، رتب لها دخل شهري ثابت لبقية حياتها باش تعيش بكرامة وراحة. اللقاء مش مجرد إعادة لقاء بعد فراق، كان أكثر، كان مثال حي على الامتنان، على الوفاء. الرجل منساش الحب اللي تلقاه في طفولته، المرأة أدركت ما قدمته والشيء اللي بذلته ممشي شكيكة حتى بعد كل تلك السنوات. ذكرنا القصة اللي أبسط أعمال اللطف نجم تترك أثر عميق يبقى لمدة طويلة. الامتنان أقوى ويبقى من أقوى الروابط التي لا يستطيع الزمن محوها. هكا نختموا هذه الرحلة من المكتوب من هروب. شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا البرنامج هشام، وكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في لقاء آخر. صحيح على خير.

إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم منزلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل، كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها، قلبت لأهلها ظهر المجني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدق الله العظيم. من يستطيع نسف الجبال في لحظة قادر على أن يزيل همك في لحظة. كن سعيدا وأنت في الطريق إلى السعادة، فالسعادة الحقة هي في المحاولة وليس في محطة الوصول. صباح سعادة وحب وفرحة عاجلة ورزقا غير متوقع واتساعا في كل خير وقهوة حلوة. ثلاثة أدعية لا تنسوها. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم أرزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

يا رب يسر لنا الخير حيث كان، وامنن علينا بالعفو والإحسان، وقنا شر نفوسنا والشيطان، وارزقنا بركة في العمر يا رحمن.

يا رب ارزقنا بركة في المال والأهل والولدان، وسعة في الرزق وخلدا في الجنان، وافتح لنا خزائن الرحمة والغفران.

يا رب، ما ظننت بك إلا خيرا، وما جزيتني لحسن ظني إلا كل خير. الحمد لله حمدا كثيرا لا يفي عطاياك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

ربي أدخلني مدخلها صدق، وأخرجني مخرجها صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم إني أستغفرك من كل الذنوب التي لا يعرفها سواك ولا ينجيني منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حنثت فيها، وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي فتركتها خطأ أو عمدا، وأستغفرك من كل سنة تركتها من سنن سيد المرسلين. يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا من محمدا عبدك ورسولك، سبحانك يا رب العالمين، لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المجيب القريب. وإذا

الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب. فرد الأب: يا بني، نحن أصحاب القمامة وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا. لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترما، ولكن الشوارع تحتاج إلى أناس محترمين لتكون نظيفة. كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم، لأن الأول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن خطأ. نقاط الماء تنحت الصخرة ليس بقوتها ولكن بتواصلها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت.

اللهم إني أستودعك أولادي وأولاد المسلمين، اللهم سلمهم واحفظهم من كل شر، اللهم اقذف في قلوبهم من التقوى والصدق وقوة الإيمان ما ينالوا به رضاك والجنة.

اللهم ألهمهم من حسن العمل والإخلاص ما ينال به عفوك ورضاك، وارزقهم من الأحسان وطيب الكلام ما ينال به حب الناس. اللهم أدبهم بأدب القرآن، واجعل رفيقهم ونهجهم في حياتهم القرآن، ونورهم في قبورهم، وشفيعهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا برهم، ويسر لهم دنياهم وكل عسير، واجعل النجاح والفلاح حليفهم. آمين. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويخشاك، يا من إذا عظمت على عبده الذنوب وكثرت العيوب فقطرة من سحائبه كرمك لا تبقي له ذنبا، ونظرة من رضاك لا تترك له عيبا. نسألك يا مولاي أن تغفر لنا كل ذنب يعقبه اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك، ونستغفرك ربي من كل الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك، ولا ينجين منها إلا عفوك. هنيئا لمن لا يزال في الإمهال، تأملوها قليلا. يا ليتني قدمت لحياتي وليس في حياتي، لأن حياتنا لم تبدأ بعد. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك يا رب. أتعبتني كثرة ذنوبي، يا رب ارحمني بتركها يا تواب يا رحيم. اللهم مدني بقوة من عندك حتى أتغلب عليها. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تطهر قلبي من حب المعاصي، وتفتح لي أبواب رحمتك، وتغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وانهى عن المنكر صدقة، ويجزي من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لك الحمد ربي ما كشف الصبح سرا، وما أشعل الليل بنا شجنا، لك الحمد بالعسر واليسر ربي، لك الحمد ما ظل بي الزمن يجري، اللهم لك الحمد ربي حمدا أبلغ به رضاك، وأودي به شكرك، وأستوجب به المزيد من فضلك، ويا قريب.

بينما نكبر نتعلم أن الشخص الوحيد الذي لم يكن من المفترض أن يخذلنا سوف يفعل، سوف ينكسر قلبك وربما تكسر قلوب الآخرين، سوف تتشاجر مع أفضل أصدقائك، سوف تبكي لأن الوقت يطير من بين يديك. لذلك التقط لنفسك صورا كثيرة، اضحك كثيرا، سامح بالمجان، وأحب كما لو أنك لم تتأذى من قبل. اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني مع أناس أحبهم فيك. اللهم في الجنة أسكني وأسكنهم، وعن النار أبعدني وأبعدهم، ومن رزقك الحلال ارزقني وارزقهم، ومن المرض اشفني وشافهم، ومن العافية زدني وزدهم، وبمغفرتك ورحمتك اشملني واشملهم، يا سامع الدعاء يا واسع العطاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مستمعي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الولي الوكيل الحبيب القريب، إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في إمجاز الباب على ذبذبة 102.2.
1: إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما عالي. جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من برنامج جسور الأمل على موجاتنا جسور الأمل، كل اثنين من 11 إلى منتصف النهار، ونتحدث فيه على المبادرات المجتمعية، ونستضيف الجمعيات والمؤسسات اللي تقدم الخير وتحاول تغير في المجتمع اللي هي موجودة فيه. اليوم باش نتحدث على النوادي الجامعية التابعة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الجمعية التونسية كنا استضفناها في عديد المرات، كل ما عندها مبادرة وإلا نشاط، ولكن اليوم باش نركزوا على نشاط النوادي هذوما. هما طلبة سفراء قاعدين يعاونوا هذه الجمعية في برامجها، في مبادراتها، في أنشطتها. نحبوا نتعرفوا عليهم هما أيضا، كيفاش يخدموا خاصة في الفضاء الجامعي، وكيفاش يستقطبوا زملائهم باش ينخرطوا في العمل التطوعي اللي تقوم به الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الجزء الثاني باش نخصوه للحديث على نادي الشبان والعلم في الكيف، الجمعية هذه العريقة إن شاء الله يكون حاضر معنا المشرف عليها سي سليم المصراتي، حدثنا بالتفاصيل، خاصة إذا كان أنتم من الكيف وتحبوا تنخرطوا وتحبوا تكونوا حاضرين وتفهموا أيضا شنو ما البرامج وشنو ما الأنشطة اللي قاعد يقوم بها هذا النادي، وين الفضاء متاعه أيضا موجود. في تأمين لقائنا اليوم تقنية نصلاح الشيرني، مراقبة البث هندا اليونسي، تنسيق العام للحصة سعاد عبي، سمعنا في المكالمات الهاتفية فتحي الدريدي، في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي معنا اليوم زملائنا إيمان مرعي وعلي اليونسي، ومن أمام الميكروفون كالعادة في جسور الأمل ترافقكم ضحى البوكيري، مرحبا بكم.

في انتظار تكون حاضرة معنا المنسقة الجهوية للنوادي الجامعية للطلبة السفراء سيدة فرح بن عمار، نقدم لكم فكرة فيما يتعلق بهذا الجسر من جسور الأمل في تونس اللي حابين اليوم نخصوا له هذه المداخلة وهذا الحوار للتعريف به. سفراء النوادي الجامعية لقرى الأطفال في تونس هو برنامج تطوعي تابع لهذه الجمعية ويضم طلبة من الجامعات التونسية ينشطوا داخل إطار هذه النوادي السفراء في مؤسساتهم. هو شبكة من النوادي الطلابية اللي تم إطلاقها منذ سنة 2022 تقريبا، وتهدف الشبكة هذه بالأساس إلى إشراك الطلبة في دعم قضايا الطفولة وخاصة الأطفال فاقدي السند العائلي داخل قرى SOS في تونس. السفير هو طالب أو طالبة ينتمي إلى النادي داخل الجامعة اللي يقرأ فيها ويقوم بدور جسر بينه وبين الجمعية والطلبة الآخرين بطبيعة اللي تابعين الجامعة أو المؤسسة الجامعية اللي يقرأ فيها. والأهداف العمل متاعه هو نشر الوعي بقضايا الأطفال، أيضا أنه من بين أدواره أنه ينظم حملات تبرع وتضامن، أيضا ينجم يشارك في أنشطة تطوعية داخل الجامعة وخارجها، ومن مهامه أيضا أنه يشجع الطلبة على الانخراط في العمل الجمعياتي. من بين أهداف البرنامج هذا أيضا هو تنمية روح القيادة لدى الطلبة، تعزيز العمل المدني والمواطنة، دعم الأطفال في قرى SOS ماديا ومعنويا، وخلق جيل شبابي مؤثر في المجتمع. بالنسبة لتونس فما أكثر من 60 نادي جامعي وألاف الطلبة يشاركوا فيها عبر مختلف المؤسسات الجامعية من خلال المشاركة في الحملات التوعوية داخل الجمعيات. أيضا ينظموا ملتقيات وطنية سنوية وأيضا مبادرات تضامنية كما حملات الجمع التبرعات أو التوعية بحقوق الطفل. يعني هو هذا البرنامج اللي حبينا ناخذ عليه فكرة اليوم هو برنامج طلابي تطوعي يهدف إلى جعل الطلبة جزء من دعم الأطفال المحتاجين عبر التوعية والعمل الميداني داخل الجامعات.

كان بودنا تكون حاضرة معنا فرح بن عمار المنسقة الجهوية لنوادي الطلبة السفراء التابعة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ولكن ما تحصلناش عليها رغم أنه نسقنا معها مسبقا. نحن نقول إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله في فرصة أخرى تكون حاضرة معنا هي، وإلا شكون ينجم يتحدثنا على هذه النوادي باعتبار أهميتها وأنها تندرج في إطار نشر الوعي في صفوف الطلبة، وكيفاش ينجموا أنهم يكونوا بدورهم هما يكونوا مغيرين في المجتمع متاعهم، المجتمع الداخلي، الفضاء الجامعي، وأيضا يكونوا سفراء لهذا العمل التطوعي. بعد شوي إن شاء الله يكون حاضر معنا المشرف على نادي الشبين والعلم بالكيف، نتحدث عليك جسر من جسور الأمل اليوم. قبل حبيت نحدثكم على فرصة تقدمها الجمعية التونسية للطفولة والشباب بالنسبة لشبابنا اللي يحبوا يكونوا مساهمين في الأعمال والأنشطة اللي تقوم بها هذه الجمعية. هي تفتح باب الترشح للانتداب للالتحاق بفريقهم، وذلك في إطار عقد الخدمة المدنية التطوعية، يلوج على شخص مبادر منظم مستعد للمساهمة في دعم أهداف الجمعية وتطوير خبراته العملية. بالنسبة موجودة الامتيازات المالية، أيضا منحة شهرية قدرها 400 دينار، وأيضا توقيت مرن بالنسبة لنظام العمل فقط 4 ساعات. بالنسبة للمهام هي المساعدة الفعالة في الأعمال اليومية، أيضا تنظيم وأرشفة الوثائق، دعم الفريق في إعداد التقارير المالية، وهذا يخلي الشاب عنده خبرة تطبيقية هامة، مش فقط مجرد تربص اللي تقدمه الجمعية التونسية، ولكن أيضا ينجموا أنهم يساهموا في تكوين الشاب وأيضا مرافقته خطوة بخطوة لتطوير مهاراته الشخصية والمهنية في بيئة عمل جمعيتية محفزة. بالنسبة للترشح، إذا كان تشوفوا في رواحكم عندكم الكفاءة والرغبة أنكم تتعلموا أيضا تنتفعوا بهذا العقد الخدمة التطوعية المدني، تنجموا تبعثوا سيرتكم الذاتية، موجود التفاصيل الكل في الصفحة الرسمية للجمعية التونسية للطفولة والشباب. آخر أجل غدوة 28 أبريل 2026، عرض انتداب مهم جدا تقدموا هذه الجمعية اللي إن شاء الله تكون حاضرة معنا في فرصة قادمة ونتعرفوا عليها، باعتبار إنها تهتم بزوز فئات مهمين جدا، الطفولة والشباب، وأكيد ناخذوا معهم فكرة على الأنشطة والبرامج اللي قدموها، وخاصة بطبيعة لفائدة شبابنا في الشمال الغربية.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش واربعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا مواصلين معكم وجسرنا للأمل اليوم ملكيف باش نتحدثوا على نادي الشبين والعلم بالكيف. حاضر معنا رئيسه سي سليم المصراتي. مرحبا سي سليم, أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة, مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في ربوع الشمال الغربي.
0: مرحبا, احنا باش نحكيه معكم على هذه الجمعية العريقة, على نشاطاتها, أيضا شكون هم الفئات اللي ينضويوا, وأيضا باش نحكيه على برشا تحدي تتعيشها هذه الجمعية. خلينا نبدأ بشوية بشوية نعرفوا الناس بهذا النادي أو الجمعية بالأحرى.
1: شكرا على هذه الاستضافة, وكما العادة إذاعة الكاف ديما سباقة في تعريف بالجمعيات وبالمجتمع المدني. بالمناسبة هذه قبل ذي بدأ, معناها حبيت تكون المناسبة باش نترحمه على مؤسسي الجمعية هذه. هي جمعية عريقة تأسست عام 59 وقامت بعدة أدوار ونشاطات في على مستوى تونس كجهة كبلاد, وعلى مستوى الثاني العالمي في عديد من المناسبات العالمية. نترحموا على رئيس الجمعية سي حسن العكروت اللي هو مهندس عام وكان المؤسس متاع الجمعية هذه, كذلك نترحموا على أمين المال العام للجمعية اللي سي عبد الحميد الفقيه اللي هو كان مدير عام في التجهيز والأسكان وكان أستاذ محاضر في الليتوت في مدرسة المهندسين المعماريين, كذلك سي محمد العنابي اللي هو معناها قامة. هذوما كانوا مؤسسين الجمعية وإحنا تربينا على إيديهم وعلى وتكوننا معناها في الإطار ذاك. وعلى مستوى المحلي معناها نادي الكاف, نترحمه كذلك على سي محمد صالح بوسنة اللي معناها كان من الأول مؤسسي نادي الشبان والعلم بالكاف عام 74, كذلك الكاتب العام سي بلقاسم الثابتي وسيد أمين المالي اللي هو سي حمود الدشراوي. هذوما اللي كانوا الأساس والركيزة في تاريخ جمعية الشبان والعلم منذ النشأة متاح. هذايا يخلينا باش نعرفوا العراقة متاع الجمعية هذه ومتاع النادي في الجمعية, لأنه النادي هو يتسمى ثالث نادي وقت الجمعية خرجت من الإطار متاع هيئة المهندسين إلى إطار جمعية مستقلة بذاتها في يحكمها القانون الأساسي متاع الجمعيات. هذه للتاريخ والبسطة, لأنه احنا الجمعية قديمة ونعرفوا لعديد من المشاهدين أو المستمعين متاعنا يعرفوا الشيء هذا, حبيت نذكرهم بالعراقة وبالجمعية ذي في نشاطاتها على مستوى الوطني وعلى مستوى حتى الدولي.
0: نمشي وتوا نحكيو شوية على الأهداف سي سليم. بعد ما عطينا كل واحد حق وأكيد نترحم عليهم الناس الكل اللي خموا في الشباب وخموا في الأطفال من برشة نواحي, ولابد أنه المسيرة تستمر والمشعل هذا ياخذوه ناس أخرين. الأهداف اللي بديت بها الجمعية هذية واللي خموا مؤسسين هذوما في تحقيقها هي شنو؟
1: نعطيك الصح. الأهداف بتاع الجمعية هذه هي جمعية موجهة إلى الشباب, وبالتالي الهدف نتاعها هي تأطير الشباب خارج أوقات الدراسة. في التأطير هذايا هو تأطير ثقافة علمية, إعطاء الشباب ثقافة علمية حياتية, وبالتالي تتناول مجالات علمية باش يكمل به الشاب المعلومات متاعه اللي يأخذها الأكاديمية اللي يأخذها من المدرسة أو من الجامعة, ويتناول عدة مواضيع تهمه في الحياة متاعه, وينجم معناها يزيد يطور المعارف متاعه ويكتسب أكثر خبرات وكفاءات معناها تنجم تنفعه في المستقبل متاع الحياة متاعه.
0: هذا كيفاش يترجم؟ من خلال الورشات, من خلال البرامج.
1: واتك صح. في الإطار هذايا قامت الجمعية بعديد من الاختصاصات والاختصاصات غير محدودة, معناها كل ما ثم مجال باش ينجم ينشط فيه أو يبدع فيه الشباب إلا ما يقع ابتكار بتاع اختصاص الى امك الشيء هذاك. بالنسبه لي نحن في جمع في نادي شبان والعلم بالكاف عندنا معنا اختصاصات في علم الفلك، عندنا اختصاص في علم الروبوتيك، اختصاص في الاعلاميه و لي سيونس دو لانفورماتيك معناها علوم الاعلاميه، اختصاص في علوم البيئه والمختلف العلوم اللي تنجر على البيئه، ثم اختصاص في المخبر لتصنيع معناها الالات عبر بالاعلاميه معناها الفاب لاب. كذلك عندنا خاصيه اخرى انخرطت فيها الجمعيه حتى على مستوى دولي وعالمي في الجمعيات عالميه اللي هو الشطار الصغار. هي فئه من الاطفال انضوت في ضمن معناها القانون الاساسي بتاع الجمعيه، ونمكنوا منها الأطفال في الأعمار سنة خامسة وسادسة ابتدائي من تلقينهم عديد من العلوم عبر معناها التطبيقات وعبر معناها بيداغوجيا خاصة بهم للتثقيف ولإعطائهم معناها العديد من العلوم، وبالتالي معناها يتطوروا شيئا فشيئا وقت يقدموا في السن متاعهم باش يولوا معناها في نادي الشبان والعلم، ثم معناها يتطوروا في الأعمال متاعهم.
0: نعم، يعني الفئات عندهم بالنسبة للشباب والأطفال كل واحد عنده وين غرامه وين الموهبة متاعه وين الطاقات متاعه، المجالات الكل متوفرة. أيضا تشاركوا في المعسكرات، تنظموا معسكرات، تظاهرات، دورات تدريبية،
1: هذوما بخلاف هو جانب من النشاط هو يعتمد على النوادي وعلى فرق معناها عمل ما بين 10 و 15 نفرد في كل مجموعة متاع نشاط بالنادي، معناها يقوموا بأعمال نظرية وأعمال تطبيقية وزيارات ميدانية إلى غير ذلك. من النشاط النادي أو والجمعية كذلك هي المعسكرات العلمية. المعسكرات هذه فيهم زوز أنواع، ثم معسكرات لتكوين مكوني أو منشطي المجموعات من الشباب، نحن المنشطين متاعنا الشباب ينشط الشباب اللي أكثر منها خبرة وعلم ومستوى ينشط اللي أقل منه. هذه ميزة في الشبان والعلم. ثم مخيمات أو ملتقيات للشباب معناها من خارج الجمعية أو من أعضاء المنخرطي الجمعية، هذا ما يتقام في الصيف ويتقع مخيمات ومعسكرات علمية فهم تمكن الشباب من أعطائهم من الزاد ما يكفي أنهم يزيدوا بعد كي يرجعوا للنوادي متاعهم يطوروا المعلومات متاعهم ويطوروا هما في حد ذاتهم حتى في مجالهم مجال التربية ومجال منها التعليم العالي.

0: يصنعوا معناها معدات بيداغوجية، معدات لتبسيط العلوم لدى العامة للشباب أو العامة معناها المواطنين إلى غير ذلك، ونقوم ب تورني معناها حول معناها مختلف الولايات حسب البرامج اللي نحن نعدوها أو المواضيع اللي نخدموها، وبالتالي نعرفوا بعديد من الأعمال التكنولوجية أو العلمية في مواضيع تهم معناها الشأن العام العالمي أو في مادة الثقافة العلمية. نأكد على الثقافة العلمية، معناش اختصاص أكاديمي، معناش نمثله معناها الاختصاص الأكاديمي بقدر ما نمثله تبسيط العلوم لدى الشباب ولدى العامة.
1: العدد المنخرطين سيسلين في النسبة للنادي بتاع الكيف؟
0: احنا تو في النادي بتاع الكيف عنا 120 منخرط معناها في مختلف الاختصاصات، وهذاك هو الكثافة الكبيرة بمعدل 20 منخرط في كل اختصاص. فهمت. ومع الأسف عنا توا مدة سنة معناها توقفنا على النشاط، وإن شاء الله معناها نرجع له في أقرب وقت ونحلوا مشكلة أو معضلة المكان، لأنه حاليا احنا عنا اتفاقية مع ليزي المعهد العالي للإعلامية، ولكن للظروف متاع الدراسة الأكاديمية الدراسة في المستوى الجامعي باعتبار موجود 3 مؤسسات جامعية في نفس المكان ضاقت بصراحة المكان، وما عادش عنا إمكانية باش احنا نكون باش ننشطوا، ولينا معناها تركنا المكان هذايا للدراسة الساعة الأكاديمية على مستوى الجامعة بحكم الضغط اللي موجود حاليا، وإن شاء الله في أقرب وقت نلقاو حل حتى يستعيد النادي النشاط
1: متاعه. يعني بالنسبة للوقت الحالي الناس اللي يسمعوا فينا تاو المستمعين يقول لك أنا عجبني النادي هذا وين موجود كيفاش تخدمه، نادي متوقف عن العمل
0: نادي مع الأسف متوقف حاليا عن العمل خاصة السنة الدراسية هذه بحكم كما أخذتك ثم إشكالية في توفر الفضاء اللي ننشطوا فيه.
1: المقر ما فماش.
0: المقر ما فماش باعتبار الضغط اللي موجود على مستوى المقر اللي احنا مطلوبين باش ننشطوا فيه، وتركناه للعمل متاع المؤسسة الجامعية اللي هي تشكل ضغط
1: أصلا. فماش حلول بديلة، هو الضغط باقي باش يمشي ويزيد معني. كل سنة باش يزيد أكثر، يعني نتصور ما عادش متاح المقر بالنسبة لكم. شنو هي البديل؟ هل أنه توجهتوا إلى السلطة المعنية حاولتوا؟ لأنه بالحق خسارة كبيرة أنه جمعية بمثل هذه العراقة الناس اللي خدموا باش تبقى المؤسسة هذه وهذه الجمعية تنشط معنية الله يرحمهم، أكيد أنهم رسموا أهداف كبيرة وأحلام كبيرة لأطفالنا وشبابنا خاصة في هذا المجال المهم. وانت كنت تحكينا عليه معنية كل العلوم موجودة، كل واحد عنده موهبة وإلا طاقة وإلا نشاط روي نجم معناها يلقى اللي يحب عليه. ونادي الشطار الصغار بالحق من المبادرات الحلوة برشا، خسارة إنه هذو ما الكل معناها يتوقفوا مدة عام كامل حتى واحد مسأل وينكم شنو تعملوا، يعني نحكينا هنا على صعيد رسمي على مستوى السلطة.
0: نحن عنا محاولات وننتظر إن شاء الله منها نلقاه فضاء منها يناسب العمل اللي بتاعنا مع سلطة البلدية مشكورة اللي هو مختلف أعضاء والأعوان بتاع البلدية، هم أولاد التكوية أولاد جمعية الشبان والعلم، هم بيدهم نشطوا في جمعية الشبان والعلم وأولادهم معناها ينشطوا في جمعية الشبان والعلم، وبالتالي عائلة الشبان والعلم كسوة على مستوى النادي على مستوى الكاف في القدم متاعه هي كبيرة، وما شاء الله من دكاترة ومن مهندسين من معناها
1: كفاءات
0: كبيرة في الجهة وفي البلاد وفي العالم معناها يتصلوا بنا وعلى تواصل معهم إلى غير ذلك، وكذلك حتى العائلة على مستوى الجمعية ككل جمعية تونسية اللي هي موجودة في كما قلت في 24 ولاية منذ معناها زمن، هذوما الكل احنا تواصلنا معهم وإن شاء الله في أقرب وقت يلقاونا حل يعاونونا بإيجاد معناها مكان نواصلوا النشاط متاعنا فيه ونزيدوا معناها ندفعوا بالأجيال القادمة خاصة، وخاصة أنه الطلب كبير. وأنا شخصيا معناها في إحراج مع العائلات اللي قاعدة تطلب،
1: خاصة توجه الصيف ونحبوا نتفرد ونحبوا وليداتنا يتفرد وينش مشيو، يعني هذا الفضاء مهم جدا،
0: مهم جدا وأساسي.

0: إن شاء الله السلطات المحلية والجهوية معناها
1: نجموش ترجعوا للفضاء السابق يعني في فترة الصيف؟
0: مع الأسف هو الفترة الفضاء السابق كنا نصطو في دار الشباب كانت قبل مهجورة مع في المدة كبيرة، لكن بعد وقع تهيئتها والدار الشباب نموذجية في محمد الجمودي وذاك الأصل المقر متاعنا اللي كان، وقع توظيفه طبيعي للنشاط متاعهم والعمل متاعهم من غير ذلك. فاحنا لحد الآن قمنا بين النشاط متاعنا كان في المعهد العالي للإعلامية وتعذر علينا السنة هذه بعد مدة من عنا فوق من 6 سنوات نشطوا بالمعهد العالي وكملنا نشاط كبير.
1: نقصد يعني في فترة الصيف ما تنجموش تستغلوا فضاءات المؤسسة الجامعية؟
0: احنا معناها الباب مازال مفتوح في النقاش وفي كيفاش وفي كيف معناها نجموا نتصرفوا حتى معناها بشوي، لانه توا الجامعه باش تكون تكمل لنا العمل نتاعها
1: بالضبط،
0: دونك باش تمكن لنا احنا من فسحه في 3 أشهر او 4 أشهر نتاع صيف نعملوا نمليوا الفراغ هذايا فراغ الشباب، وان شاء الله نلقاو معنا حل مع المسؤولين على المؤسسه هذه باش يمكنونا من ان نكثفوا نشاطنا وما نبقاوش معنا متاخرين، مع محاولة إيجاد فضاء آخر مع المؤسسة البلدية ومؤسسة الولاية. إن شاء الله معناها نسعى باش نلقاو فضاء نستقروا فيه أكثر ويبقى عنا فيها إمكانية وإشعاع معنا أكبر للمؤسسة نتاعنا.
1: يعني جمعيتنا هي نقصها فقط الفضاء، موجودين المنخرطين ما عندناش إشكال، النوادي ما شاء الله التجهيزات موجودة،
0: تجهيزات موجودة،
1: معناها ما عندنا حتى إشكال إلا في المقر. نداء الرسالة لشكون توجهها بالحق باش الناس تسمع، لأنه مهم أنه جمعية كيف ما هكا تقدم مثل هذه المزايا الحلوة برشا لشبابنا وأطفالنا، وخاصة خلال فترة الصيف نتصور إذا كان تعودوا بالنشاط من بعد على طول السنة الدراسية يبدأوا يلقوا فيه المتنفس وإنهم يحبوا يشوفوا مثل هذه الأنشطة. لشكون توجهوا نداء هذية، وأيضا لشنو تحلم بالنسبة لهذه الجمعية؟ هي جمعية عريقة ولكن نحبوها تبقى، ما نحبوهاش تندثر، ما نحبوش عامل على عام تونا نسي وما لقيناش المقر السنة العام اللي من بعده، بطبيعة التجهيزات ما هيش تبقى من غير استغلال أكيد باش تصير فما إشكال، منخرطين كيف كيف باش يمشيوا على رواحهم وقديش باش يبقاوا يستناو. حبوا الجمعية هذية تبقى متينة كما عاهدناها وتقدم الخدمات وتلبي الرغبات متاع شبابنا وأطفالنا.
0: يعطيك الصحة في هذه الملاحظات اللي قدمتها اللي هي تزيد تعاوننا وتشجعنا وتقوينا في أن معناها نواصلوا النشاط هذية وندفعوا به إلى ما هو أفضل وأحسن. ونحن ديما حتى في نوعية النشاطات اللي نقوم بها ديما مع التقدم التكنولوجي والعلمي اللي قاعد يصير في العالم. كيما مثلا إدماج لوفاب لاب اللي هو معناها كل ما هو تصنيع آلي باستعمال الكمبيوتر والديكوبور لازير والسي ان سي
1: طبيعة ثلاثية الأبعاد وحدات تقطيع الليزري
0: صحيح. هذه مثلا من الإنجازات الجديدة وقاعدين واخدين معناها دي فينانسمون من مؤسسات وداعمين معناها دوليين في الغرض
1: أكيد مؤمنين بحاجة كيف كيما
0: قاعد يتميز معناها حتى أن معناها رانا قاعدين نأطروا في في لي بي اف او معناها لي بروجي دو فان ديتود، معناها العديد من الطلبة معناها كل سنة عندنا بين 10 و12 دراسة من الطلبة اللي يستندوا ويرجعوا بالنظر للنادي شبان العلم بالكاف باش يقوموا ب الختم الدراسات الجامعية
1: هذا منجم تكملوه حتى رغم غياب المقر وإلا لا
0: أي نكملوه فيه
1: يعني قاعدين تحاولوا تتصرفوا
0: ديما احنا على ذمة الشباب خاصة الشبان اللي نشطوا في في في في النادي معناه وهما كانوا تلامذة وهما كانوا في التعليم الثانوي اليوم طلبة يرجعون بالنظر ثم حتى مشروع متاع طالبة في في في بنزرت قامت المشروع متاعها بالإمكانيات متاع النادي دونك عاوناها وعطيناها الوسائل وعاوناها حتى في التأطير فهمت، وقدمت الأفكار متاعها. وهذا ما الناس معناها منذ الصغر تلقاهم نابغين، عندهم الأفكار، عندهم خصوصياتهم وكذا،
1: ما يقفوش
0: عطيهم الفضاء وعطيهم معناها كيفاش يخرجوا. وهذا هو الغاية. شوف لنا احنا كيفاش السيليكتيفيتي تقع ناتوريل، تقع بحكم الشغوف بالثقافة العلمية اللي تولي من بعد تكوين أكاديمي، ثم من بعد يولي اختصاص، ثم من بعد تولي معناها من الهواية إلى الاحتراف وإلى التمكين في العلوم. وعندنا العديد من اللي قدموا ما في المجالات متاعهم في العلوم متاعهم، حتى شكون في النازات أو وفي مؤسسات من عالمية كبيرة مشهورة، خرجوا من الثقافة هذه، من علوم الفلك، من علوم الفضاء، من النوادي العلمية صغار إلى غير ذلك، فتكونت لهم المادة والشغف منها العلمي، وولوا منها مختصين، وولوا مبدعين، وولوا منها أكفاء في الحياة في الدنيا في على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي.
1: نعم، نختموا بالحلم الطموح. الجمعية تو في تحدي كبير للصمود إنها تبقى وتواصل النشاطات نتاعها، ويعطيكم الصحة بمجهودات شخصية تحاولوا إنكم تلبيوا شنو الشباب يستحق وتعاونوه في الجانب هذا، ولكن لابد من حل جذري إن شاء الله يتحقق. وإذا نداء عبر موجاتنا الكافية نعرفوهم أكيد يحبوا مثل هذه، إن عندهم رغبة إنه تكون فما مبادرات وجمعيات تخدم وتنشط، علاش لا؟ إن شاء الله يقع النظر في الملف هذا، لأنه مهم جدا يتوفر مقر يحتضن الشباب والأطفال هذوما، خاصة وإحنا قادمين كما ذكرنا على الصائف. بالنسبة لكم سي سليم، شنو تحلمون توصلوا بها الجمعية هذية، وأيضا طموحاتكم؟
0: هو طموح منذ الصغر، منها إحنا حبينا في جهة الكاف يتكون كما موجود سيتي دي سيونس في تونس على مستوى الشمال الغربي، على الأقل تقريب معناها متحف عام يعتني بالثقافة العلمية. ولما لا يكون عنا على مستوى الشمال الغربي نواة من الحي الثقافي اللي موجود في تونس، معناها الحي العلمي، يكون داعم لنشر هذه الثقافة. المشروع الثاني اللي منخرطة فيه توا جمعية شبان العلم هي الحديقة الجيولوجية. وما أدراك بالحديقة الجيولوجية، اللي هي في حد ذاتها باش تمكن الجهة ونستغلوا المواقع والمكامن التراثية الجيولوجية العلمية المختلفة واللي هي ثرية واللي تزخر به الجهة متاعنا. وبالتالي نادي شبان العلم بالكاف هو منخرط ضمنيا في هذه المسألة، وبتضاف الجهود بتاع الدولة والجمعيات المشاركة والمنظمة في الأمر ذاية، نحن عنا اهتمام كبير به، وعنا إن شاء الله نعمله باش يكون عنا فيه دور كبير، خاصة في تنشيط الأماكن هذيك وتبسيط العلوم، وهو من اختصاص الجمعية ومن اختصاص النادي. الثالث على مستوى المكان هو إن شاء الله معناها السيدة المديرة مدرسة المدرسة معناها مدرسة المعهد العالي للإعلامية اللي عنا معها اتفاقية مصح على مستوى الوزارة معناها والجمعية إلى غير ذلك، باش نشوفوا حل في ثلاثة وأربع أشهر هذوما، وقت لي يكون معناها ما ثماش نشاط علمي أو نشاط أكاديمي في المؤسسة، أن تمكننا من الفضاء متاعنا اللي احنا حطيناها على ذمتهم في العمل متاعهم، وإن شاء الله احنا نسترجعوه على الأقل على ثلاثة أشهر باش نجموا الأربع أشهر الجايين، حتى معناها نعطيه فرصة للشباب بتاعنا في الكاف والتلامذة بتاعنا أنهم يتمكنوا من العلوم هذه. على مستوى المدى القصير أو المدى المتوسط، إن شاء الله السلطة المحلية بالأساس هي بلدية الكاف، وثم الولاية مجلس الولاية، أنهم يمكنونا من مقر نزيدوا نستقروا فيه أكثر، وتكون عنا فيه الأوتونومي، ونطوروا معناها العديد من المجالات في الشيء هذا.
1: ان شاء الله يتحقق هذه الطلبات وان شاء الله ترجع لنا المرجي السليم تقول لي راهو دينا باش نشطوا في الصيف وراهو عندنا البرنامج هذايا والنوادي متاحه للانخراط للشباب يكونوا حاضرين. يعطيك الصحه على حضورك معنا وان شاء الله كل الدعوات اللي توجهت بها وانضم صوتي لصوتك وان شاء الله الكافيه يلتموا حول هذه الجمعيات. المشاريع موجوده، المبادرات موجوده، ولكن فقط لابد من الالتفاف حولها. كنا تحدثنا الاسبوع الفارط على الحديقه الجيولوجية وإن شاء الله في فرص قادمة أيضا قدموه لكم، لأنه مشروع مهم جدا وينجم يجمع شبكة كبيرة من مكونات المجتمع المدني وتتكامل كلها تخدم في إطار شنو تنمية الجهة هذه على كل الأصعدة، ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا. الشباب راهو يلقى وين يمشي في الكيف، يلقى وين يدور ويحس بأهمية الجهة متاعه من خلال هذه المشاريع، لأنه إذا كان البلاد راكدة ما فيهاش حتى شيء، ما عندهاش مجال وين باش يمشي، وين باش يتنفس، وين باش يتحدث، وين باش يعبر على الطاقات نتاعو، اكيد باش يمشي يشوف جهات اخرى. كانت هذه جسور الامل لليوم مع اجمل تحياتي، تحيات فريق العمل، الى اللقاء.

0: الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. إشراقات هذا الصباح عن الله الرحمن الرحيم. من أسماء الله عز وجل الحسنى الرحمن الرحيم، فهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه سبحانه وتعالى، يقول في كتابه العزيز: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن من الأسماء الخاصة به سبحانه، ولا يجوز أن تنسب لغيره. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وورود الاسمين في القرآن الكريم، ورد اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، أما اسمه الرحيم فذكر 114 مرة. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، أي أن رحمته عامة تشمل جميع الناس في الدنيا وخاصة بالمؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن، وذلك ليعم جميع خلقه برحمته. والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخص برحمته عباده المؤمنين. ورحمة الله سبحانه واسعة، يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل عامة واسعة هي للمؤمنين في الدارين، وقد فتح الله تعالى أبواب رحمته للتائبين، فقال سبحانه جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. من أسباب حصول الرحمة أن يدعو المسلم باسم الله الرحمن واسمه الرحيم، فإن ذلك أرجى لحصول الرحمة في حياته. يقول الله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولقد أرشدنا سبحانه إلى وسيلة أخرى من وسائل حصول الرحمة الربانية، ألا وهي الاستغفار. قال العزيز الغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فكثرة الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة. الحمد

هم يا رحمن يا رحيم، يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، سبحانك اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.

اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله بجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إن احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك. اللهم استعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضينا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك زيادة في الدين، وسعة في الرزق، وسعادة في الدنيا، وبركة في العمر، وعافية في الجسد. ونسألك اللهم جنة الفردوس في الآخرة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: كيف
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. طلب المكتب الموصل للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ختام اجتماعه بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. هذا وطلب الاتحاد في بيان له بتمديد أجال منحة التسليم السريعة لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعيرة وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. أفاد كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسية بأن الاستعدادات متوصلة بولاية جندوبة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه من حيث جاهزية مراكز التجميع لقبول الصابة والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق. قامت لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة بزيارة لبعض نقاط بيع الأضاحية لمعاينة سير عملية البيع والأسعار وفق رئيسة قسم الإنتاج الحيوانية بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافية، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف ياسر القرارية السلطة المعنية للتسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية المغلقة وتهيئة الطريق المؤدي إلى معلم القصبة بمدينة الكاف لإنجاح التظاهرات الثقافية والترويج للمدينة كوجهة سياحية. تختتم اليوم فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قد قدمت رداً مكوناً من 14 بنداً يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام أباد. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي من 9 بنود، مشيرة إلى أن طهران قد أكدت فيه تمسكها بخطوطها الحمراء إلى جانب طرح خارطة طريق محددة لإنهاء ما وصفته بالحرب المفروضة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.
2: راديو كيف. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين مستمعين الكولابر موجات راديو الكيف في صبحيتنا لليوم مع أولى منوعاتنا الصباحية. صباح نرباح اللي نبدأوها معكم تويكا حتى للعشرة نهاير لحد اللي يوافق 3 ماي 2026. إن شاء الله يا ربي يكون نهار الخير ونهار البركة عليكم الناس الكل. نسلم زيدا ونصبح على توت ليكيب اللي معايا لليوم في الجانب التقني كل منصلح شيرني عيد جندوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية فتحي الدريدي، ومعكم إمنا الخليفي في تقديم منوعتنا لليوم. دونك بطبيعة نبدأ مع أغانينا الصباحية ونرجع معكم.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

رجعنا معكم في صبحيتنا لليوم عبر موجات راديو الكيف. نعود نقول لكم صباح النور، صباح الورد والفل. الناس الكل مستمعين اللي فايقين على بكري نهير، لحد نعرفوا انه فما برشا ناس رغم انه نهير راحة لكن برشا ناس تخدم. نقولوا ان شاء الله ربي يعينكم، برشا ناس زادة مستنسة تفيق بكري اسمعوا فينا. نقولوا زادنا ان شاء الله نهيركم زين وين ما كنتم. دونك احوال الطقس اليوم اللي هو يعني هكا باين من اوله طقس مزيان، طقس ربيعي. طقسنا باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، الحراره في ارتفاع طفيف وتدريجي، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي قويه نسبيا فمحليا قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، بعد تتقوى تدريجيا خاصه قرب السواحل الشرقيه في فتره بعد الظهر. البحر باش يكون مضطرب بمنطقه سرات وبخليج قابس ومتموج ببقيه السواحل، في انتظار سويعة أخرى من تويكا مع أولى المصافحات اللي تكون مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خلينا نعرفوا أكثر التفاصيل فيما يخص أحوال طقسنا اليوم وغدويكا مع بداية الأسبوع.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

رجعنا معكم مكملين المشوار في صبحيتنا لليوم عبر موجات راديو الكيف. مازلنا مع الاختيارات الغنائية ومازلنا معكم حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكل الناس اللي فايقين على بكري يسمعوا فينا. توقيتنا 47 دقيقة بعد الست توقيت باش نمشي ونوريكم نحدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 3 مايو العديد من الأحداث اللي صارت. خلينا نبدأ بعام 633 كما اليوم صار فيه وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد واللي وقعت أحداثها في مكان يسمى الولجة في العراق، وتمت المعركة هذه بالاسم نتاع المكان وانتهت بانتصار المسلمين. أما بالنسبة لعام 1736 كما اليوم الروس يستولوا بشكل مفاجئ على قلعة أزاق من الدولة العثمانية، وهذا يتسبب في إعلان العثمانيين الحرب على الإمبراطورية الروسية في عام 1736. نمشوا شوية العام 1868 من تاريخ اليوم صار فيه فتح قلعة إيدو سلميا نتيجة محادثات سايغو تاكاموري وكاتسو كايشو. أما بالنسبة العام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق كما اليوم، ومن عام 1933 تاريخ اليوم يوافق افتتاح أول مترو أنفاق في أوساكا، ونختمها بعام 1991 من تاريخ اليوم صار فيها عرض آخر حلقة من المسلسل الأمريكي الشهير دلاس اللي استمر لمدة سنوات. نمشوا للمواليد. للمواليد عنا من عام 1849 ولادة برنارد فون بولوف اللي هو مستشار ألماني، ولادة زادة جولدا، ولادة زادة جورج باغيث تومسون من عام 1892 اللي هو عالم فيزياء إنجليزي متحصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1937، ولادة زادة توفيق الدقن الممثل المصري المعروف كما اليوم من عام 1923، وولادة الممثلة المصرية الراحلة ميرنا المهندس كما اليوم من عام 1976. هيدخل شوفوا الأعياد والمناسبات اللي توافق 3 ماي. 3 ماي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، يوافق زادا يوم الدستور في بولندا وليتوانيا واليابان. دونك بالخبير هذه نوصل للختام سويعتنا الأولى عبر موجات راديو الكيف. نرجع إن شاء الله بعد الموجز ونكملوا السويعة الثانية اللي بشيكونوا مرافقينكم فيها من 7 حتى 8.

0: تمام، والسابعة صباحا هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم لهذا المواد الإخبارية الموجز. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب اختتام اجتماع مكتبه الموسع يوم أمس بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. كما دعا الاتحاد إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. هذا وطالبت المنظمة الفلاحية في ذات البيان بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. تختتم اليوم بدار الثقافة بسليانة تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع، وتأتي هذه التظاهرة في إطار تواصل فعاليات شهر التراث. فانتظمت يوم أمس على هامش هذه التظاهرة ندوة بعنوان بيوت وضيافة، رؤية متكاملة للعمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة. تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة. تحتضن تونس اليوم يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات. تختتم اليوم الأحد دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. ويزدل الستار على فعاليات المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج بجناح أندونيسيا لتأكيد البعد الثقافي الدولي الذي ميز هذه الدورة. في أخبار العالم، أعلن المجلس البلدي لمدينة سرمان الليبية مساء أمس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد اشتباكات مسلحة خلفت قتيلا. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت ردا مكونا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام أباد. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك احتمالا بأن تستأنف بلاده شن هجمات على إيران في صورة عدم التوصل إلى صفقة. شكرا على المتابعة، للقاء.
1: صباح نرباح، راديو الكهف. راديو الكهف.

0: رجعنا معكم أكيد مكملين مع الأغاني اللي معنا في صبحيتنا لليوم عبر موجة راديو كيف. مرة أخرى نسلم عليكم مستمعين الكل وين ما كنتم. المشوار متواصل معكم في صباحنا ربيع حتى للعشرة وقيد تويك 15 دقيقة بعد السبعة باش نمشي ومع أولى المصفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد وآخر المستجدات فيما يخص أحوال طقسنا. سليم نهارك زين، مرحبا.
1: صباح خير آمنة وصباح خير كيف مسامعين ذات كيف.
0: دونك أحوال طقسنا اليوم حسب مبين التويكة يعني طقس ربيعي ما نعرفوش آخر نهار كيفاش باش يكون غدويك إن شاء الله.
1: اليوم باش يكون طقس مغيم جزئين بأغلب الجهات، بينما العشية تتكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال نذكر ولاية جندوبة والكيف، تكون مع بعض الأمطار الضعيفة وتكون محليا رعدية.
0: أي
1: الريح من القطاع الجنوبي قوي نسبين في محلين قوية خاصة قرب السواحل وضعيفة في معطلة بقية المناطق، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جهة كيف سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود معدلات العادية الشرمية، سريانة 27، باجة 26، جندوبة 27 وتبرقة 25 درجة كحرارة قصوى.
0: أي
1: بالنسبة للغدوة كيف بتقسم غير جزئيا الصباح، العشية تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للشمال.
0: واضح هذه بالنسبة لأحوال طقسنا اليوم غدويك. مشكور سليم يعطيك الصحة على التفاصيل هذية. دونك هذية طقسنا كيفاش باش يكون. على كل ديما نقول وإذا كان ربي باش يكرمنا بشوية بخنيس هكا نتاع أمطار في الوقايت هذية، خاطر ما نتصورش إذا كان باش تكون فما أمطار كبيرة إن شاء الله ربي يرحمنا. هذية طقس الربيع اللي شوية شوية مستقر. مكملين احنا معاكم المشوار 16 دقيقة بعد السبعة، راجعين بعد شوية فيما يخص صيدليتنا المنوبة في ولاية شمالنا الغربي.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة والنصف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعينا في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب والاستعداد الجيد لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات لينجح موسم الحصد بولاية جندوبة على مستوى جاهزية مراكز التجميع وآليات حماية المحاصيل من الحرائق. بولاية باجة لجنة مشتركة تعاين سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط وسط إقبال محتشم على الشراء من المواطنين. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

رجعنا معكم من مصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو كيف نقول لكم نهاركم زين مستمعينا الكل برشا أغاني حلوة حابينها تكون معنا لليوم نهاير حد من هاي الراحة دونك نمشي ومع صيدليتنا المنيبة طيلة الأسبوع هذية حتى لنهار 8 مايو 2026 تكون الانطلاقة بولاية جندوبة عنا معتمدية غار دماء صيدلية محمد كريفة عند راهم نادي المرزوقي فرنينة فرح العبدلي جندوبة الجنوبية عفيفة السلمي جندوبة الشمالية هند الدخيلية بوسالم عبد الستار بن عبد الله عبد الستار سامحوني بن عبد اللطيف تبرقة سنة جوا بلاريجة أحسن الغزويني بالنسبة للكيف عنا تجروين صيدلية سعاد الشرني السرس بسمة بن ضيف الدهماني عمار الجزيني نبر عمر الحناشي الكيف المدينة سمير تبرزقي نجيب الزغدودي محمد يحيى نصر قلعة سنين منصف عاشور لوكسور خالد التناني زاد سقيت سيدي يوسف عندنا أمل البغاني بالنسبة لوليد بيجام جاز الباب صيدلية الطيب القاسمية تبرسق أيمن غديرة تسور محمد رضا الهرقلي بيجا المدينة منير كريشين نفزة سوفيان الزويغي تيبار رفيق قزم ود الزرقة نادية الشلويتي سيدي اسماعيل عندنا فراس انسيري بالنسبة لسلينا قعفور صيدلية توفيق الريحي لكريب حسنين العيدي سلينا المدينة كمال الهمامي الروحية محمد الهيدي العرابي مكثر محسن رمضاني بعرادة محمد رجب صفر كسرة يوسف المفديوي وختاما برجو عصام بن عطية هذه فكرة على الصيدليات المناوبة طيلة الأسبوع هذه كما قلت حتى النهار 8 مايو 2026 دونك نرجع معكم إن شاء الله بعد النشرة الأخبارية اللي بش نجي في تمام الساعة 8 على موجتنا.

0: كيف.
1: تمام وثمينة صباحا مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وبارك يومكم، اهلا بكم الى اولى نشراتنا الاخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في اسعار قبول الحبوب والاستعداد الجيد لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب بولاية جندوبة على مستوى جاهزية مراكز التجميع والتحسيس بحماية المحاصيل من الحرائق. وبولاية باجة، لجنة مشتركة تعاين سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط وسط إقبال محتشم على الشراء من طرف المواطنين. إلى تفاصيل النشرة، طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع أمس بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. كما دعت المنظمة إلى اعتماد مزيدا من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتا. هذا وطالب الاتحاد في ذات البيان بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. واستعدادا لموسم الحصاد، دعت المنظمة الفلاحية إلى تكثيف عملية مسح الحواشي الطرقات وحث مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عملية التجميع والإجلاء في أفضل الظروف. وفي سياق متصل، أفاد كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي بأن الاستعدادات متواصلة بولاية جندوبة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه من حيث جاهزية مراكز التجميع لقبول الصابة والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق.
2: تم لجنة جهوية تكونت على مستوى الولاية، تتكون من الاتحاد الفلاحين والفلاحة والحماية المدنية والينجي سي، معناتها باش يعملوا زيارات ميدانية باش تعطي تعليمات لأصحاب الآلات الحصاد ولسائقي الآلات كيفاش يعدل الآلات نتاعها، معناتها باش لتفادي الضياع، لتفادي معناتها هلاك الاندلاع الحرائق أثناء الحصاد. ماذا بينا نمشوا لأصحاب الآلات هم اللي نرشدوهم وكيفاش معناتها يدخل الحقل وكيفاش يحصد وكيفاش يعدل الحصاد نتاعها باش نتفادوا برشا الرياح. عملنا زياره اولى لمراكز تجميع الحبوب معناتها باش ننصحوهم شنو النقائص اللي باش يتفادوها وللتحضير عمليه التجميع، باش نعملوا لهم زياره ثانيه تاكدوا من عمليه الاستعداد لتجميع الحبوب وان شاء الله موسم طيب.
1: اكدت رئيسه قسم الانتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحه بباجة والفلافي أن لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة قد قامت بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عمليات البيع والأسعار، مشيرة إلى أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة.
3: شفنا أعداد القطيع وشفنا مدى معناها توفيرها في السوق وشفنا الأسعار اللي كانت مغايرة للأسعار اللي سمعنا بها، أسعار معناها مدروسة. نتوجه للمستهلك كونه يتصل مباشرة بالمربين. احنا العدد الجملي المتواجد في ولاية باجة بين 30 وبين 35 ألف الموجود عدد الأضاحي ومتوفرة عند المربين في داخل الضيعات بتاعهم، فما أنواع. الإقبال محتشم على اقتناء الأضاحي، احنا مازال توا شهر، العبيد خذيت شهرياتها، أما الإقبال ضعيف ومحتشم. صحيح تسعيرة متاع التجارة زالت ما خرجتش نقاط البيع اللي بيعوا بالكيلو، احنا ديجا عندنا ثلاثة نقاط بيع المنظمة هذه، أما اللي نطمن به معناها المستهلكين رو فما نقاط أخرى عند المربين مباشرة راهي الأسعار مدروسة.
1: دعا نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكافية سلال الجراري السلطة المعنية للتسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية المغلقة بالجهة وتهيئة الطريق المؤدية إلى معلم القصبة بهدف إنجاح التظاهرات الثقافية والترويج لمدينة الكافكا وجهة سياحية.
0: اليوم رانا نعول بشكل مكثف على الديناميكية السياحية والحركية السياحية وما تنجم تخلقوا من موارد شغل وما تنجم تخلقوا من تنمية. مش معقول ان نشوفوا اغلب معالمنا مسكرة ومغلقة وهذا مرفوض. اليوم ندعو مصالح التجهيز انها تتدخل في الطريق المؤدية للقصبة والصور الحامي لها. ندعو اذا مصالح معهد الوطني للتراث في تعجيل الدراسات والانطلاق في عملية ترميم البازيليك. كذلك الى سيدي ابو مخلوف ندعو بلدية الكاف في التدخل اليوم في تنظيف المدينة العربي. اليوم مهرجانات متعدة في البلاد وحركية ما شاء الله في البلاد، اذا مطلوب من كل الاطراف انها تدخل. كذلك السيد وزير السياحة في مستوى الايواء، طاقة الايواء راهي ضعيفة، اليوم ناس جاية للكاف وما عندهاش وين تبات، وانت وعدتنا السيد الوزير في انك تكون في زيارة ثانية مع نهاية 2025. احنا باش نعاودوا نراسلوك وباش نعاودوا نتواصلوا معاك في علاقة بزيارة لمدينة الكاف حتى نقف على جملة الإشكاليات.
1: في إطار فعالية شهر التراث تختتم اليوم بإدارة ثقافة بسليانا تظاهرة تراثنا أصالة وأبداع، التي ضمت عدة ورشات في الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والبراعة اليدوية. كما انتظمت أمس ندوة فكرية تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة، وفق ما فادت به مديرة دار الثقافة بسليانة فاطمة المناع، التي أكدت بالمناسبة أهمية هذه التظاهرة للتعريف بخصوصية الجهة وما تزخر به من مواقع أثرية. تختتم اليوم لحد الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. ويزدل الستار على فعالية المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج بجناح أندونيسيا لتأكيد البعد الثقافي الدولي الذي ميز هذه الدورة. وسيكون للأطفال موعد اليوم مع قراءات مختارة من قصص الفولكلور الأندونيسي في فضاء تفاعلي يتيح للناشئة التعرف على ثقافات متنوعة في فضاء تفاعلي. هذا وتم يوم أمس إسناد جوائز هذه الدورة، وذلك خلال حفل تكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية، التي قالت في كلمة بالمناسبة إلى دعت وأشارت إلى أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب ومهنيه ويعزز الحوار حول قضايا الكتب ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع والأدب. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرات وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية الرقمية ومن مؤسسات عمومية وخاصة. ختاما وفي أخبار العالم، استشهد شخصان أمس في غارة جديدة شنها الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. هذا وفادت وكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة شنتها الطائرات الحربية الصهيونية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين أدت إلى استشهاد شخصين. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على البلاد إلى 2659 شهيدا وأكثر من 8100 مصاب. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت ردا مكونا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد الإيراني جاء في عقاب مقترح أمريكي من 9 بنود، مشيرة إلى أن طهران أكدت فيه تمسكها بخطوطها الحمراء إلى جانب طرح خارطة طريق محددة لإنهاء ما وصفته بالحرب المفروضة. من جانب آخر، أدى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية الإيرانية بخسائر تقدر ب 4.8 مليار دولار حسب ما وردته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في البنتاغون. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيها. المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب والاستعداد الجيد لموسم الحصاد. تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب بجندوب على مستوى جاهزية مراكز التجميع والتحسيس بحماية المحاصيل من الحرائق. وبولاية باجة، لجنة مشتركة تعين سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط وسط أقبال محتشم على الشراء من طرف المواطنين. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 9 بإذن الله تعالى، اللقاء.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج، ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 أبريل على الساعة 9:10 صباحا، ويعاد بثها في 7:10 مساء على موجات إذاعة الكاف.

0: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت الثاني من أو الحد الثالث من ماي 2026. البارح الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة الثانية لكرة قدم، وتحديدا في المجموعة الثانية أفرزت نزول فريق ثاني لجانب أولمبيك سيدي بوزيدي هو النسر جلمة إلى الرابطة الثالثة لكرة القدم، يرافقوا الفرق اللي نزلوا من الرابطة الثانية المجموعة الأولى اللي هما اتحاد الرياضي بوسالم وملعب منزل بورقيبة. رباعي هذا مش يكون موجود العام الجاي في الرابطة الثالثة، الجولة الأخيرة باش تكون حاسمة بالنسبة للصعود بين تقدم ساقيت الدير والملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي البارح تعادل في جيبس مع تقدم ساقيت الدير 0-0. جندوبة الرياضية تفوز في مقابلتها البارح أمام سبورتينغ المكنين 1-0، النادي قربي على النسر جلمة 1-0، هلال الرديف على مستقبل قاسين 1-0، جمعية تريا نقاو في قفصة 1-1، أولمبيك سيدي بوزيد انهزم ضد أمل بوشم 2-0، واتحاد قصور السيف انهزم ضد قلعة الرياضية 2-1. الترتيب المراكز الأولى تقدم ساقيت الدير 53، الملعب الجيبسي 52، ومستقبل قاسين 44، وجندوبة الرياضي 5 ترتيب ب 35 نقطة، وزوز مراكز الأخير نسر جلمة 25 وأولمبيك سيدي بوزيد ب 14 نقطة. نزلوا للرابطة الثالثة الجولة الأخيرة، فيها لقاء بين تقدم ساقيت الدير وهلال الرديف، ونسر جلمة يستضيف الملعب الجيبسي في المجموعة الثانية. في المجموعة الأولى الجولة الأخيرة مش تكون حاسمة بالنسبة للصدارة بين نادي حملنف والأمل الرياضي بحمص سوسة، لقاء بشكون في ملعب حمام الأنف. الجولة 13 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى مشكون اليوم، ومقابلات مهمة جدا. في أعلى ترتيب النادي الأفريقي من أجل الحفاظ على الصدارة ب 59 نقطة يستضيف الملعب التونسي، رابع ترتيب 44 نقطة، لقاء يدير النضال الطيف وأمير روسي في تقنية الفار. النادي الصفاقسي يستضيف الأولمبي البيجي، أولمبي البيجي يحاول يحافظ على مكانه كصاحب مركز 13 اللي يخليه يبقى في هذه البطولة. النادي الصفاقسي أيضا عنده 53 نقطة في المركز الثالث في البطولة، لقاء يديره سيف الورتاني ومجدي بلاغة في الفار. مستقبل جيبس شبيبة قيروني، مستقبل جيبس نزل ب 18 نقطة، والشبيبة تحاول الحفاظ على مكانها عندها 24 نقطة، لقاء بإدارة وليد المنصري وخليل الجري واتحاد بنقردين. مستقبل سيمان بديس بن صالح وحسني النيلي في الفار، مستقبل سيمان عنده 21 نقطة وهو المطالب بالنتيجة في هذه المقابلة من اتحاد بنقردين اللي عنده 34 نقطة. الجولة الأخيرة للبطولة أو الجولة قبل الأخيرة للبطولة واللي فيها ديربي العاصمة، ديربي العاصمة سيلعب يوم الأحد المقبل 10 ماي، الترجي يستضيف النادي الأفريقي، والدفعة الأخرى بتكون يومي الجمعة والسبت. بالنسبة لمقابلات الرابطة الثانية لكرة قدم، مقابلات الجولة الأخيرة أيام 11 و12 ماي الجارية. اليوم مقابلات الجولة 11 للرابطة الثالثة المستوى الأول اللي صدرها لقاء الأجوار بين نادي الدهماني وأولمبيك الكاف. المرجان الرياضي بتبرق نجم فريان، اتحاد سيليان النادي المجازي، نجم الفحص ترجي الكريب بالمشاركة مع نادي مكثر، المحمدية مع تالا، واتحاد سبيتلا مع نادي حاجب العيون. الرابطة الجهوية لشمال الغرب كيف كذلك جولة رابعة لمرحلة الإياب اليوم، جمعية الساقية مع نجم تجروين ماضي 3، نادي سيدي برويس في الكريب مع مستقبل برنوسة، نادي كرة قدم بالجريسة مع البرق التستوري، والعروسة الرياضية مع نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. وكسر الرياضية تفوز أو أمام هلال برقو، لقاء تأجل إلى موعد لاحق. نذكر مستقبل برنوسة في الصدارة ب 29 نقطة. في الرابطة الجهوية لشمال ببنزرت أيضا لقاء قمة بين مستقبل نفزة والأهلي الماتري، الأهلي الماتري 41 نقطة ونفزة الثانية 35 نقطة، وتينجا الرابعة ب 30 نقطة، تستضيف الثالث في الترتيب أمل الرياضي بعوان اللي عنده 34 نقطة. البارح كانت الجلسة العامة الانتخابية للرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف، واللي أفرزت فوز القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة الرابطة برئاسة السيد مراد الحطابي للمدة النيابية 2026-2030. نسمعوا السيد مراد الحطابي شنو قال عن هذه الجلسة العامة الانتخابية.
1: هي جلسة انتخابية للمدة النيابية 2026-2030، هي قائمة وحيدة. حبيت نشكر جمعيات اللي حضرت فينا الثقة. بالنسبة للقائمة تضم 12 عضو رئيس و11 عضو، إن شاء الله نكونوا في مستوى الأمال المعلقة بالنسبة للجمعيات اللي أعطتنا ثقتها. صحيح عمل كبير ينتظرنا باش نكونوا واقعيين. أنت كما تعرف الرابطة كانت في فترة هيئة تسييرية وخمسة أعضاء فقط في الهيئة التسييرية، بينما العمل كبير، عمل إن شاء الله تحديات كبيرة، وإن شاء الله الأخوة اللي معايا يكونوا في المستوى وكل واحد من الموقع نتاعه يقدم الإضافة اللي ينتظروا منها الجمعيات وكافة المتداخلين في القطاع الرياضي.
0: بعد الجلسة تم الاجتماع وتوزيع المهام. رئيس الرابطة مراد الحطابي، نائب رئيس محمد القرويشي، ناجي جبالي، أمين مال، أمين مال مساعد سمير الطيبي، محمد علي التابعي، لجنة البطولة وكاس عاطف بن حراث، رئيس لجنة التأديب والروح الرياضية، لجنة القوانين فيها فادي المحواشي، ولجنة الشبان أيمن الفرشيشي، والأعضاء عبد الجليل العوايتي، ياسين العلوي، ثامر المحمدي، وربيع المحمدي. أداني النادي الذي كافي في كرة السلة يلعب اليوم لقاء دور نهائي لكأس تونس أمام نادي كرة السلة بالمهدية. لقاء مش يكون في قاعة جرومبيليا، بداية الساعة منتصف النهار. نتمنى التوفيق للفريق اللي كانت عنده البارح إقامة في مدينة نابل، واليوم اللقاء إن شاء الله موفقين أبناء النادي الرياضي الكافية. كرة السلة دائما والنادي الإفريقي انهزم البارح في آخر مقابلته في الدورة الخاصة بالبال بطولة أبطال إفريقيا لكرة السلة، انهزم ضد الفتح الرباطي 71-68. هذا ما يمنعش للإفريقي ترشح للأدوار النهائية في كيغالي في رواندا. ذكر الأربعة الأولى في المجموعة هذه ترشحوا إلى النهائيات. النادي الإفريقي حقق 4 انتصارات وهزيمة واحدة. كرة طائرة، مبروك مولدية بوسيرم في دور نصف نهائي لكأس تونس بعد فوز البارح مستحق على سعيدية سيدي بوسعيد 3-0. تفاصيلها 25-19 25-15 25-19. عن هذا الترشح يتحدث السيد صدام الهميسي مدرب الفريق في متابعة للزميل جلال العرفي. ونسمعه
2: ديما ما شويه كوب صعب، فما كما يقولوا زلقة فلقة، فما عندكش حق باش تغلط. هما جاوا سيدي بوسعيد ما همش خاسرين حتى شيء. نحن ان شاء الله نحبوا نلعبوا دوبي فينال، عندنا دوبي فينال صعيب مع الاتوال، ان شاء الله نكونوا حاضرين. وكم نحن كملنا الثانيين في البلاي اوف، هما الثالثين، نعاودوا نلعبوا معهم كما في الدوبي فينال شامبيون، ان شاء الله ربي معنا.
0: نصف نهائي الكاس كيف نصف نهائي البطوله، ترجي رياضي نادي الصفاقسي ومولدية بوسالم مع فريق النجم الرياضي الساحلي. كرة اليد وترشح كل من سبورتينغ لمكنين، بعث بن خيار، نادي ساقيت الزيت، النجم الساحلي، نادي فريق جامعة الحمات، والملعب التونسي، والترجي الرياضي إلى ربع نهائي الكأس. والقرعة مواجهة، الترجي الرياضي يستضيف النجم الساحلي، بعث بن خيار يلعب ضد النادي فريق جامعة الحمات، سبورتينغ المكنين، والملعب التونسي مع نادي ساقيت الزيت. في المصارعة والميداليات الخاصة بتونس بعد اختتام البطولة الإفريقية أكابر وكبريات في الإسكندرية المصرية، 10 ميداليات ذهبية فضية و8 برونزية. الذهبية الوحيدة كانت بإمضاء زينب الصغير مصارعة نسائية، الفضية الوحيدة شهرزاد عياشي كذلك مصارعة نسائية، وبقية الميداليات برونزية رضوان الطرهوني، سامي سلامة، بالحسن عزعوزي، أمجد المعافي، خير الدين بنت ليلي، لبنى العيشاوي، شهد الجلجلي، وإسراء الجبرية. الاتحاد الافريقي او قرعه نهائيات كاس العالم لكره اليد الشاطئيه في جوان المقبل في كرواتيا، توضع القرعه المنتخب التونسي في المجموعه الثانيه مع المجر، الدنمارك، وبورتوريكو. المجموعه الاولى فيها اسبانيا، البرتغال، ايران، امريكا، الثالثه المانيا، البرازيل، الارجنتين، ايطاليا، والرابعه كرواتيا، فرنسا، عمان، واستراليا. الاتحاد الافريقي لكره القدم عين الحكم الجابوني بيراتشو حكما لنهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه بين الاتحاد العاصمه الجزائري والزمالك المصري، لقاء في الجزائر يوم 9 من مايو الجاري، والاياب مش يكون في القاهره يوم 16 من مايو. البطولات الأوروبية وكذلك العربية، نبدأ ببطولات العربية، نبدأ بالسعودية تحديدا. الحزم ينهزم في أمام الهلال 3-0، والهلال يصبح أقرب من النصر، لكن النصر يلعب اليوم ضد القادسية في الساعة 7 مساء. في البطولة الإسبانية، برشلونة على بعد نقطة من إحراز البطولة، فوز صعب البارح على أوساسونا 2-1 بهدفي ليفاندوسكي وفيران توريس. وفالنسيا ينهزم ضد أتلتيكو مدريد 2-0. برشلونة 88 نقطة، وريال مدريد 74 يلعب اليوم 8 متاع الليل ضد إسبانيول برشلونة. في البطولة الإنجليزية، أرسنال فاز على فولام 3-0 اليوم، مانشستر يونايتد 3.5 مع ليفربول، 7 أستون فيلا مع توتنهام، أرسنال 76 نقطة، سيتي 70 نقص 2 مقابلات، مانشستر يونايتد 61 نقص مقابلة، ليفربول 58 كيف وكيف أستون فيلا وزوز نقصين مقابلة. في البطولة الفرنسية، نونت فاز على مارسيليا 3-0، بي جي تعادل مع لوريون 2-2، وطالبي أساسي في المقابلة هذه مع لوريون، ميتن انهزم ضد موناكو 2-1، ونيس تعادل مع لونس 1-1، العابدي سجل الهدف في دقيقة 84 تعادل ضد لونس، ودخل في دقيقة 71. في البطولة الإيطالية، البارح كومو يفرض التعادل على نابولي 0-0، اليوم ساعتين ساسولو مع ميلان، جوفنتوس 5 مع فيرونا، والثمانية غير 4 انتر ميلان مع بارما. في البطولة الألمانية، بايرن ميونخ بعد ما كان منهزم يعادل في دقيقة 90-10 أمام هايدنهايم 3-3، اينتراخت فرانكفورت هامبورغ 2-1 لهامبورغ صخيري، لعب 61 دقيقة، يونيون برلين تعادل مع كولن 2-2، راني خذيرة خرج في دقيقة 88، فيردر بريمن انهزم ضد أوغسبورغ 3-1، وإسماعيل الغربي غاب عن المقابلة، وباير ليفركوزن فاز على لايبزيغ 4-1. اليوم فريبورغ مع فولسبورغ 6:30، وقبله 4:30 بروسيا مينشنغلادباخ يلعب ضد فريق بروسيا دورتموند. ختام أخبار الرياضة على موجات إذاعة كيف موعدكم يتجدد مع استوديو الرياضة مع زميلتي حنان بن مصطفى من 3 حتى 6. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: صباح نور، مرحبا بكم في هاي تيك، جديد التكنولوجيا على موجات إذاعة الكيف. ونبداوه اليوم مع شركة أوبن إي آي اللي باش تدخل في سباق السمارت فون بشركات عالمية واللي عندها مدة طويلة تخدم على المشروع هذا. وحسب آخر الأخبار فإنه أوبن إي آي قاعدة تخدم على بروس بالشراكة مع كوالكوم وميديا تيك. تليفون أوبن إي آي باش يكون مختلف جدا ويعتمد على الذكاء الاصطناعي في قلب السيستيم. تليفون يمكن يجينا من غير حتى أبليكاسيون كما نعرفوهم بالكيان معتاد، الشيء اللي يخلي شركة أوبن إي آي باش تواجه نوفوتي جديدة في عالم التكنولوجيا ويولي الإي آي هو الكل في الكل، هو اللي يقوم بكل شيء من غير حتى أبليكاسيون ظاهرة للمستخدم. وهكاكا تكون أوبن إي آي في طريق جديدة تخليها هي اللي تتزعم العالم هذا. مواصلين أخبارنا في هاي تيك ومن أوبن إي آي نمشي والجوجل اللي قاعدة تطلق في أوتي جديدة خاصة باليوتيوب تي في واللي هي الملتي فيو، وين ينجم المستخدم يحط أكثر من فيديو في نفس الإكران وهكاكا ينجم يشوف أكثر من لايف في نفس الوقت على اليوتيوب. الميزة هذه موجودة حصريا لليوتيوب تي في ومن المتوقع أنها توصل لبقية المستخدمين تدريجيا خاصة مستعملي التابلت. من يوتيوب نمشي والآبل ونحكيه على الماكسيف اللي قاعدة آبل تبحث في مستقبلها وجدوى استمرارها مقارنة بالكلفة. الماكسيف اللي ظهرت مع الايفون 12 عام 2020 وهي عبارة على حلقة مغناطيسية في ظهر التليفون تمكن من شارج صون فيل وتثبيت لزاكسسوار بسهولة. ومن المتوقع أنه آبل ما تخليش الماكسيف في تليفونتها جايين الكل، ويمكن أنها تعتمد على اللوتي جديدة متاع الكويك شارج والشارج صون فيل اللي هي الكيو آر. بطبيعة شركة آبل باش تخرج تليفونتها أجدد والمتوقعين بالماكسيف، لكن يمكن تدخل عليها في التليفونات اللي فيها أقل تكلفة، وكيف كيف يمكن تدخل عليها في تليفوناتها بإكران اللي قابلة للطي. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نرجع لكم ويتواصل المشوار في الماتينال.
3: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
4: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل، أهلا وسهلا بالجميع اللي مرافقين من الستة حتى التويكة، 33 دقيقة بعد الثمانية، معكم مازلنا حتى للعشرة في أصبحنا أربح. كما نعرفوا اليوم اختتام معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين، دونك بالمناسبة هذية اليوم باش يكون فما برنامج خاص للأنشطة صلب فضاء الأطفال واليافعين، يكون فما فضاء المسرح مع 11:30، باش يكون فما عرض مسرحي فانوس الاحلام اللي باش يكون في دار ثقافه بن قردان، ساعتين ونص زاد عرض مجموعه من القصائد المصوره بالمركب الثقافي بزغوان، مع الاربع حفل الاختتام وتوزيع الجوائز بدعم من دار اليمامه، فضاء العاب الفيديو زاد كيف العشرة ونص ورشه في العاب الفيديو، هذه مموله من الاتحاد التونسي للرياضات الالكترونيه، مع نصف نهار عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو زادة كيف ساعتين ورشة زادة في نفس الألعاب. فضاء السينما بش يكون يوم مفتوح يوم كامل، بش يتم فيه عرض فيلم المجيرة والراي للمخرج أنيس العبسي اللي هو إنتاج 2019 للمركز الوطني للسينما والصورة، وفيلم يسار يمين للمخرج مطيعة الدريدي إنتاج زادة 2019، معهم فيلم التحريك الروائي القصيري لتائين فوا للمخرج زهير محجوب، وفيلم خلينا هكا خير للمخرج مهدي البرسوي، باش يكون زاد فما فيلم التحريك الروائي القصير حجر لاند للمخرج سامي قعور، وزاد باش يخدموا بفيلم لو ليفغ ماجيك للمخرج عبد العزيز الحفصاوي، الى جانب فضاء المكتبه اللي فيه العديد من الورشات كما ورشه مطالعه موجهه، فما زاد المرسم الصغير، ورشه في فن القوليه، وكذلك ورشه في تصميم لوحات فسيفسائية. وبالنسبة لفضاء التكنولوجيا باش يكون فيه عدة عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل كما ستارت اب، وعروض في التكنولوجيا الموجهة زادة كيف للأطفال بالذات ستارت اب كورتابل، وعروض في التكنولوجيا من أنواع أخرى كما التينس، وعروض زادة في الدي ام، إلى جانب عروض الفيجا بوك، دونك العديد من العروض في عدة يعني مجالات، وهذه كلها بمناسبة اختتام معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين اللي نجموا نكونوا نقولوا عليها اللي هي دورة موافقة لقت إقبال من طرف برشا يعني زوار رجعوا للكتاب، وبرشا من محبين الكتاب اللي ما بعدوش عليه رغم المنافسة الكبيرة مع وسائل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي اللي نجموا نقولوا بعدت برشا عباد على قراءة الكتب وغيره. على كل مازلنا معكم مواصلين ومكملين المشوار مع بقية متابعتنا.

راديو كيف اف ام. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة صليحة المسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجنا الميامين، ضيوف بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على أعظم ركن من أركان الحج، وعلى أفضل أيام السنة، وهو يوم عرفة. يوم عرفة كما قلنا من أفضل الأيام، فقد شرفه الله تعالى بفضائل كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر، أخرجه الإمام النسائي. ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، وفيه يباهي ربي سبحانه وتعالى بحجيجة أهل السماء. حجيجنا الميامين كما نعرف أنه أركان الحج أربعة، وهما الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الأصلي والأعظم من أركان الحج، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: الحج عرف، واللي فوته الوقوف بعرفة لقدر الله فقد فاته الحج. والوقوف يعني الحضور بعرفة، وفي صباح يوم عرفة يبقى الحاج بخيمته يستغل

0: وقوف واجب ووقوف ركن، والوقوف الواجب يكون بضع دقائق من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة إلى الغروب، وهو الوقوف الذي إذا فات الحاج ولم يدركه ولو ببعض دقائق فعليه هدي، ينجبر بالهدي. أما الوقوف الركن فهو الذي بفواته يفوت الحاج، يكون لبضع دقائق من الزمن بعد غروب الشمس حتى قبيل طلوع الفجر، فمن غادر عرفات قبل المغرب ولم يعد إليه حتى طلع الفجر فحجه باطل. ما لردوا بالكم وديما تبعوا نصايح وتعليمات المرشدين الدينيين، وما فماش علاش تتعجلوا في الخروج من عرفة اللي احنا جايين على خاطره، الوقوف هذاك اللي نحنا مسافرين ومخلين مالنا واهلنا على خاطر الوقوف هذاك، وما نزربوش باش نخرجوا من افضل مكان في الدنيا في ذلك الوقت. الحافلات موجودة بجنب الخيام، هي نفسها اللي جينا فيها العرفة تنتظر فينا باش تهزنا الميناء، وأعضاء البعثة معاكم ما يخرجوا إلا ما يتأكدوا إلا الناس كل خرجت من عرفة. أخي الحاج، أختي الحاج، مستمعين الكرام، على كل حاج إنه يتهيئ للوقوف الواجب وأداء الصلاة، يتوضى مع الساعة 10:30 ولا الساعة 11 باش ما يفوتوش وقت الصلاة بسبب طول انتظار اللي يقع أمام بيوت الراحة، وربما ما يوصلش باش يتوضى. هذاك علاش نقولوا لحاجيجنا انهم يتوضاوا على بكري وقبل حلول وقت الظهر. حاجيجنا الكرام، يخطب المرشد الديني في الخيمه خطبتين للتذكير والارشاد والوعظ، وبعد يصلي بالحاجيج الظهر والعصر باذانين واقامتين جمعا وتقصيرا وتقديم في اول وقت الظهر. عندها يقطع الحاج التلبيه، ولا يصلي الحاج بعد هالصلاه هذه لا قبلهم ولا بعدهم ولا بينهم حتى صلاه. بعد الزوال يتفرغ الحاج للدعاء والابتهال في خشوع تام، ومن أفضل ما يقول الحاج من أدعية ما قاله سيدنا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن رحمة ربي وفضله في يوم عرفة إنه يوم مغفرة جميع الذنوب والعتق من النار، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخي الحاج، أختي الحاج، هذا اليوم العظيم يجب استغلال وقته والإكثار من قراءة القرآن فيه والاستغفار والإلحاح في الدعاء والمناجات والذكر والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والتهليل والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، مستشعرا عظمة الموقف، متضرعا إلى الله بالدعاء لنفسه ولأهله ولوطنه وكل من أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين. أخي الحاج، عليك تجنب ما يضيع عليك الأجر والثواب، كيف العرك والخصام والنميمة والجدال والاهتمام بمشاغل الدنيا اللي ما تنفعنا في شيء. والوقوف بعرفة أيها الكرام يلزم يذكرنا بوقوف الناس يوم الحشر وهما يستناو في رحمة ربي سبحانه وفي شفاعة سيدنا عليه الصلاة والسلام. وقبيل غروب الشمس مستمعين الكرام يتهيئ الحجاج لمغادرة مخيم عرفة، يتوضاوا ويتجمعوا في الأماكن المخصصة للدعاء الجماعي، في الأثناء يلموا حوايجهم وأغراضهم للمغادرة ويخلوهم بجانبهم، وكل إنسان يتفقد أهله وذويه باش يكونوا بجنب بعضهم باش ما ينشغلش في وقت الدعاء بأنه يلوج عليهم ويبحث عليهم. أخي الحاج، أختي الحاج، ويلزمكم ما تتلهاوش كان بالدعاء والتضرع إلى الله، وعرف أخي الحاج الكريم أن الله يباهي بحاجيجه الملائكة. ثم بعد الغروب يأذن لكم أعضاء البعثة بالتوجه إلى الحافلات بانتظام وسكينة وتقديم المرضى وكبار السن من النساء والرجال، من غير ما ننساو كالعادة الذكر والدعاء والمناجات والتكبير والتسبيح والتهليل. فيوم عرفة أيها الكرام هو يوم التوبة الصادقة والاجتهاد في طلب مغفرة الله، وهو يوم العتق من النار. فبإذن الله يغفر الله لجميعكم ولجميع الحجاج اللي قصدوا ربي تائبين طالبين المغفرة، إنه ربي يغفر لهم ذنوبهم ويكتبهم من الحجاج المغفور لهم. وفي الختام أتمنى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة صليحة المسلمي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: التاسعة صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع أمسي بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. هذا وطالب الاتحاد في ذات البيان بتمديد أجال منحة التسليم السريعة لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعيرة وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. أكدت رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بيبة جؤل فلافية أن لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بلاية دواجة قد قامت بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحية لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، مشيرة إلى أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. في إطار فعاليات شهر التراث تختتم اليوم بدار الثقافة بسليانة تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع، والتي تضمنت عدة ورشات في الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والبراعة اليدوية، كما انتظمت ندوة فكرية تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة، وفق ما أفادت مديرة دار الثقافة فاطمة المناعي التي أكدت بالمناسبة أهمية هذه التظاهرة للتعريف بخصوصية الجهة وما تزخر به من مواقع أثرية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندلسية. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قد قدمت رداً مكوناً 14 بنداً يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي من 9 بنود، مشيرة إلى أن طهران قد أكدت فيه تمسكها بخطوطها الحمراء إلى جانب طرح خارطة طريق محددة لإنهاء ما وصفته بالحرب المفروضة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح راديو الكهف.

مازلنا معكم موصلين مشوارنا في توقيتنا 11 دقيقة بعد التسعة، معكم مكملين المشوار، نبقاو مع الأجندة الثقافية وأخبارنا الثقافية اللي عنا لليوم. مش نحكيه شوية على تنظيم مدينة العلوم بتونس نهار 8 مايو، يعني الجمعة الجاية، لقاء علمي حول موضوع فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الهدف منه هو تقديم آليات عملية للتلامذة وللطلبة وللأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات. يتضمن برنامج اللقاء اللي تأطروا المختصة في علم نفس النمو والتربية تقى البراري، هكي الاسم، من خلال تنظيم ورشة تفاعلية حول تقنية المراجعة الذكية ودورها في تقليص حدة التوتر، إلى جانب زادة تسليط الضوء على الميكانيمات الخاصة بالعمل. دونك الدماغ هو الجسم تحت الضغط، وكيفية تحويل القلق إلى طاقة إيجابية تعزز التركيز والإبداع. زادة كيما في نفس الإطار باش يتم خلال التظاهرة هذه اللي تحتضنها قاعة الأخبار العلمية من 3 نتاع العشية حتى 5 تقديم دليل عملي خاص بالأولياء حول سبل دعم الأبناء نفسيا ليكون الولي الدافع لضغط في المسار الدراسي. كانت ذكر الزادة مدينة العلوم أنه الدخول للقاء هذه باش يكون حر ومجاني لكافة العموم، وهذا في إطار مساهمتها في نشر الثقافة العلمية وتوعية النشأة باكتساب روتين صحي ومتوازن خاصة أثناء الاستحقاقات التربوية. احنا بطبيعة نقولوا ان شاء الله يعني الصغيرات والأولياء يكونوا بينتهم علاقة انتع مش ضغط فترة الامتحانات، علاقة انتع فهم بطبيعة الحال ودفع للأمام، خاطر نعرفوا البريود انتع الامتحانات يكون فيها برشة ستريس على الولي وعلى التلميذ. على كل نقولوا ان شاء الله ربي يوفق التلميذات الكل في كل المراحل الدراسية. مع ما عاد هوك على العطلة مازلت جوست مديدة قصيرة، دونك بانكوراج ليكم الناس كل عديتو يعني البرشة مازال كان شوي. نعرفوا بالحق سنة دراسية تكون صعيبة على التلميذ وتكون صعيبة على الأولياء وصعيبة حتى في المصاريف في ليزيتود وفي غيرها. على كل مكملين معكم المشوار بطبيعة، راجعين مع أغانينا ومعكم بعد شوية في بقية متابعتنا اللي عنا لليوم.

معكم مكملين صيف ساعة الأخرى من برنامجنا باش نبقاو مع النجاحات التونسية، باش نحكيو على إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي والعربي زيدا، هذية من خلال تمكن المبتكر التونسي منتصر موسى من تطوير آلة طباعة، آلة طابعة تعتمد تقنية إبراي. كان أوضح منتصر موسى أنه الطابعة هذية تتيح طباعة الكتب والقصص زادة لفائدة المكفوفين عبر تقنية إبراي، وخلال يعني المصفحات مع عدة يعني قنوات وإذاعات تونسية وزادة عربية، أضاف أنه الآلة تتميز بسهولة الاستعمال وتم تقدير سومها ب 3000 دينار، وأشار إلى أنه يتم تمكين كل من يقتني من الطابعة هذه من برنامج حاسوب مجاني يتيح له ترجمة أي نص وتحويله مباشرة إلى تقنية إبراي. وشدد منتصر موسى على أنهم قاعدين يخدموا حاليا مع شركائهم من أجل إيجاد حلول للتخفيض في سعر الآلة الطابعة هذه واعتماد طريقة البيع بالتقسيط. وفي نفس الإطار زادة كيف كان صرح أنهم زادة قاعدين يطوروا في لعبة بطريقة إبراي تنمي الذكاء العاطفي والحسي للمكفوفين. وأبرز زادة منتصر أنه الهدف الرئيسي من العمل هذية أنه تونس تصبح دولة رائدة في مجال صناعة المعدات الخاصة بذوي الإعاقة. دونك نقولوا له برافو منتصر موسى اللي هو بطبيعة من شبابنا التونسي اللي نفتخر بحاجة مزينة برشا، وهذه نجاح ليه ولتونس، خاصة أنه الابتكار هذه يعد الابتكار الأول عربيا وإفريقيا من خلال أنه تونسي يطور إلى طابعة تعتمد تقنية إبراي. مازلنا معكم، مازلنا مع متابعاتنا، ومازلنا زادة مع موسيقتنا.

رجعنا معكم مرة أخرى مستمعينا في دقائق الأخرى من برنامجنا اليوم. نحب نذكر أنه اليوم هو اختتام مهرجان الجاز بمدينة الكيف في دورته 11. الدورة هذه اللي كانت انطلقت نهار الخميس وتواصلت حتى لليوم، اليوم اللي بيكون موعد الاختتام اللي تم بتبيع تقريره. بيكون فما يعني كما العادة عروض وسهرات من عدة دول، فرنسا، النمسا، المغرب، بالإضافة لأنشطة موازية كما تظاهرة السينما الدور. دونك أكيد يعني الناس المغرومة بموسيقى جاز باش يكونوا اليوم على موعد بتبيعها في السهرة الختامية بفضاء القصبة. حكا نكون وصلنا للختام، مبقى لي كامش موليكم إن شاء الله نهايركم زيين للناس كلهم. نخليكم أنا وصوت الكيب اللي معايا اللي نسلموا عليكم كل من عايد جندو بيع كونسوليت سلاح الشرني في الغرفة الفنية المركزية، فتح الدريدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم كانت إمنا خليفي اللي باش نخليكم مع الكلمة الطيبة جورج وصفوفة.

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: عشرة صباحا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مجددا إلى هذا المواد الإخباري. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع يوم أمس بضرورة ترفيع في أسعار قبور الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. كما دعت المنظمة إلى اعتماد مزيدا من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. في إطار فعالية شهر التراث تختتب اليوم بدار الثقافة بسليانة تظاهرة تراثنا أصالة وأبداع التي ضمت عدة ورشات في الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والبراعة اليدوية. تختتب اليوم الأحد دورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في أخبار العالم، استشهد ثلاثة أشخاص أمس في غارة جديدة شنها طيران حربي التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد. كما أشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي قد يستهدف شن ضربات على أهداف داخل إيران. وختاما، أعلن باحثون من معهد ميردوخ لأبحاث الأطفال في مدينة ملبورن الأسترالية عن تطوير تقنية مبتكرة لإنتاج خلايا دم جذعية بشرية داخل المختبر تحاكي تماما تلك الموجودة في جسم الإنسان. شكرا على كرم المتابعة، ابقوا الآن مع زميل ألفا والبرنامج الأسبوعي مع الأطفال. صباح النور ألفا.
2: صباح الأنوار وليد، شكرا لك. الموعد يتجدد مع زملائنا في قسم الأخبار تمام الحادي عشر صباحا مع موجز لي أهم الأنباء، موعد جديد من الكلنا صغار.
3: الكلنا صغار، الكلنا صغار مع ألفا بوعشة.
2: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. صباح على الأطفال، على الصغيرات، على البراءة، الأطفال اللي حاضرين معايا في الأستوديو وإلى اللي يسمعوا فينا زيادة كل نهار أحد. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة ديما تستنى فيكم في الكل نصغار. عنا فقرة دردشة مع الأطفال اليوم، باش نخترت الموضوع باش نحكي عليه أطفال واتباع نظام يومي صحيح في حياتهم. كيفاش يرقدوا بكري، نجموا يرقدوا بكري ولا لا، قوموا بكري صباح باش يمشوا يقروا على رواحهم. هذا الكل ومدى تأثيره طبعا على تركيز عند الأطفال في القسم وإلا في القراية بصفة عامة وإلا حتى على صحتهم ولا على نظام حياتهم بصفة عامة اليومية. هذا هو موضوعنا اليوم، أكثر تفاصيل بعد شوية مع الأطفال. عنا زيدة فقرة المطالعة، هذه الفقرة القارة لكل أسبوع نتناولوا فيها القصص مع الصغيرات. وعنا فقرة شايف صغرون، فقرة كيفاش الصغير يعرف اللمجة الصحية والبنينة، اش معناها اللمجة صحية وإلا طبق صحي بصفة عامة. هذه أكثر تفاصيل مع الأطفال. وعنا فقرة عيد الميلاد والتحايا، الفقرة هذه طبعا زيدة اللي حيوا من خلالها الأطفال اللي احتفلوا بعيد ميلادهم، إن شاء الله نقول لهم كل عام وهما حيين بألف ألف خير.

0: قبل ما نمشوا لدرجة مع الأطفال خلينا نتعرفوا على الصغيرات اللي حاضرين معايا طبعا في الأستوديو. صباح النور، الضحكة المزيينة برشا، المرايات الطبيبة أريس. صباح النور.
1: صباح النور.
0: لباسة؟
1: لباس.
0: جيتنا في فورما اليوم ولا اي؟
1: لباسة
0: روسة؟
1: لباس.
0: قميرة بعد غياب طويل، خليني نقول طويل، تجيني اليوم قميرة تعاود ترجع بحذية قميرة الجميلة جدا. عسلامة قمر.
2: عسلامة.
0: جتنا بجديد اليوم قمر، قولي لنا شنية جديد. نقول لكم بجديد شنية؟ القطوسة. قمر ربط قطوسة، تعطيها لي القطوسة ولا لا؟ تعطيها لي؟
2: تندبر لك قطوسة.
0: كيفاش؟
2: تندبر لك قطوسة.
0: دبر لي قطوسة مزيانة كيفك أنت. قميرة الجميلة جتني اليوم محلاها محلاها محلاها، أما ديما نقولك القطوسة لازم نلقحوا لها هكا ولا باهي؟ تقولي البابا يلقح لها القطوس.
2: باهي.
0: فهمتي؟ وما تلعبيش معاها هكا باش تجرحك ولا حاجة. خاطر نولوا نلقحوا هكاك حتى احنا.
2: أنا ديما نمس فيها برجلي.
0: باهي، خلينا نتعرف على بقية الصغيرات. أسيل، عسلامة أسيل.
3: عسلامة.
0: مرحبا من جديد أسيل. لاباس؟
3: لاباس.
0: شو أحوالك؟
3: الحمد لله.
0: يا باهي، جينا أول مرة لإذاعة الكيف اللي هي بنوتة زيدة مزيانة برشا ومحلاها واسمها نور. عسلامة نور.
4: عسلامة.
0: لاباس؟ خلينا نتعرف عليك نور، خاطر أول مرة تجي بحذينا.
4: أنا اسمي نور، نقرأ خمسة ب في مدرسة حيد بساتين.
0: أحليك يا نور ومحليكم الكلكم، منورين اليوم، فرحانة برشا أنكم حاضرين معايا نور وأسيل وأريس وقمر. الكلكم منورين ما شاء الله عليكم ومحليكم الكلكم. تحضروا للامتحانات؟
3: إيه.
0: إن شاء الله ربي نجحكم وربي يوفقكم. تو نعمل حصة خاصة للتحضيرات للامتحانات. بديتوا تعدوا ولا مازال؟
2: نعدوا في الشفوي.
4: شفاهي
0: نعدوا في الشفوي. باهي، ربي يوفقكم وينجحكم. باش نمشوا كما سمعنا قبيله درتها مع الاطفال الفقره هذه اللي اخترت اليوم. موضوع هو النظام الصحيح للصغيرات اليومي. اختش يرقدوا بكري ولا لا؟ يقوموا بكري ولا لا؟ يقوموا في فورمه ولا لا؟ يركزوا في القسم ولا لا؟ وخاصه انها فتره امتحانات يلزمهم يكونوا معناها مركزين برش هكا ولا باهي. بشكون نحب نبدا؟ نوره. يا نور خذي الكلمه.
5: احكي لي نور على تجربتك.
4: فوق صباح اغسل اسناني بالفرشات ومعجون الاسنان واكل فطوري الصباح وألبس ثيابي وأذهب إلى المدرسة صحبة أبي.
0: باه، تحية كبيرة لبابا كان يسمع.
4: تحية كبيرة لبابا وماما.
0: الخدر
4: نشكركم انتوما، كما جيتوش انتوما نحن ما جيناش لهنا.
0: باي، مرحبا بيك يا نور. ذي الفضاء مفتوح للأطفال الكل. جو بحذينا هنا ونحكوا معاكم، ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة. به نور، بالنسبة في الليل ترقد بكري شوي ولا ترقد مخر، وإلا عندك نظام معين ترقد مخر عادي أما تقوم الصباح بكري وتقوم في فورمة ما عندكش مشكلة؟ نحن ننصح ديما بالنوم باكرا.
4: نرقد بكري.
0: وقتاش هكيك الوقت؟
4: السبعة.
0: سبعة ترقد؟ به ما شاء الله. ودروس وقتاش تحضرهم؟
4: دروسي نحضرهم الستة.
0: كي تروح من المدرسة معناها
4: الخامسة
0: ديريكت تجبد تقرا وباش ترقد بكري والصباح تقوم بكري. تقوم في فورمة بالطبيعة خاطر شبعت بالنوم. بيعطيك الصحة يا نور، هذه تجربتك. خنشوفوا تجربة أسيلة. يا أسيلة احكي لنا، قرب الميكرو أسيلة، تاخذ الميكرو تقرب لك شوية. باهي.
3: النوم باكرا والاستيقاظ باكرا لهما فوائد كبيرة على الصحة الجسدية والعقلية.
0: يعطيك الصحة يا أسيل.
3: ويساعداني الجسم على الراحة واسترجاع الطاقة ويقويان المناعة ويحسنان نمو الأطفال وتركيزهم في المدرسة أما الاستيقاظ باكرا فيتيح لنا وقتا لممارسة الرياضة أو الدراسة في هدوء ويحسن من مزاجنا ويزيد من الإيجابية.
0: تصفيقة كبيرة عليها، تقريبا كل شيء حوصلته. ونضيف لكم معلومة، راو ما شاء الله عليها، راي ما عنديش ورقة تقرأ منها، راي هذه راي ديما أسيل عودتنا بالمداخلات متاحة الشيقة والممتعة جدا. أسيل حوصلت كما ذكرت كل شيء، النوم باكر بكري معناها أنه نومو يكون سليم، العقل يكون زادة سليم، نركزوا بالكدي في القسم، تكون معناها حتى كيفاش نفكر ويكون تفكير باهي جيد، نقرأ على روحنا بالكدي هكا، ولا معناها عنده فوائد جمع هكا ولا كبيرة. أسي أريس، تجربتك أنت؟
6: النوم باكر يساعد على الراحة ويساعد على صحة الجسم،
0: بيعطيك الصحة.
6: والنهوض باكر يساعد النشاط والتركيز في المدرسة، ويعطي وقتا كافيا للإفطار بهدوء.
0: يعطيك الصحة، تصفيق كبيرة زيد عليكم، إن شاء الله عليكم حوصلوا كل شيء، أسيل وأريس ونور كل شيء حوصلوه. كي نرقدوا بكري نقوموا مرتاحين، نقوموا في فورما. يعطيكم الصحة، باش نمشوا لوحظة إشهارية وبعد نرجو لكم.
7: إشهار، اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: إشهار
0: مواصلين معكم طبعا، ومع الحديث متاعنا شيق الدردشة متاعنا مع الأطفال. هكا كما ذكرت حوصلوا كل شيء، النوم باكرا والاستيقاظ باكرا. قمر احكي لي انت، قمر ترقدي بكري ولا
9: نرقد بكري؟ نرقد بكري.
0: انت ترقدي وحدك ولا ماما وبابا يقولوا لك ليه تو قيت النوم يزمك ترقدي؟
9: نرقد.
0: انت وحدك؟
9: بعدك كيجي ما نرقدش، كيجي نهار نرقد.
0: تصفيقة كبيرة على قمر الجميل. كيفاش كيجي الليل
9: نرقد،
0: كيجي الليل نرقد، كيجي النهار
9: نفيق
0: نفيق نعملوا قيلولة ولا ليه في النهار؟
9: لا
0: كبرتي صايي ما عادش تاع قيلولة. ها قديش عمرك انت؟ اعملي لي بصوابعك قديش هكا قديش؟ اي احسبي لي، يعني احسبي بالصباع.
9: واحد اثنين ثلاثة أربعة.
0: عمرك أربعة؟
9: ايه عمري أربعة.
0: أربعة؟ أربعة شني؟
9: أربعة ممتلس.
0: أربعة؟ س
9: سبعة
0: سبعة. أربعة سنة؟ أربع سنوات. قولي أربع سنوات.
9: أربع سنوات
0: صحيتي. قميرة عمرها أربع سنوات، قريب خمسة سنوات، قريب قريب تعملي عيد ميلادك؟
9: أما قريب قريب
0: قريب. نغنوا لك عيد ميلاد سعيد.
9: قريب مازالوا ليها شهر.
0: مازال شهر وتعملي عيد ميلادك؟ نغنوا لك عيد ميلاد سعيد.
9: مازال لي
0: مازالوا لي شهرين. نغنوا لك عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد يا قميرة، قبل بشهرين. سعيد يا قميرة، عيد ميلاد سعيد يا قمورة، عيد ميلاد سعيد يا قمر. ان شاء الله كل عام قمر حي بألف ألف خير. مش عنا غنية متاع قمر؟ ها معناش غنية؟ تعرفيك غنية حبك عامل فيا يا قمر؟ تعرفيها الغنية هذية؟ ها تحبيها الغنية ولا لا؟ تعرفي تغنيها انت؟
9: ما حبش.
0: ونحن نحبوك الكل. لا باهي، هذه درتها مع الأطفال، وهذه البراءة، وهذوما الأطفال المزيانين برشا اللي نحبهم برشا. نمشوا مع بعضنا نسمعوا الأناشيد اللي اخترناها، ومن بعدها باش نرجعوا طبعا لفقرة المطالعة والصغيرات شنو طالعوا في نهاية الأسبوع. البارح نشوفهم شدوا قصة وإلا لا، نشوف أكثر تفاصيل بعد شوية في فقرة المطالعة.
10: مين بدا يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: لي قلبي على جمر يا قمر.
1: يعطيك الصحة، قولي يعطيك الصحة الزميل هشام بن صحابة، شكرا ليك ديما مبدع وفنان راو ديما معانا في البرنامج. حبك عامل فيا يا قمر، انا نقولها للصغيرات الكل، حبك عامل فيا يا أروسة زيدة، معنيش غنية كيف أريسة، حبك عامل فيا يا أسيل، وحبك عامل فيا زيدة يا نورك. صغيرات الكل راني نحبكم برشا برشا برشا، وقميرة زيدة المزيانة اللي بحذينا زيدة، تحية كبيرة لقميرات الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. تجي لفقرة المطالعة، تو في فقرة المطالعة شوف مع الصغيرات آخر بارح، البارحة أو سبت
2: ايه
1: طلعتوا قصة وإلا لا؟
2: ايه
1: هاي فرحوني يقولوا لي ايه طلعنا قصة،
3: ايه طلعنا قصة.
1: يعطيكم الصحة، باش نشوف كل واحد العنوان متاع القصة متاعه والعبرة ترسخت عنده وإلا لا. يا أسيلة
2: قصة حنا بعد.
1: حنا
2: بعد هو قائد قرطاجي شجاع، شجاع وهو بدأ قيادة جيشه وعمره هو 20 سنة.
1: بذي قريتها البارح، ما شاء الله عليكم. شوف الصغيرات معناها قصص تاريخية، قصص دينية، مش معناها ما عادش مركزين معاك القصص الصغيرين من الحجم صغيرين كما الأرنب كما سلحفة، ولو يقروا في قصص من العيار الثقيل. نور أعطيني فكرة على القصة متاعك. نور
4: قصة سيدنا إبراهيم، وإذا كان سيدنا إبراهيم نائم فإذا أتت به رؤية من عند الله صلى الله من عند الله لذبح ابنه، وقام في الغد وذهب وأخذ سكينا وذهب إلى ابنه وقال يا بني إني رأيت في منامي
1: يا أخي بطل خروفك ولا
4: فأرسل إليه الله خروفا.
1: أوكي بالمسبق إن شاء الله عيدكم مبروك هكا ولا بالمسبق، العيد الأضحى على الأبواب هكا ولا يعطيكم الصحة. مش قلت لكم راهو صغيرات معناها ولا يقروا قصص دينية تاريخية، دي قصص من العيار الثقيل. سامحوني سامحني نور، معناها شكون يختار لكم القصص؟ لأنهم تختاروهم وحدكم القصص، وإلا فما شكون يقول لكم في الدار لا نشري قصة هذيك؟ أسيل ميسالش.
2: نحن ستيمونا نتاع العربية ديما تقولنا أصنع قصص وأقرو، يعني نحن نصنعهم مش ننشرهم ونقرو، نعملوهم نحن ونكتبوهم نحن باش تبقى راسخة في مخاخ.
1: وبالنسبة للقصص اللي تشروهم، شكون يشجعكم ولا شكون الاختيار كيفاش يكون؟ معناها الاختيار وحدكم، معناها تحبوا قصص دينية مثلا نورة؟
4: أنا واحدة نحب قصص دينية خاطر نتعلموا منها الدين الإسلام نتاعنا.
1: يعطيك الصحة يا نور، ما شاء الله عليك. قمر أعطيني عنوان القصة متاعك اللي قريتيها ولا قريتها لك ماما؟
5: ما عنديش قصة.
1: ما عندكش، عمرها 4 سنوات يا قمر. أريس
5: نسيتهم القصص الكل.
1: باهي تو نقول لماما تشري لك قصص أخرى.
5: باهي
1: أريس.
6: قصة ليلى وذئب.
1: العبرة اللي طلعت بها من القصة
6: اللي نحن نعاونوا أمنا،
1: ويلزمنا زيدا نسمعوا كلام
6: أمنا،
1: بس يزمنا نسمعوا كلام ماما. تسمع كلام ماما أريس ولا
6: أي.
1: ولا ساعات هكا هكا
6: نسمع كلام ماما.
1: يعطيك الصحة، ربي يفضل لكم الوالدة هكا ولا لين بعد نجموا تقدموا لها تحية ماما.
6: به
1: هذه فقرة المطالعة، وانا نتمنى انكم تعدوني ديما تطالعوا وتو باش تجيكم العطلة الصيف، ماذا بيكم تشروا برشا قصص وطلعون في العطلة. فكرة ولا مش فكرة؟
6: فكرة.
1: يعطيكم الصحة. نمشوا زميلنا هشام للغنيات اللي اخترناهم، بعدش نرجعوا لفقرة شيف صغرون.
7: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. إشهار.
8: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
7: ام جي يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
9: إذاعة الكاف.
10: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا ومع الفقرات متاعنا باش نمشوا لفقرة شيف صغرون. الفقرة هذه اللي من خلالها نتعرفوا مع الأطفال على فكرة على لمجة صحية وبنينة في نفس الوقت. شكون يحكي لي على اللمجة الصحية ولا بنينة؟
1: شيف صغرون،
0: هذه فقرة شيف صغرون. يا أريسة
2: طيب روس.
0: اها قول لنا كيفاش يطيب.
2: نحطوا الماء بعدك شيء الرز نحطوه في الماء وبعدك طيب الصوص وبعد نحطه فيه الخضرة.
0: باه هاي خضرة، عن الخضرة قمر. شو باش طيب
2: الكريمة؟
0: طيب لنا كريمة. كيفاش طيب الكريمة؟
2: نحط شوي شوية فرينة.
0: أه؟ لا نسمع بعضنا عادي.
2: شوية فرينة.
0: شوية فرينة؟ هذيك معناها البودر متاع متاع الكريمة هكا ولا هي سمفة فرينة هاي؟
2: وبعديك نصبوا شوية ماء.
0: حليب حليب. صبوا حليب وبعد نصبوا في مش الفرينة، نصبوا الكريمة.
2: كريمة وبعديك نحطها في الفور.
0: نحطها فوق القاس.
2: فوق القاس بعدك
0: ونبدو نخلطوه.
2: نخلطها برشة
0: ومبعد
2: وبعدك الطيب نحطها في الكاس.
0: صحيتي. ومبعد كيفاش نزينوها؟
2: نزينوها بالفريز.
0: نزينوها بالفريز. نجمو نزينوها بالفريز. نجمو نزينوها بالفواكه الجافة هكا ولا صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
0: نجمو نطيبو زوز انواع متاع كريمه. كيفاش
3: عندنا كريمه بالكافيه وكريمه بالفريز وكريمه بالفاني
0: وشوكولا زيده
4: والبنان
0: كراميل والبنان برشا انواع
2: والتفاح
0: فما بالتفاحه لا اذوني ما فماش بالتفاح. فماش بالتفاح هيدا قمر. قمر بس تطلع معناها خبيرة هكا وتصنع لنا كريمة بالتفاح. تصنع لنا كريمة بالتفاح.
2: باهي
0: ان شاء الله. باهي شكون اخر يعطيني فكرة على اللمجة الصحية يا نورة؟
3: اللمجة الصحية مثل الخضر الغلال كل انواعها وناكلوا حاجة ناكلوا صباح حاجة صحية مثل كيف الحليب زبدة عظمة
0: تعبي الدقلة زيدة
3: اي دقلة والعظام
0: عظيمة
3: وفي نص نهار قبل ما ناكله نغسل يدينا وقبل ما ناكله نقول بسم الله.
0: يعطيك الصحة. تصفيق على نور. ها خاصة لازمنا نغسل يدينا ونقولوا بسم الله. باه أسيل شنو تقترحي علينا أسيل اليوم؟
5: مثلا فطور الصباح شيء هو الأكل الرئيسي في اليوم.
0: صحيح.
5: مثلا نجم تكون تمر بجلجلين مثل صحية.
0: باهي فكرة مهمة ومهمة جدا. كعبة دقلة فيها كعبة جلجلين فكرة، وإلا كعبة دقلة فيها كعبة لوز ولا حاجة فيه ما في من الفواكه الجافة. باهي يعطيك يعطيك الصحة. فكرة مهمة ومهمة جدا لأنه كما ذكرت يا أسيل راهو فطور الصباح الوجبة مهمة ومهمة جدا ورئيسية متاع نهار كامل معناها. يعطيك الصحة.
5: نجم مثلا اللي ما يفطرش فطور الصباح نجم ما يركزش في المدرسة.
0: باهي ننصحو. شنو تنصح الصغيرات ولا التلامذة اللي يقروا وخاصة فترة امتحانات بخصوص فطور الصباح؟ تنجيه الموضوع هذا. يعطيك الصحة يا أسيل فكرة مهمة جدا. الجمعة الجاية إن شاء الله نحكوا على فطور الصباح.
5: خاطرش بما انه فطور الصباح الاكلة الرئيسية لازم ناكلو فطور الصباح ناكلو فيه حاجة صحية.
0: يعطيك الصحة يا دكتورة اخصائية في التغذية اسيل. باهي نور.
6: واحد ياكل حاجة صحية هيلثي مثلا كيف سلاطة ولا رؤس اما كثرش من العجين خاصة في الليل.
0: واضح مهم جدا تصفيقة كبيرة عليها. يعطيك الصحة يا نور ما شاء الله عليك. كيفاش قمر؟
2: تعيش شكل طاقة.
0: باهي تنجبد لك الشكل. نفدي ريكت باهي. يعطيكم الصحة على الملاحظة مهمة جدا هذه، تفضي شكال. يعطيكم الصحة صغيرات الكل، ما شاء الله عليكم. مواصلين معاكم، نسمع مع بعضنا كزدورة الغنية يحبوها الصغيرات، ولا بعد شوية، بعد شوية تنسمعوها الغنية دي طلبوها مني. نسمع الغنية الموجودة عندك إن شاء الله، وبعد شوية تنسمعوا كزدورة.

0: مواصلين معكم طبعا هذه الاناشيد اللي اخترناها ان شاء الله تكون عجبتكم لليوم. طبعا شويه اخر تكون حاضره بحذنا فقره عيد الميلاد، لكن قبل عيد الميلاد شكون تحبوا تحيوا وشكون تحبوا تقدموا معناها الديكاس نتاعكم؟ هاي نور
1: كبيره كبيره البا وما الخطر هما شجعوني باش نجي لهنا قدم معلم ستيريم وستي موني وستي نردين وستي رجدي وستي ليلى انت التربية بدنية.
0: يعطيك الصحة ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. ووصلتها من التحية متاعك يا نور، يعطيك الصحة. أريس اش كنت تحب تقدم تحية؟ أريس
2: قدم تحية لما لاختر شهي تعب معنا وضحية معنا وزد ربي يرحم با
0: ربي يرحم وينعم
2: يرحم
0: ان شاء الله ربي يفضل لكم الوالدة
2: عايشك. وزد نعطي تحية لتسومية وخالتي حدة ومامي مونية ومامي الزهرة وخالي بشير والعالية وعالية كل
0: والعائلة الكل. يعطيك الصحة. أسيد
3: قدم تحية للناس الكل،
0: تقدم تحية للناس الكل دون استثناء باش ما يتغشوش عليها أسيل. قمر احكي لي قمر شكون تحب تقدم تحية؟
4: أما وبا ومرام وزادة
0: تنرجع لك سيد أريسة تنرجع لك
5: سيد أخواتي
4: وزادة جداتي
0: جدتك
4: جدتي الاخرى وتقدم تحيه لمرام ربي نجح
0: مرام وربي نجحها وتقدم تحيه لميمات الزوز هكا ولا لا باه. يعطيك الصحه يا قميره الجميله، انت جميله. شكون يقول لك اللي انت مزيانه؟
4: با وما
0: عرفت حتى انا با وما هما الكل في الكل هكا ولا لا؟ يقول لهم راني نحبكم برشا
4: نحبكم برشا.
0: باهي يعطيك الصحة يا قميرة. شنو نسيت أريسة؟
2: نسيت نعطي تحية لخالي عبد السلام ومرته وربي نجحها مرام في البحر
0: ربي نجحها طبعا. نور
6: نسيت تحية لجدة وجدي وجدي وجد وام بابا وام بابا وباي بابا الله يرحمهم وينعمهم خف عليهم التراب الثقيل
0: ربي يرحمهم
6: ونشجع خويا بكالوريا
0: باه ان شاء الله ربي ينجحوا. شنو اسمه هو؟
6: دالي شيبي
0: محمد علي الشيبي. ان شاء الله ربي ينجحوا ويوفقوا ويوفق جميع تلاميذ البكالوريا. به نوصلوا لغنية عيد الميلاد طبعا. شكون يحتفل بعيد ميلاده؟ أسيلة
7: صحابتي رميسة. صحابتي رميسة عيد ميلادها 30 أبريل.
0: 30 أبريل صحيح معناها وفين؟ غنوا لها ميسي الشاي، غني لها أسيلة غني لها.

0: ان شاء الله
1: يا
0: تكون
1: رميسة،
0: تسمع فيك رميسة وتوصلها الديديكاس نتاعك نتاع عيد الميلاد، ونزيد نحيو الناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اللي يوافق اليوم والا نهارات هذوما. ان شاء الله كل عام وهما حيين بألف ألف خير. تحية للناس الكل، تحية ليك يا أسيل، الماما تجيب فيكم كل أسبوع. ان شاء الله ربي يوفقك يا اسيل، وان شاء الله ربي ينجحكم ونحبكم تراجعوا دروسكم بالكدا خاطر قاعدين تعدوا في الامتحانات. اريس يعطيك الصحه، زيد تحبك تقري على روحك هكا ولا تجيبي معدل باهي وتتحقي الاحلام نتاعك انك تولي طبيبه، طبيبه اسنان في المستقبل هكا ولا كيما قلت لي في الكواليس.
2: اي
0: باهي. نور تحبك تقري على روحك زيد فتره امتحانات. باهي. قمر تقري على روحك ولا لا؟
3: نقرا.
0: باهي. شنو تحبي تخدمي في المستقبل؟
3: طبيبة.
0: طبيبة، كلكم أطباء، إن شاء الله ربي ينجحكم يزيدكم تقروا على روحكم بالكدا باش تنجحوا هكا ولا لا؟ أنا مقالي كان باش نحيي ليكيب الكل اللي رافقني اليوم، زميلي هشام بن صحابة تحية كبيرة ليه، لكل أسبوع كل ما يخدم معانا هكا يبدع معانا. تحية زيادة زميلي ناجح الورتاني، مودي شعباني، فتح الدريدي، الناس الكل اللي أمنت العمل هذا دون استثناء. بعد شوية يجيكم زميلي نبيل الشيخاوي نهار الأحد، بقوا معنا عبقية برامجنا، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 أبريل على الساعة 9:50 صباحاً، ويعاد بثها في 7:10 مساءً على موجات إذاعة الكاف.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
3: إشهار
4: 11 صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيترا. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيد

بأن التحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارة تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات. في إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكاف، تمت الموافقة على مشروعي القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقية سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف ياسر القراري السلطة المعنية إلى التسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية المغلقة وتهيئة الطريق المؤدي إلى معلم القصبة لإنجاح التظاهرات الثقافية والترويج لمدينة الكاف كوجهة سياحية. أكدت رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة ألفا اللافي أن لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة قد قامت بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، مشيرة إلى أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد، لكنه قال أنه لا يستطيع التصور أنه سيكون مقبولا. إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

0: أوقات بتحلى وأسعد أوقات معكم أصدقاء المستمعين هكا حبينا في البداية في منوعة ثقة على حد مرحبا بكم الناس كلها سبعة دقائق بعد 11 رح نتواصل معكم إلى حدود ساعة الواحدة أكيد رحلة مزيانة مع الإيقاعات أيضا مع الاستضافات مع المسابقات مع أجواءكم أنتم السادة المستمعين تحية لكم الناس في كل البداية تتنقل أكيد أجواء الأسبوع هذا كانت أجواء متميزة خاصة اللي يحب الإيقاعات البارح براين أدامس أبدع في دقة أبدع في المسرح الأثري في دقة وليلة براين أدامس مجددا ده مش يكون موجود في سهرة ثانية استثنائية في مدينة دقة الأثرية أجواء عالمية في الواقع تعيشها مدينة دقة كيف كيف في الكيف وسيكا جاز وإيقاعات الجاز وإيقاعات الجناوة إيقاعات الجناوة ديفيزيون إيقاعات كلاسيك إيقاعات أيضا البوب والفانك وسمعنا برشا ساور وسمعنا برشا أيضا موسيقات يحبوها الأولد سكولز ميوزك والأكيد برشا يحبوا أجواء القصب وأسوار أيضا سيكا جاز اللي يكمل العشية إن شاء الله بداية المساعة الرابعة في بتبيع مجموعة عرجوم يكونوا موجودين من الأربعة تاع العشية في إيقاع شبابي لاختتام فيستيفال جاز لكن أيضا الأيامات هذه نعرفهم ليه أجواء أخرى إيقاعات أخرى لأن العائلات تحضر أولادها لمناظرات نعرفهم ليه اختبارات البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق ونجاح حاليهم اختبارات أيضا سنة تسعة أساسي والتوجه للمعاهد النموذجية نفس السياق أيضا للسنة السادسة ابتدائي والتوجه للإعداديات النموذجية إن شاء الله بالتوفيق ونجاح الناس الكل تحضيرات نعرفوا شهر ماي فيه شوية إرهاق بداية أجواء في انتظارات وجويلة إن شاء الله تكون كلها فرحة وأيضا زغرطة حلوة لكل العائلات مرحبا بكم الناس الكل إيقاعاتنا تبدأ اليوم حاب نوجه تحية كبيرة برشا بالواقع لكل من يساهم معنا والأكيد الجائزة اليوم عودة مجددا لفضاء فتحي الربيع للديكور والتصميم وقراءة لوازم الأفراح بسليانة اللي في الواقع جاء معنا في إيقاع الأحد وتكونوا منتوما معنا أيضا مربحين شكرا مجددا لفتحي الربيع المختص في ديكور وقراءة لوازم الأفراح بمدينة سليانة نمشي الإيقاعات نمشي أجواءنا أجواء إيقاع الأحد تسعة دقائق بعد الأحداث
1: إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي

وبأفتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر وبأفتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر خلي الفراق

0: مرحبا بكم ناس كل صاد سكيكا بعد 11 اكيد رحلتنا ايقاعات رحلتنا ايضا اجواء لكن ايضا رحلتنا متابعات لانه نعيش في الدوره 34 الايام الوطنيه المطالعه والمعلومات في سنه 2026 اللي تنظمها وطنيا اداره المطالعه العموميه بالاداره العامه للكتاب والاكيد انه عديد المدن وعديد القرى تعيش اجواء المطالعه مثال على ذلك مدينه عين دراهم المكتبه العموميه في مدينه عين دراهم عاشت اجواء حلوه برشا على امتداد هذا الشهر متزامنا مع شهر التراث وأيضا مواكبة أيضا لهذه الدورة الخاصة بالأيام الوطنية المطالعة والمعلومات. سعداء أن تكون معنا السيدة ريم بشيني مديرة المكتبة العمومية بمدينة عين دراهم لاكتشاف أجواء المطالعة في ظل غابات ريحان وزعفران في ظل أيضا مرتفعات عين دراهم الجميلة بالقرب من عين بومرشين وأيضا على حدود ببوش وعلى مشارف بنينتير هنا عين دراهم وهنا الكتاب وهنا المطالعة. صباح نور سيدة ريم، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور، أهلا بك، مرحبا بالجميع،
0: ربي يبارك لك. سيدة ريم، بتبيع السنين نعرف مليح هو تنظيم الأيام الوطنية المطالعة والمعلومات لسنة 2026 وعين دراهم والمكتبة العمومية بعين دراهم كان لها استثناء وكان لها الميزة الخاصة في هذه السنة وفي هذه الدورة، لو كنت تعطينا فكرة عن هذه التظاهر وتنظيمها من طرف المكتبة الوطنية في عين دراهم.
1: بي احنا سنة هي برنامج الايام الوطنية للمطالعة والمعلومات، شعار الدورة سنة هي المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ، الدورة 34 سنة. البرنامج تميز انه يلزم تكريس مبدأ الوصول الى المعلومة الى جميع الاطراف والى جميع الفئات العمرية. عندنا زادة تحقيق مبدأ وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وبالتالي المكتبة العمومية ما عادش كان فضاء تقتصر كان على الإعارة، ولت المكتبة العمومية فضاء شامل وعادل لإدماج كل الفئات العمرية، وكذلك ضمان الوصول العادل للمعرفة لكل الفئات والشرائح العمرية. نشاط السنة على المكتبة العمومية عين دراهم نشاط متنوع وشامل. عندنا افتتاح الأيام الوطنية للمطالعة كان يوم الجمعة 24 أفريل. النشاط كان يوم تنشيطي مفتوح بالشراكة مع جمعية القاصرين عن الحركة العضوية ومع المجموعة التنشيطية برو أنيماسيون. جبنا الصغيرات منظوري الجمعية، عرفناهم على المكتبة العمومية عين دراهم بطريقة مبسطة، عرفناهم على الرصيد، عملنا لهم ورشات رسم ومباراعات يدوية، ألعاب فكرية، وكالعادة ورشات للترغيب في المطالعة، تنشيط ومسابقات، قرينا لهم زادة قصص مبسطة كذلك، خاصة اللي هي القصص تدعو إلى تجنب المخاطر، تجنب التدخين، تجنب الإدمان، كلها حسب الفئات العمرية. كان زاد أيضا لنا نشاط يوم السبت 25 أبريل بالشراكة مع مدرسة الجراسة بعين دراهم، وهي مدرسة حدودية ريفية، عملنا معهم حصة مع الحماية المدنية فوج عين دراهم حول الإسعافات الأولية، عرفنا بالتظاهرات الوطنية اللي منظمتها إدارة المطالعة العمومية، كيف ما البطولة الوطنية للمطالعة اللي هي انطلقت النهار ذاك نهار 25 أبريل، عملنا لهم قصص وورشات مطالعة موجهة، عملنا لهم قصة ثلاثية الأبعاد، عملنا لهم معرض كتب، عرفنا كذلك بأنشطة المكتبة العمومية بعين دراهم. نهار لحد 26 أبريل 2026 عندنا نشاط، كان عندنا نشاط مع المركز المندمج بعين دراهم، كالعادة عملنا لهم ورشة قصة ثلاثية الأبعاد هي سلوكي في المكتبة، عملنا لهم مسرحة القصة، ورشة جداريات، ورشة الخط العربي، وكذلك في كل مرة نعمل لهم قصة، قصة اللي عملناها مع المركز المندمج بعين دراهم هي قصة صديقتي مصابة بمتلازمة داون، القصة هذه تدعو إلى نبذ العنف، نبذ السلوكيات الخطرة، يجب قبول الآخر بما فيه من اختلافات. وبعدها عملنا حلقة حوار ونقاش حول قبول الآخر بكل اختلافاته.
0: نعم سيدة ريم. نعم. مستقبلا ذي بطبيعة ما يعطيكم الصحة قدمت تقريبا برامج دسمة على امتداد شهر أبريل وتزامن مع شهر تراث. نعرف توا بداية نهاية السنة الدراسية تدريجيا وثم تحذيرات أيضا للفروض التأليفية بالتوازي مع الفروض المراقبة. ثم برامج إن شاء الله في خلال الأسابيع القادمة لمواصلة هذا النشاط في إطار احتفال بالدورة 34 لأيام المطالعة والمعلومات.
1: بالطبيعة عندنا منتدى التاسعة لتلامذة سنة التاسعة أساسي، وعندنا بريسك الدورة الرابعة اللي باش يشاركوا في المناظرة، نجيبوا لهم مشكورين أساتذة عربية يرجعونهم، عندنا زاد أساتذة الفرنسية، عندنا منتدى البكالوريا والصغار عندنا منتدى السادسة اللي زاد باش يشاركوا في المناظرات هذوك.
0: ممتاز. باه ثم إقبال الآن نعرف مليح عند راهم فيها برشا مقيمين خاصة في المعاهد وفي المدارس الإعدادية، ثم إقبال من جمهور التلاميذ أنهم يجوا للمكتبات في الأيامات هذه؟
1: ما شاء الله تبارك الله. احنا اليوم عندنا ورشة امتدت من البارح من نهار السبت ومتواصلة اليوم، وصلنا ومطرينا عندنا قاعة الأطفال لم تعد تستوعب الرواد، خرجناهم وعملين لهم متواول ما شاء الله. وبالطبيعة احنا ترجع الصفحة المكتبة العمومية عند راهم بس تشوف التلامذة موجودين في ساحة المكتبة.
0: ممتاز.
1: لأنه ثم شكون يجي باش يحضر دروسه، وثم اللي مشارك معانا في الأنستا.
0: هذه صورة أخرى.
1: الليلة محطيني ما ثمش كراسي، والقسم الأطفال ما عادش يرفع العدد ما شاء الله تبارك الله.
0: احنا فرحانين.
1: وثم حاجة جديدة ما شاء الله تبارك الله، الأولياء واللي يكبوا معانا في الأنستا.
0: ممتاز جدا. ممتاز. احنا ذاك علاش خذينا معاك سيدة ريم، لانه عرفنا كل خير على عين دراهم، ومش عين دراهم سياحه فقط، وعين دراهم جبال، وعين دراهم
1: غرنان.
0: بالضبط بالضبط، لانه عين دراهم اللي زارها الشاب يكتب قصيده طائرات الحياه مش بالسهل، ايضا عين دراهم تبقى هكاك عين دراهم الصامده. ونشكرك برشا سيدة ريم.
1: شكرا.
0: نحييك برشا لانه حبينا نحيوك عن طريق الاذاعه المجهود اللي قاعدين تقوموا به في عين دراهم، المكتب العمومي في عين دراهم، في هذه التظاهرات، وخاصة في ظل المتغيرات المناخية المتغيرات أيضا في روزنات التلاميذ، خليتوا الأجواء منعشة، وخاصة أنك تقرأ تحت الشجرة بتاع فرنان وأدو سنوبل مع ريحة الريحان وريحة الزعفران والكليل الطبيعي، جو آخر منعش، ونعرف وش معناه مرتفعات عين دراهم، ونعرف الموقع القرمودي جميل برشا المكتب العمومية. حبيت نوجه لك تحية كبيرة برشا السيدة ريم بشيني عبر موجات إذاعة كيف، وعلى تدخلك هذايا ومجهوداتكم اللي قاعدين تبذلوا فيها، يعطيك الصحة، مشكورة برشا. ما ننساوش ربي يبارك لك. وما تنساوش راه حتى حاليا في بنمتير مزيت ايضا تظاهرة شهر التراث، لانه فيها فعاليات متواصلة في ربوع مدينة عين دراهم، نفس التوجه ايضا في دار ثقافة برقة، جندوبة تعيش اجواء حلوة برشا خاصة في المدن اللي عرفناها بالسياحة.
1: هو برنامج شامل للمكتبات العمومية الكل. احنا خير مثال على كامل كنت تحكي فيه الصور اللي باش نهبطوهم واللي قاعدين نهبطوا فيهم على صفحة المكتبة. ما شاء الله تبارك الله إقبال، وهو السنة ما شاء الله الأولياء وكل الفئات العمرية قاعدة تشارك معنا في كل التظاهرات وتواكب في مختلف الورشات.
0: ما شاء الله عليكم، ربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة.
1: شكرا.
0: شكرا لك. شكرا لكم الناس الكل، تبقوا معنا 28 دقيقة بعد 11 في رحلة متزامنة أيضا مع الإيقاعات في منوعات إيقاع الأحد.

0: إشهار
1: مع كارت أولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
4: 30 دقيقة بعد 11، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية ناخذ مكالماتكم الهاتفية على 78 227 160، واش راه 300 دينار في انتظاركم. شكرا لفضاء الربيعي، فتح الربيعي للديكور والكراء نوازم الافراح بمدينة سليانة، حاجة مزيانة برشا تكتشفوها في فضاء فتح الربيعي الموجود في قلب مدينة سليانة. حاجات مزيانة، تصميمات، ديكورات، وايضا مستلزمات الافراح. هذيك علاش حبينا نفرحوكم معنا عبر موجات اذاعة الكيف. 30 دقيقة بعد 11 نمشي من قسطرابي، بعد نرجع ناخذ مكالماتك مع 78 227 160.
5: عيرتني بالشيب وهو وقاره،

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك.

0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.
1: أحبك
2: يا حبيبي.
1: أحبك.

0: احلى ايقاعات عامله موجوده تحت كيف 42 دقيقه بعد 11. مرحبا بك والناس الكل انرجي يكونوا معنا على 78 227 160 كما قلت وصف بقيمه 100 دينار باش تشري بها مواد غذائيه بالطبيعه من هدا ديما فضاء جميل واللي معنا فضاء فتح ربيعي ايفانتس الموجود في قلب مدينه سليانه مختص في الديكور وكلاء لوازم الافراح موجود في قلب مدينه سليانه حاجات لوك مزيانه برشا والاكيد وين تحط حتى على قاعات الافراح المتنقله واللي تتوفر في فضاء فتح إيفانتس فتح ربيعي إيفانتس. أولى المكالمات في توقيت 43 دقيقة بعد 11. عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: بيك عايزك معك شريف الشامي
0: مكالمة. مرحبا بيك سيدة الشريف أش أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أي سيدة
1: حبيت نكلمك باش نقول لك يعطيك الصحة المرة الأخرى عزيز الله عزيز وربي يبارك لك وربي يفرحك كما فرح.
0: ربي يسر هذا وجدنا سيدة الشريف ربي يفضلك.
1: عايشك.
0: تشارك معنا اليوم؟ هاي يعني حاجة عادة أنا نعرفوها تنجم تعرفيها البرج جاي الكافي الناس كلها تسمع بيه وتعرفه هكا ولا ليه؟
1: أيه.
0: ها؟
1: أيه.
0: تعرف طيبي البرج جاي ولا ليه؟
1: كيف؟
0: تعرف طيبي البرج جاي ولا ليه؟
1: أيه.
0: باهي برشا. أيه. مش ناسك البرج جاي الكافي شنو هو بالضبط؟ كسكسي مع اللحم العلوش مع شوية فواكه ولا روز مع اللحم العلوش مع شوية فواكه ولا بسيسة مع اللحم العلوش مع شوية فواكه؟ اش نجم يكون برزغين كيف؟
1: كسكسي مع الحمد لله
0: مش هذا النجم نقولوا هكا تعرفين اجابه اجابتك سليمه يا سيدي الشريف فمشكوره برشا البرزغين اكيد برشا ينتظروا في برزغين وعيد مي لانه حتى في سكه جاز برشا يسروا على البرزغين وقتاش يكون حاضر. مكالمه ثانيه عسلامه. مرحبا بيك. عسلامه. مرحبا بيك.
2: بيك
0: عايش عايشك ربي يبارك لك شكون معايا؟
2: أنيس بن خليفة.
0: أنيس
2: بن خليفة.
0: مرحبا بك سي أنيس شو أحوالك؟
2: بيك أخوي الباهي
0: عايش ربي يبارك لك ينعم عليك سي أنيس. نعرف كل دولة العام أو السنة فيها 12 شهر ما هذا المنطق ولا لا؟ سي
2: أنيس ما بقداش سي
0: أنيس أنيس تسمع فيا توا؟
2: إيه
0: إيه. الدول الكل كي نقولوا فيها سنة، السنة فيها 12 شهر ما هذا المنطق ولا لا؟ ثم دولة وحيدة في العالم العام فيه 13 شهر ما هوش 12 فهمني؟ به شكون هي؟ الفيتنام كوبا وإلى أثيوبيا؟
2: أثيوبيا
0: أثيوبيا أثيوبيا فعلا 13 شهر لأنه نعرفوها أثيوبيا كل شهر فيه 30 يوم ليامات اللي تلمهم مع بعضهم كا 31 ما ثماش شهر فيه 31 كلها فيهم 30 ليامات تلمهم وتعملهم شهر 13 في 7 ايام فقط. شكرا لك يا نيس اجابتك سليمه عبر موجات اذاعه الكاف هكا نص توقيتنا 45 دقيقه بعد 11. شكرا فضاء فتحي ايفنتس ربيعي الخاص بديكورات والتصميم وايضا كلاء لوازم الافراح في مدينه سليانه. عسلامه. عسلامه
3: ليك ولكل كان فريق التقني
0: معاك ربي يبارك لك ينعم عليك. شكون معايا؟
3: رفيقة ورقة
0: كيف؟ مرحبا بك سيدة رفيقة شنو أحوالك؟
3: والله الحمد لله نسأل على أحوالك أنت والفريق. خويا نبيل كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكون بألف خير وألف صح وألف عافية يا رب.
0: ربي يبارك فينا مالك. تحبي الملفي ولا لا؟
3: كيفاش؟
0: الملفي تاكليه ولا لا؟
3: لا
0: لا للأسف لا، احنا مش نسألوك عن الملفي اليوم. الملفي الملفي ألف ورقة أكلة معروفة في العالم الكل راه. برزت في القرن 16. حبيت نعرف معاك الملفي اصلها ايطالي تركي ولا فرنساوي؟
3: نقول لي جابت
0: سيف ايطاليا ايطاليا تركيا فرنسا.
3: قولوا تركيا.
0: هاي يا رفيق
3: قولوا تركيا.
0: كيفاش؟
3: ايطاليا
0: ايطاليا ايطاليا معروفه بالبيتزا وتركيا معروفه بالبقلاوه وفرنسا تعرفت بالملفي. للاسف اجابتك خاطئه رفيق. نشكرك برشا على تواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكاف تقريبا بالفي او الف ورقه اللي معروفه بالطبقات في الواقع معروفه برشا ايضا بالنبتين في العالم الامريكي. عسلامه. مرحبا بيك.
4: الو
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
4: أنا بيك خويا نبيل.
0: ربي يبارك لك وينعم عليك.
4: بخير تحية ليك الفريق التقني معاك كله.
0: يعيشك ربي يبارك لك وينعم عليك.
4: بركات
0: عدي. شكون معايا؟
4: معاك عايشة يعقوبي.
0: مرحبا بك عايشة وشنو أحوالك؟
4: يعيشك شحوالك
0: أنت؟ يعيشك ربي يبارك لك وينعم عليك. عايشة.
4: وي.
0: عايشة سي روحك معنا. عايشة.
4: إيه كل
3: كل اللي جبتهم من الوالا كلها سهلة.
0: اي نعرف نعرف، وذاك علاش حتى شويه كنتي مش تكون اسهل منهم الكل. هاي دي عاد ما تقوليش عاد صعيب، عاد ما عادش فيها، كان تقولي صعيب نختلف معاك. عايش اول خليفه راشدي مسك الحكم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، وابن سيدنا ابو بكر الصديق.
3: عمر بن الخطاب،
0: عثمان بن عفان، وسيدنا ابو بكر الصديق. عايشه
3: ابو بكر الصديق،
0: سيدنا ابو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي ابن ابي طالب. 48 دقيقه بعد الحداش رح نتواصل معكم اصدقائي دائما عبر موجود في ذات كيف. مرحبا بك، عسلامه.
5: أهلا
0: وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا سينا بيك الحوالي.
0: ربي يبارك لك، كينا معليك، شكون معايا؟
5: يا عيسى، مبروك على غزالي بالزندوق.
0: مرحبا بك سيدة، مبروك، شنو أحوالك؟
5: الله يخليك، شنو أحوالك أنت خويا لاباس؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك لك، كينا معليك، والحمد لله تفكرتينا وطلبتينا.
5: لا طلبت لكن ما تحصلت.
0: كيفاش؟
5: طلبت ما تحصلت سينا بيك.
0: مالا تطلب الفرق ماخر، احنا رقمنا 78 227 160.
5: لا طلبت الرقم زيك ما تحصلت.
0: شكون يعرف؟ اكيد طلبت رقم اخر، احنا نعرفه.
5: نجم يكون هو.
0: انا قلت هاي مبروك، كان يمشي معاك الاجواء هاي.
5: المهم تكون وانت بخير.
0: والله الحمد لله، ربي يبارك لك يا مبروك، وربي يداوم علينا النعمه.
5: ليكيب تكنيك يكون بالله.
0: ربي يفضلك، مبروك.
5: نعم.
0: حاليا المعرض التونسي الدولي للكتاب قاعد يقام حاليا، ها؟ في الايامات هذه الدورة 40 41 ولا 42؟
5: والله ايش نقول
0: 41. الدورة 41. طيب تي فطورك ولا مازلتي؟
5: ويتي.
0: طيب بريت لي بفطورك توني انا جاتك. شكرا لك، مبروك غزوان، كانت معنا منذ حين عبر مجلة ذات كيف. معرض تونس الدولي للكتاب هي في الدورة 40، وهذه فرصة بالطبيعة تكتشفوا معها الكتاب، تكتشفوا أجواءها. نمشي آخر مكان ما قبل النغم في الفقرة هذه بالطبيعة، عبينا نشوفوا المشارك الموالي. عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا بيك. تسمع فيا ولا لا؟ باقي ركزي معي مع التليفون. حاضرة ولا لا؟
6: اي حاضر.
0: باه شكون معانا؟ نعتذر المكالمة فيها انقطاع، هذاك علاش نأسف، ان شاء الله تعاود تطلبنا مجددا على رقم 78 227 160. شوف المكالمة. على السلامة. لا انقطعت المكالمة، نعتذر ديما بالسيد المستمعين، ثم لو شكون يطلبنا ما يتحصلش علينا، ثم شكون بعد وقت قصير، احنا بطبيعة نراعوا برشا مستمعين اللي ربما ثم ضغط نسبي. على السلامة.
1: باخي
0: سنديرو عسلامة
1: كل عام،
0: ونتمنولك
1: الصحة والعافية وانت
0: والفريق
1: التقني.
0: ربي يبارك، كينا معليك، شكون معايا؟
1: نحويلك للفريق.
0: الحمد لله، ربي يفضلك، كينا معليك.
1: عايشك بالبيت، كل بيت.
0: الحمد لله، ربي ينعم عليك، عايشك ربي يفضلك.
1: عايشك ربي يخليك من حسن أخلاقك وطيبة قلبك.
0: عايشك، شكون معايا؟
1: خلفاء ودرع.
0: مرحبا بك سيدة خلفاء، شنو أحوالك؟
1: عايشك ربي يخليك، عايشك من حسن أخلاقك وطيبة قلبك، شنو أحوالك للبيت؟
0: والله الحمد لله، منين تكلمي فينا توا؟ من القرعة الخصبة وتوا أراضي عاد ولات حلوة بتاع طماطم وفلفل غاديكا، معناها ولات مزيانة من سيدي أحمد الصالح، وإحنا ماشيين القرعة الخصبة.
1: الحمد لله باللي يعطيك ربك فطر.
0: هذا صحيح.
1: اللي ياكي ربي ذكا بالقليل ولا بالكثير، الحمد لله الفايدة في صحة الإنسان كذا لبيس.
0: هذا هو صحيح.
1: قال المصري كل شيء يأتي.
0: أكيد جدا. أي سيد دراهم.
1: لبس عليكم فريق التقني كله بيس من الباب من الأول باب لآخر باب. تحية اليوم كبيرة كبيرة من القلب.
0: ربي يبارك. أي تاريخ إنشاء اليوتيوب. وقتاش كان اليوتيوب أول مرة ظهر والناس تستعمل في اليوتيوب؟ 2005 2007 ولا 2009؟
1: ما عاودي
0: اليوتيوب، اليوتيوب الناس تتفرج فيها على الإنترنت. وقتاش بدأ؟ 2005 2007 ولا 2009؟ 2009. أنا وقت عنده 4 سنوات كاملة، بدأ منذ سنة 2005. هكا نكتفي بالجزء الأول من المكالمات الهاتفية. شكرا على تواصلكم معنا عبر مجلة ذات كيف.

0: إشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تمام الساعة منتصف النهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف بأن التحذيرات جارية لينجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات لتفقد مراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصبا. في إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكاف، تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيط سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى.

أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها قد قامت بزيارة لبعض نقاط بيع الأضاحية لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وأشار إلى أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. توافد في موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برقة عند رهم وكلاء أصفار من الجزائر بهدف التعرف على مكونات المنتوجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخريطة التسويقية لصائفة 2026. في أنبائنا الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: مرحبا بك وجوزة ثاني والأخير من وقت إقارة حد أجوائنا بزيت وصل معكم في رحلة جميلة برشا أكيد رحلة أجمل منها ما ثماش معكم أنتم سادة مسامعين 78-72-62-160 شكرا ربيعي إيفانس فتح ربيعي القرار وزم الأفراح ومختص في الديكور والتصميم الخاص بطبيعة الأفراح وصيف على الأبواب أنتم تحتاجوا نوعيات هذية مجددا. أنا ذمتكم كما قلت الوصلات شراء بقيمة 100 دينار من أداء فتح ربيعي إيفانتس الوصلات رولي شراء مواد غذائية معناها باش أنتم تعرفوا حاجة على الأقل خممنا في الليامات هذوما على رقم 78-22-160 ناخذ مكالماتكم الهاتفية ورحلتنا ديما معاكم على موجات إذاعة كيف. حاب أتذكر اليوم واللي مازال يسمع فينا توا اليوم رو لحد 300 دخول مجان المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف مفتوحة للناس كلها بصفة مجانية بتبيع مازال الوقت 5-6 متاع العشية تنجموا تدخل المعالم والمواقع هذه وتزوروها وتكتشفوها خاصة المعالم الكبرى وخاصة برشا يحب المواقع اللي ربما جاذبة ليه. يلا نشوف المكالمة في توقيت التشقيقة بعد نصف نهار. عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة سي نبيل لاباس.
0: الحمد لله ربي يبارك لك كينا معليك. شكون معايا؟
1: كان فيك صبيح المواصل المحجوب.
0: مرحبا بك سيدة صبيح وشنو أحوالك؟
1: عايشك.
0: وش أحوالك وش أحوال المحجوبة؟
1: لاباس الحمد لله.
0: لاباس الماء موجود غادي أنتم ديما ساعة ثم إشكال نتاع ماء ولا لا؟
1: لا لا.
0: الحمد لله آه ما عادش هكا قريب سد سرات وقريب هذا المنزل سالم الماء ما شاء الله معناها ولا موجود بصفه كيف نتمنى وايضا صفه سنه في الكيف ما نعدوش كل عام ننتظروا انه الماء يكون موجود ان شاء الله يحلوا مشاكلهم على قريب قبل موسم الصيف لانه نعرف ضغوطات كبيره خاصه في الكيف وكل مره معناها نعيشوا الايقاع هذايا صيف العطش واللي نسموه فيه في الكيف. صبيح حاضره معنا ولا لا؟
1: حاضره
0: هاي باهي برشا. صبيح أنا مش نسلك سؤال مش صعيب بما أنه نحكو عن الماء والماء والماء هكا ولا لا؟ واد مجردة ما كنت تعرف واد مجردة من أطول الوديان اللي عنا ويصب يجيب القرعة الأندلس في بنزرت. أنا سؤال اليوم منين ينبع الولاية حاجتي به ينبع من سوكهراس ولا تبسة ولا قسنطينة؟
1: سوكهراس.
0: شكون كلمك في وذنيك توا؟ عادي ولي عادي مشي هرب بيه قولوا ما عادش في السر كلامك سمعت الناس الكل. ربي يبارك لك يا صبيح يعطيك الصحة شكرا ليك وتحية ليك مجددا عبر موجات إذاعة الكيف. شكرا ليك ولكل أهلي محجوبة اللي تابعونا ونلتقطوا موجات اليوم لحد. عسلامة نشوف المكان من الموالي. عسلامة مرحبا بيك.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: عسلامة سي ربيل.
0: وش أحوالك؟
2: لاباس عليك فتح الكحلاوي غير ديما.
0: أي عرفناك يا سي فتحي أنت توا كل مرة تقول لي فتح الكحلاوي فتح الكحلاوي فتح الكحلاوي غير ديما. ما قول لي راني عين سلطان راني مفجع سيد راني غير ديما راني العسل. راني زيت قضوم راني كذا معناه راني البلارج حتى تو غرديما ما عادش نحكوا على غرديما ولا حتى البلارج عنده رمزيه في غرديما
2: موجود اي موجود موجود
0: وبالله اسمعني ثم ما نعرفش انا كنت متشكك في معلومه برشا يقولوا لي اشترى جوارات في تونس رم برشا منهم من غرديما
2: برشا
0: برشا اضافه لصالح المجدي هذاك في الباسكيت نعرفوه عاطف تخين تاع جوار الكلوب ثم جوارات اخرين
2: اي شنو برشا خرج الخواه بالخزري ذاك من غردي ما
0: هي بالضبط يعطيك الصحة لا ساي ساي ذكرت قالوا لي وهبي الخزري من غردي ما فتح مزيت معايا نعتذر منك يا فتحي طولت علي المكالمة نعتذر منك مجددا نعتذر منك شكرا لك يا فتحي شاركت معنا لانه قلنا في اطار ذلك قالوا لي برشا جوارات راه من اصيل لي غردي ما به شوف المكالمة على السلامة.
3: الو
0: مرحبا على
3: السلامة
0: عايزك ربي يبارك لك شكون معايا؟
3: معك إيناس هريغي من الكيف.
0: مرحبا بك يا إيناس.
3: عايزك ربي يفضلك.
0: إيناس دوري في الكيف عملتي دورات في الكيف ولا لا؟
3: والله ساعات نخرج.
0: ساعات تخرج؟
3: كل مرة كيفاش.
0: والمعتمديات تعرفيهم؟
3: إي.
0: باهي برشا. أنا تعرف علاش نسأل فيك السؤال هذايا؟ حبيت نسأل قداش ثما من معتمدية في الكيف؟ ولاية الكيف قداش فيها من معتمدية؟ أنا راني مش سهل عليك نعطيك واحد المعلومات وأنت جاوبينا. عنا 10 معتمديات، 11 معتمدي ولا 12 معتمدي؟
3: تصور بين 10 و12.
0: اعطيني العدد.
3: نتصور نقول 10.
0: 10 انا مستميل كنت تحسبي معايا الكاف الشرقي والكاف الغربي زوز هاك ولا ساقي سيدي يوسف 3، تجروين 4، قلعة سنين 5، القلعة الخصبة 6، الطويرف 7، جدريس 8، الدهماني 9، السرس 10، الكسور 11، ونبر 12.
3: ملا 12.
0: هاي با هكا
3: كعرف. حتى أنا ملو قلت 12 غير ذكرت ردت شوي بعد.
0: أي مش مشكلة إحنا هنا عرفناهم توا 12 معتمدية.
3: ما بتبيع جريسة ودهنيني وسيقي
0: وسيرب. فوالا.
3: أي
0: فوالا 12. لكن إجابتك أنت كانت 10 وذاك علاش نعتذر منك يا إيناس. إجابتك خاطئة أما همش 10 هما 12 معتمدية لولاية الكاف. مرحبا بكم الناس الكل فتح ربيع إيفانتس يقول لكم راني معكم. مرحبا بك عسلامة. عسلامة.
4: ألو
0: عسلامة.
4: عسلامة مسكين.
0: مرحبا بك.
4: هاي سمعك سامية عرفاوي.
0: سونيا عرفاوي من تكلمي فينا سونيا؟
4: سامية.
0: ايوه سامحيني يا سامية أنا مشكلة في السمع توا اليوم. سامية من تكلمي فينا؟ سامية
4: شنو؟
0: من تكلمي فينا؟ من الكيف. تحبي أولمبي الكيف ولا لا؟
4: ايه تحبها.
0: هاي تعرفي لون المتاح اللي تلعبيه ولا؟
4: احمر وكحل.
0: احمر وكحل بيه ما تعرف على سألتك سؤال هذا
4: ايه
0: مش نظرك اولمبيك كيف فانا عام تأسست
4: ما فكش
0: فانا سنة تأسست اولمبيك كيف
4: اولمبيك كيف شبهه
0: وقتش تأسست وقتش تنبعث اولمبيك كيف هو على قريب راه اولمبيك كيف في اي سنة تأسست جمعية اولمبيك كيف هو على قريب 17 مايو مش تحتفل راه اما 17 مايو وقتاش تأسست 1920 1921 ولا 1922 يا سامي
4: 22
0: لا تعرفيها الاولمبيك وتعرفي كل شيء عليها تو
4: هاي تو نعرف كل شيء عليها
0: 17 مايو فعلا 1922 يا سامي اجابتك سليمه بشكرا برشا على التواصل معنا وتحيه كبيره برشا لجماهير الاولمبيك كيف اللي شجعوها واللي كانت في المستوى هذه السنه والعوده الرابطه الثانيه وان شاء الله بالتوفيق لهم الكل الجماهير في الواقع اللي ابدعوا خلال هذه السنه في مساند جمعيتهم مشكورين برشا عسلامه
5: الو عسلامه
0: مرحبا بك
5: عايش
0: شكون معايا
5: معاك نسرين عبيتي من الكاس
0: نسرين مرحبا بك يا نسرين
5: يا عايش كوبيك أكثر
0: نسرين
5: اي
0: صيف السنة كاس العالم راه
5: اي
0: معناها مش بيت وسهرين للصباح خاطر ما شوية ما كي تعرف في امريكا وكندا والمكسيك يفوتونا بست سوايع معناها يلعبوا الاربعة ولا وقتاش واحنا مش الوقت مش يدخل بعضه هكا ولا لا
5: صحيح
0: اما انا راني مش نسالك توا اذا كان من اللاعبين هذوما هما لاعبين معروفين برشا راه مش يشاركوا صحيح شكون مش يكون اكبر لاعب سنا في كاس العالم 2026 كريستيانو رونالدو مودريتش والا ميسي
5: كريستيانو رونالدو
0: رونالدو يلعب في البرتغال اذا كان شارك مش يكون عمره 41 سنه مودريتش لوكا مودريتش من كرواتيا اذا كان شارك مش يكون وقتها عمره 40 سنه ليونيل ميسي من الارجنتين اذا كان شارك مش يكون عمره 39 سنه وتولي نسرين عبيدي جاوبتنا إجابة سليمة أنه كريستيانو رونالدو إذا كان شارك كاس العالم 2020 مش يكون أكبر لاعب سنا مشاركة في كاس العالم يعطيك الصحة يا نسرين شكرا لتواصلك معنا ربي يفضلك تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا كما قلت والشراب كنت 100 دينار من إهداء فضاء فتحي ربيعي إيفانتس المختص في الديكور والتصاميم وكلا لوزم الأفراح في قلب مدينة سليانة شوف المكان مع السلامة عسلامة مرحبا بك
6: معك شريفة نواصري
0: مرحبا بك يا شريفة
6: عايش من الكيف كان فيك
0: أه؟
6: من الكيف
0: لا خرجت لي لا خارج الكيف لا ما هنا
6: لا لا من
0: الكيف لا لا لا لا خرج لنا الرقم خارج الكيف حتى جي بي اس عنا خرجك راه ماكش من الكيف مازالش نقبلوك انك من الكيف انا كي تقول الحقيقة خير راه
6: والله
0: مكيف علاش تعرفي هاي شريف شريفة هاي نمشي معك تا تبعتي سيكا جاز ولا لا؟
6: لا
0: لا خرجتيش هكا شفت الجو بتاع سيكا جاز والكيف؟
6: الحقيقة لا
0: لا باه أنا باش نسألك سؤال بسيط. الدورة رقم قداش لسيكا جاز السنة في الكيف؟ الدورة رقم قداش؟ 11 12 وإلا 13؟ شكرا
6: نقولوا 11
0: نقولوا 11 باه شريف نعتذر منك برشا نعتذر برشا برشا برشا أنك ما مشيتيش سيكا جاز أما إجابتك راهي صحيحة هي فعلا الدورة 11 هاي بيه هاي بيه اما ما قلتيش لي مين تكلمي فينا تو
6: من كيف
0: ربي يباركك شكرا لك شريف يعطيك الصحة شكرا لتواصلك معنا توقيت توا نصف نهار و25 دقيقة ديما على موجاتنا موجات إذاعة الكيف ناخذ مكالماتكم الهاتفية على السلامة
7: الرجاء
0: نعتذروا بطبيعة هذا انقطعت المكالمة معنا على المباشر نعتذر مجددا السادة المستمعين قاعدين يتواصلوا معنا مجددا فتح الكحلاوي نعتذر منه اللي انقطعت هذه المكالمة وفي وسط المكالمات اللي وصلنا في الفقرة الثانية من المنوعة على السلامة
8: الو
0: مرحبا
8: اهلا بك سي نبيل
0: ربي يبارك لك ينعم عليك
8: صلاح حربي من العروف
0: مرحبا بك سي صلاح
8: يعيشك نحب تحية بالله الأولمبيك كيف ومناسبة صعودها بالرابطة الثاني
0: ربي يبارك لك وينعم عليك حضرتش ماتش شوية ليها ولا تقول انت ربما يجيش ماتش باه نعود نحضر لها
8: اي اي ان شاء الله يجي ماتش باه ونحضروه
0: توا اي كمل كمل
8: سي نبيل خاطر أولمبيك كيف راي جمعية عريقة فهمت وجمعية كبيرة
0: صحيح
8: هل تم مثلا هي غنائي في قصيرة هي تقول هامجو هامجو ولا فيك الكيف أحمر مخطط بالأكحل بن إبراهيم شاف
0: هذيك يقولوا لو ماتش كونتر ستاد كانوا يلعبوا زوز ماتشوات ورا بعضهم هما ثم ماتش أول وماتش ثاني ثم ماتش كبير جو كروا ليسبيرونس والكلوب تكون بعد الماتش الثاني باش يكون وجمهور داخل معناها كانت الكيف خاسر 3-3 حاجه كيما هكا وكمان بن ابراهيم اللاعب المعروف في الواقع سجل 3 أهداف كامله من وقتها بدات الغنيه هذيك تنجح حتى مره نعرفوا حتى التاريخ نتاعها لكن حاجة مزيانة برشا هي رو ال يعني بقات ذكريات والجمهور اللي تغنت بها كانت في الترام تاع الشاد وزويت نروى به هاي نمشي معك سيسلا حاضر ولا لا هاي
8: حاضر
0: هاي به البارح البارح ها أزل الستار على دور نهائي لكاس تونس كرة الطائرة النسائية حبيت نعرف معاك شكون فاز بكاس تونس النسائية النادي النسائي بقرطاج النجم الرياضي الساحلي والسبورتينغ المكنين
8: نادي النسائي بقرطاج
0: النادي النسائي بقرطاج معناها تبع تبع ما تحبش تقول لنا انت ها تبع ما تحبش تقول لنا اجابتك فعلا سليمه ربي يبارك لك لان النادي النسائي بقرطاج فاز هكا بـ3 ألقاب تقريبا متكامله 2015 2016 2017 2020 21 22 23 25 وكملت السنه بطبيعه هذه حاجه مزيانه برشا تبقوا معنا عبر موجات اذاعه كيف لانه رحنا مازالت بتواصل معكم اصدقائي والاكيد انكم في انتظارات ديما الفائز معنا خذينا ارقام للمكالمات مع 78 227 160 ونذكركم ديما انه وصل بقيمه 100 دينار من هدايا فتح ربيعي ايفنتس الموجود في مدينة سليان مختص في الديكور وأيضا كراء لوازم الأفراح
9: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يلا جميلة برشا لقاءات هذه لكم انتم السادة المستمعين، تحية لكم أيضا كنت فاصل طبعا على الباج في الفيسبوك راديو كاف. شكرا لك نبيل بالقاسمي، تحية لك بالشمس المشرقة، أيضا محمود بوعزيز تحية لكم، شي مليك والناس يعرفوك نجح حميدي مرسي بيان ديكاس دليل عبيدي مشكورة، رفيقة ورغي دمت الوفية، أيمن سخامة موافقة معانا، بوبا ورغي تحية لك ومرسي بيان بوبا، والأكيد أن أجواء الكاف تبقى ديما في الأجواء هذية سيكا جاز، وأجواء أيضا مهرجان مايو إن شاء الله أيضا بالتوفيق لإدارة مهرجان أبو مخروف نبيل الفلي نارك سعيد. شكرا لك عامر بقلوتي، تحية لك أيضا وبكل فلير بوبا ورغي مجددا، رفيق ورغي وسيد حرم نجارك ألف تحية، وتحية لك من الناس الكل اللي تواصلتوا معنا منذ بداية المنوعة على الباج وسيل فيسبوك راديو كيف. شكرا لكم الناس الكل، أكيد أنه إيقاعاتنا تواصل معكم كل نهار أحد في منوعة إيقاع أحد، ووصل بكريم تيني دينار صبيحة نواصري مبروك عليك الواصل. حبيت ملاحظة صغيرة فقط، صباحة نواصري معنا بداية من يوم الخميس، من نهار الخميس جيت تنمي الوصل نتاعك. شكرا لكم الناس الكل، تحية لك زميلي هشام بن صحابة رفقني تقنين على الكونسولات، شكرا لكم الناس الكل أيضا اللي تابعتونا ورافقونا على امتداد منوعة إيقاع أحد من الأحداث إلى حدود هذا التوقيت. دمتم في أمان الله، شيء طيب إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب. وبولاية الكاف لجنة فنية تقوم بزيارات تفقد لمراكز تجميع الحبوب للوقوف على مدى جاهزيتها. وكلاء أصفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدة السياحية بتبرقة وعند راهم إعدادا لصائفة 26 و2000. الشروع في تنفيذ الإجراءات الجديدة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصيف القادمة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع أمس بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. وطلب الاتحاد في البيان ذاته بتمديد آجال منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت

0: بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. واستعدادا لموسم الحصاد، دعت المنظمة الفلاحية إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات، وحثت مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف. وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات.
1: احنا اليوم على باب موسم الحصاد. بالنسبة للتحضيرات على مستوى جهتنا كولاية الكيف، احنا ثم لجنة هي قاعدة تدور على خاصة على مراكز التجميع وكل ما هي الإخلالات اللي موجودة طالبنا برفعها. ان شاء الله ثم الأسبوع هذا ان شاء الله كيف باش نشوف الإشكاليات وين عدنا، خاصة في رفع إشكاليات مع عند المجمعين. اللي حرصنا عليه هو بطبيعة موسم الحصاد يتداخل فيه برشا أطراف، خاصة على توفير مستلزمات للحصاد كما آلة الغيار كما تلب الربط، وهذا ان شاء الله احنا حتى في اللجنة اللي عملناها على مستوى ولاية الكاف ودعينا له كيف من التحضير للموسم ومن خلال خاصة في عملية القبول وعملية الإجلاء في الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف على مستوى منحة التسليم السريع خاصة في ماء الشعير. احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح، هي عملية الرفع. إن شاء الله هسنا عملية الإجلاء تكون في الأبان، وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب، وبالتالي احنا اللي ندعو له ديما حرصنا باش تكون عملية الرفع وعملية الإجلاء تكون في الأبان.
0: ونبقى في ولاية الكاف في القطاع الصحي، وفي إطار دعم المشاريع الصحية بالجهة، تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيط سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف، استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يضيف:
2: نطاق دعم المشاريع تمت الموافقة والحمد لله على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيط سيدي يوسف، والتكلفة نتاعو حوالي 2 مليارات و165 مليون، وكذلك القسط الثاني من المستشفى المحلي بنبر والتكلفة تقريبا 1 مليار و561 مليون، وهذه إضافة مهمة في نطاق دعم البنية التحتية، كذلك على مستوى الموارد البشرية. واستعدادا للصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بالكاف، تم معنا تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين بالنسبة للجهة الصحية بالكيف، وهذا لتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، وخاصة الإطار الطبي المختص اللي يوصل حوالي اليوم إلى 70 طبيب مختص على جميع المستويات، ومن ضمنهم الاختصاص الجديد اللي هو البيدوبسيكاتري أو طب النفسي للأطفال، وهذه إضافة مهمة للجهة، وكذلك معنا في نطاق تقريب الخدمات نتاعنا وخدمة مواطنين أينما كانوا.
0: إلى ولاية جندوب، أين يعد قرب المنطقة السياحية تبرق عند راهم من الجزائر، وإمكانية الجهة الطبيعية والبيئية والرياضية وما تزخر به من منتجات سياحية متنوعة وتطور الخدمات السياحية والترويجية، واحتلال الجهة مكانة مميزة لدى الوافدين المحليين على كامل مدار السنة، يعد كل ذلك أبرز العوامل المفسرة لتوافد أعداد هامة من السياح سنويا، وأحد أهم العوامل المفسرة لتوسع دائرة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، أكد المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عين دراهم عيسى المرواني توافد وكلاء أصفار من الجزائر موفى الأسبوع الجاري بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصائفة 26 و2000.
3: نتيجة ما توفرها الجهة من مقومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بتبعية الحالة المندوبية الجوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي، وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بتبعية الحالة بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
0: وبولاية سليان تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتربية استعداداتها لتأمين سير الامتحانات الوطنية على مختلف المستويات التنظيمية والمادية والبشرية، وفق المندوب الجهوي للتربية بسليان عبد الله المغري.
4: استعدادات جارية على قدم وساق. بالنسبة لامتحان البكالوريا اللي تنطلق من 3 جوان إلى 10 جوان في الدورة الرئيسية، عنا مراكز نحن بصدد زيارة مختلف المراكز اللي عددها 15. قمنا بتعيين رؤساء المراكز ومساعدين. عن رؤساء المراكز 15 رئيس مركز و56 المساعدين. وجهنا الاستدعاءات إلى الأساتذة المراقبين وعددهم 1291 أستاذ مراقب. وفرنا الموارد البشرية من الإداريين 151 والعمل كذلك 137. عندنا جملة المترشحين للبكالوريا في العمومي عندنا 2885 مترشح، ومن التعليم الخاص 207، وعندنا مترشحين فرديين 128 مترشح. جملة المترشحين بين العمومي والخاص والفرديون 3220 مترشح. بالنسبة للحالات الخاصة ما عندناش حالات خاصة. بالنسبة للحالات الاستثنائية عندنا 11 حالة. الحالات الاستثنائية هما اللي يستدعوا إجراءات خاصة بهم، إجراءات استثنائية تكبير كتابة أو إضافة وقت. عندنا 11 حالة.
0: وبولاية باجة ببادرة من المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ووحدة الوقاية ومكافحة العدوى وبالشراكة مع المستشفى المحلي بتستور، انتظمت بالمدرسة الابتدائية بزلدو من معتمدية تستور قافلة صحية متعددة الاختصاصات. مراسلتنا فاتن التجاني والتفاصيل.
5: صفوف طويلة وعشرات من المواطنين التحقوا بهذه القافلة.
6: وأنا مازلت مش قابل الطبيب توي. باهي باهي.
7: يعدوا علينا باهي باهي. قاسون الدم وكل شيء.
8: والله باهي. في أول مرة يظهر لي يجونا فيها وتبخل الحمد لله.
9: أنا عادي. قاسون الدم. الدم طلع شوي. جيت مش نعادي.
5: قافلة متعددة الاختصاصات لأجل تقريب الخدمات الصحية من المواطن. مدير المستشفى المحلي بتستور عصام الولهازي.
10: من تنظيم وحدة مقاومة العدوى بالمعهد العالي اللي علوم التمريض، التوافد الحقيقة كبير منذ ساعات الصباح الأولى. الاختصاصات الموجودة اليوم عندنا طبيب اختصاص طب أطفال، اختصاص طب الأنف والأذن والحنجرة، طبيبة أسنان، أطباء عائلة، طبيب اختصاص القلب والشرايين، أخصائية تغذية، أخصائية تقويم النطق، وموجود معنا صيدلي يتم توزيع كميات محترمة من الأدوية. الهدف هو تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، كيف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر بما يدعم الصحة العمومية.
5: بادرة لاقت توافد عدد من المواطنين. طالب بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ومنسق وحدة الوقاية ومقاومة العدوى علي جويني.
11: قافلة صحية إنسانية متعددة الاختصاصات. اليوم بين أطباء وممرضين فما 12 إطارات صحية، ومعهم طلبة المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس. بالتوازي مع القافلة الصحية فما حملة توعوية باش نقدموها للصغيرات والبيرسونيل، معناها الإطارات الصحية الموجودة في المنطقة لهنا. غسل اليد بالنسبة للتلامذة، الحماية من العدوى، الإسعافات الأولية. الإقبال الحقيقة كما تراو معناها ما شاء الله. المواطنين جاوا معناها مش كان من زلدو، جاونا من تستور، جاونا من الصخيرة، جاونا من مزوغة، من برشا بلايص.
5: بين التقصي والعيادات المختصة والتحسيس تنوعت الفقرات التي تخللت هذه القافلة فلاقت استحسان المواطنين.
0: ونبقى في ولاية باجة، إذ تختتم اليوم بدار الثقافة بيك بولات فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الجهوي لمسرح الركح بعنوان حقوق الطفل من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية، وذلك ببادرة من نادي الأطفال بيك بولات والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة، متفقد أول للشباب والطفولة بمندوبية المرأة بباجة فاطمة رياشي تضيف.
12: يو مع اليوم الثاني للمهرجان المسرح الجهوي لمسرح الرقة في قبلات، اخترنا له شعار من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية، تنظيم نادي أطفال قبلات تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببيجة. بالنسبة ليوم الأول كان من أداء أطفال رياض الأطفال بمع تنظيم قبلات، واليوم احنا في فعاليات اليوم الثاني اللي هو مسابقات بين مؤسسات الطفولة من نوادي أطفال ومركبات طفولة عمومية بولاية بيجة. عنا 7 إن شاء الله مؤسسات باش يعرضوا الأعمال متاعهم في شكل مسابقة، وإن شاء الله باش يبدأ عنا الفايزين بالطبيعة. اخترنا كما قلت شعار هو على حقوق الطفل، الشعار من المسرح تبدأ الحكاية حكاية حقوق بلا نهاية. حبينا نبعدوا الأطفال على المخاطر الشاشة، مواقع التواصل الاجتماعي، ونرجعوهم للأنشطة الفنية التعبيرية، يرجعوا مؤسسات الطفولة اللي تحتضنهم تسقل مواهبهم. إن شاء الله اليوم يكون الاختتام مع مسرحين.
0: في الشأن الوطني، أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أفريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائفة القادمة وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. وضمن أخبار العالم، أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت ردا مكونا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام أباد. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي من 9 بنود، مشيرة إلى أن طهران أكدت فيه تمسكها بخطوطها الحمراء، إلى جانب طرح خارطة طريق محددة لإنهاء ما وصفته بالحرب المفروضة. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب، وبولاية الكاف لجنة فنية تقوم بزيارات تفقد لمراكز تجميع الحبوب للوقوف على مدى جاهزيتها. وكلاء أصفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية بطبرقة وعين دراهم إعدادا لصائفة 26 و2000. ووطنيا، الشروع في تنفيذ الإجراءات الجديدة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائفة القادمة وتيسير قضاء شؤونهم. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جديد في بين كلمة ونغمة. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الموعد مع الموسيقى ومع كلمتكم أنتم زادة توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء، كيما عودناكم البداية تكون مع كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، اكيد معاكم ديما في بين كلمه ونغمه ومين كوكتيل. البدايه نسمع بعضنا ريتم داير، اختارناكم فيه زوز اغاني لبرونو مارس، نسمعهم مع بعضنا ورجعنا.

تحياتنا لكم من جديد. هذا كان معكم برونو مارس، اختيارنا اليوم في ريتم داير حبيت نحكي عليه شوية كما عودناكم. اسمه الأصلي بطبيعة هو بيتر جين هيرنانديز، بطبيعة تعرف ببرونو مارس اسمه الفني، وهو مواليد أكتوبر 85، مغني كاتب أغاني ومنتج أمريكي، تولد وكبر في هاواي في كنف عائلة موسيقية. بدأ بتأليف الأغاني وهو صغير، بعد ما قام زاد بأحياء سهرات عديدة في مسقط رأسه، بعد قرر ممارسة مهنة الغناء وانتقل لوس أنجلوس بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية. وبدأ برونو بإنتاج الأغاني بعد فترة وجيزة من الانتقال هذية، وانضم للفريق The Sweezing Tones للإنتاج الموسيقي. بدايته كانت خاصة مع توقيع مع سجلات ماوتن، وكانت التوقيع هذية حافل برشا واللي خليه يسجل من بعد تسجيلات أتلانتيك عام 2009. بدأ برونو بالظهور في الساحة الغنائية بعد مشاركته في كتابة أغاني مشهورة، وزاد كيف مشاركته في تأدية الأصوات الخلفية لها كيما Nothing on You و Billionaire للمغني ترافي ماكوي، كيما شارك زاد في كتابة أغنية Right Round لفلو رايدا، مع إضافة زاد لأغنية Waving Flag للمغني كينعان. بالنسبة لبدايته الحقيقية مع أغانيه كانت في أكتوبر 2010، وقت اللي قام بإصدار ألبومه الأولاني دوبس أند هوليغانز اللي اشتمل على أغاني تصدرت الترتيب الأولاني عالميا كيما Just The Way You Are، أغنية حلوة برشا زيدا، كيما الألبوم زيدا احتل الألبوم من بعد زيدا احتل المرتبة الثالثة في ترتيب البيلبورد 200. وبعد تم ترشيح برونو 5 جوائز غرامي في الدورة 53 الحفل الموسيقي، وتحصل وقتها على جائزة اللي هي Best Male Pop Vocal Performance، أي أفضل أداء بوب لمغني ذكر معناتها رجل، لأغنيته Just The Way You Are. أكيد من بعد واصل الرحلة مع عدة تجارب غنائية جميلة برشا ومحطات زادة جميلة ما زالت موجودة حتى التوا، بتبيع مع عدد من الألبومات وكيف كيف بتبيع الأفلام زادة اللي كان حاضر فيها كيما الفيلم اللي حضر فيه اللي هو ريو جزء الثاني في دور اللي هو كان مثله صوت بتبيع فقط اللي هو دور روبرتو. هذه بالنسبة لاختيارنا اليوم في ريتم داير. احنا مازلنا معكم على الموسيقى وجميع الموسيقى، ومازلنا مع الأغاني غربية.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: إشهار.
2: الصعلان تشير إلى تمام الثانية.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في أفريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصيف وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة في بيان عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف بأن التحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصبا ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل. تمت الموافقة بولاية الكاف على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقط سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعداداً لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. ببادرة من المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ووحدة الوقاية ومكافحة العدوى وبالشراكة مع المستشفى المحلي بتستورة، انتظمت بالمدرسة الابتدائية بزلدو من معتمدية تستورة قافلة صحية متعددة الاختصاصات. استشهد شخصان أمس في غارة جديدة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. فاحنا معكم أكيد ومزيكتنا مازلت متواصلة مع كل أصدقائنا. نرجع لكم بعد شوية كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، طمنونا عليكم وين ما أنتم موجودين، احكيوا لنا إن شاء الله تكونوا بخير بالطبيعة وصحة وعافية، هذيك أهم حاجة، وإن شاء الله تكونوا فرحانين زادة. أكيد زادة نحب الناس الكل تكون هكا فرحانة وعاملة جو، خاصة وقت اللي يكون هكا في وسط تقريبا في في في بدايه العشويه، هكا اللي عنده هكا شويه مشاغل ان شاء الله يكون قضاهم الصبحيه، دونك يكون هكا بدا يكون اليز شويه. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. نذكركم طريقه التواصل الوحيده هي في باج راديو كيف، وين تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل شويه اخر، ويكون موعدنا مع كالعاده سيني كافي اللي في كل مره نقترحوا فيها عليكم فيلم، وديما نفكركم اللي انتم زيدا كان عندكم واحد ولا فليم هكا تفرشوا فيها وقام اثر فيكم ولا عجبكم بين القديم ولا الجديد، ميساج مرحبا تخليوا لنا عنوانه في كومنتير واحنا ان شاء الله نقدموه لاصدقائنا. مرحبا بكم معنا الناس الكل.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا، وأكيد مرحبا بك اللي تبعوا فينا زيدا في باج راديو كيف، والكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف مرحبا بكم الناس الكل. كيما حكينا بكري شوية بطبيعة اللي بالنسبة لاختياراتنا للأفلام، راهو زيدا تنجموا أنتم تشاركونا في الاختيارات وتنجموا تخليوا الفيلم هكا اللي يعجبكم في أي نوعية متاع أفلام. بطبيعة نعرف اللي ساعات ثم شكون اللي يكون مغروم كاين بنوعية معينة هذيك هي اللي تفرج فيها، وانا فما شكون اللي تفرج هكا حسب الابطال حسب القصة بتاع الفيلم. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبة لروبريك سيني كافي. اليوم الفيلم اللي اخترناه كوميدي رومانسي، كلمة الفيلم اسمه ماديون، اللي هو ماديون اللي هي ماترياليس بطبيعة اسم الفيلم الاصلي، الترجمة بتاعها مديونة ما هو اسمه ماترياليس، وهو اخراج وتأليف سيلين سونغ وبطولة داكوتا جونسون وكريس إيفانز وبيدرو باسكال. وتدور أحداث الفيلم في ظل ثقافة المواعدة الفاخرة في مدينة نيويورك، ويتناول مثلث عاطفي بين خبيرة علاقات وحبيبها السابق الممثل الطموح ومليونير جذاب. فيه برشا مواقف كما حكيت، هو كوميدي ورومانسي، فيه مواقف أكيد طريفة برشا. ويمثل الفيلم العمل الروائي الطويل الثاني لسيلين سونغ بعد فيلم كان سبق عام 2023، ويواصل اكتشاف الموضوعات الهوية والعلاقات الحديثة والعاطفية. وكان انتج من قبل شركة كيلر فيلمز، وتم اصداره في الولايات المتحدة عن طريق شركة A24 في 2025. هذا الفيلم اللي اخترناه بالنسبة لليوم، وان شاء الله يكون من الافلام اللي تحبوها بطبيعة. وحاولنا هكا نوع شوي في نوعية الأفلام تكون موجودة. فيلم ما نصورش صعب عليكم، صحيح مش قديم قديم، ما نصورش صعب عليكم، أكيد مش نجم تفرجوا فيه على مختلف المنصات. نعرف مغرمين بالأفلام ديما عندهم الحلول باش يتفرجوا. ماترياليس هو فيلم اخترناه لليوم في سيني كافي. احنا مازلنا معكم نتبع مع بقية اختياراتنا الموسيقية، ونوصل مع بعضنا الروبريك حنين اللي نرجع فيها مع اختيارات بين عبد الله الرويشد، عبد المجيد عبد الله، وحسين الجسمي.

0: راديو كيف
1: مع حسين الجسمي ومع فقرة حنين نوصلوا لترب ترب لليوم كيما تسمعوا الدندنات للمغرومين أكيد بغاني زمن الجميل. اليوم بشكون مع الفنانة وردة في نغم يرجع لعام 1983 في حب الحبيب رائعة من روائع وردة الجزائرية كلمات مانع العتيبة وألحان بليغ حمدية.

مع وردة ومع حب الحبيب وصلنا لنهاية مشوارنا معكم اليوم في بين كلمة ونغمة. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت مع اختيارات جديدة مع اقتراحاتكم. زادت توصلنا في باج راديو كيف. بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. باي باي.

0: مساء الخير تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع الدول القارة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي، حيث أكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة. أكدت جامعة والعمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أفريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. في إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكاف، تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيط سيد يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. تختتم اليوم بدار الثقافة بقبلات فعاليات ودورة الثالثة للمهرجان الجهوي لمسرح الركح بعنوان حقوق الطفل من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية

حقوق بلا نهاية، وذلك ببادرة من نادي الأطفال بكبولات والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة. يزدل الستار اليوم بقصر المعارض بالكرم على فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. استشهد شخصان أمس في غارة جديدة شنها الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة شنتها الطائرات الحربية الصهيونية على مبنى سكني تجارية في بلدة جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخصين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز الرابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف استوديو الرياضة حتى للستة نتاع العشية. فيها النقل المباشر لجملة من المقابلات الرياضية. نذكر الأربعة النقل المباشر للقاء نادي الرياضي الصفاقسي وفريق الأولمبي الباجي. بعد شوية نكونوا حاضرين في ملعب الكسور لقاء نادي الدهماني وأولمبيك الكيف. محمد نموشي في الوصف والتعليق من ملعب تبرقة لقاء المرجان وفريق نجم فريانة. وصف التعليق مش يقول أيمن نموشي. ميداني حاضر في ملعب سليانة ولقاء اتحاد سليانة وفريق النادي المجازي. ومن ملعب نفزة لقاء مستقبل نفزة والأهلي الماطري مقابلة انطلقت ماضي ساعتين ويحضرها جليل العرفاوي. به ننطلق من ملعب الكسور ونقدم لقاء نادي دهماني وأولمبيك الكيف. مساء الخير محمد نموشي، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور حنان، تحية ليك كل فريق العمل معك ولكل مستمعين ومستمعاتنا عبر موجة تريكيف. اللقاء مازال لم ينطلق بعد، نعطيك ورقة المقابلة. الفريق الضيف أولمبيك الكيف في حراسة المرمى ربيع شوشان مع ياسين لابيدي، ياسين الخليفي، رائد الرحالي، حازم التونسي، محمد العرفاوي قائد فريق، يوسف الجلاسي، جاسر العثماني، نبيل الكرير، غيث الزريبي وأشرف العرقوبي. احتياطيو أولمبيك الكاف خليل العرفاوي حارس مرمى ثاني، ياسين بن سلطان، ياسين السيلي، أمير برهومي، علاء الرحموني، شادي العمري، محمد عزيز مرزوقي، محمد أمير البرهومي ومنير الزوبي. المدرب هو السيد مكرم العامري. بالنسبة للفريق المحلي النادي الرياضي بالدهماني، أحمد الدكاري حارس مرمى مع محمد لؤي بوكتيلة، محمد عزيز يعقوبي، محمد رضا المعروفي، محمد نور الرحمون، سفيان النبتاتي، بسام بالعلمي، حمزة بالعلمي، سمير الشابي، مروان السلطاني قائد فريق، وعلاء الخلفاوي. احتياطيو النادي الرياضي بالدهماني، محمد أمين التابعي حارس مرمى ثاني مع فاروق الحضري، أسامة الفداوي، نادر السلطاني، محمد الورتاني، منتصر بالله اليعقوبي، شادي البولهابي، وعاصم المكاوي. المدرب هو أيمن العياري. بالنسبة لطاقم التحكيم، الحكم عزيز العثماني، معاه المساعد الأول أيمن المنسي، المساعد الثاني علاء الدين الخماسي، والحكم الرابع رنين الغربي من ربيك الشمال ببن زرت، المراقب السيد عماد القادري من ربيك سيد بوزيد، والمنسق العام مختار الرياحي. واللقاء لم ينطلق بعد. حنان
0: شكرا لك. هذا ملعب الكسور لقاء نادي دهماني وفريق أولمبيك الكيف. نمشي الملعب سليانة ونقدم لقاء اتحاد سليانة والنادي المجازي. ميداني مساء الخير.
2: مساء الخير حنان، تحية رياضية لك ولكل متابعي إذاعة الكيف. إذن هذا هو الملعب البلدي بسليانة، يحتضن مباراة اتحاد سليانة وضيفه النادي المجازي. وصلنا 3 دقائق لعب في زمن المباراة والتعادل يسود المقابلة. نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين، والبداية تكون بالفريق الضيف النادي المجازي اللي ينزل بالتشكيلة التالية في هذه المباراة. أشرف الملولي في حراسة المرمى مع غيث المطوسي، محمد صبري الفرجاني قائد فريق، رمزي طرابلسي، تراس المعلاوي، وجدي الكوكي، نصر الدين العمدوني، محمد عزيز طرابلسي، محمد عزيز الرياحي، يحيى طرابلسي، وراجي طبوبي. بالنسبة لاحتياطيون زياد الزرل في حراسة المرمى مع حمزة المطوسي، حازم عمامي، طفوان طرابلسي، مصطفى اليحياوي، محمد أشرف المطوسي، ووليد أطرابلسي. ودرب الفريق مراد القادري. اتحاد سليانة في هذه المباراة ينزل بالتشكيلة التالية: عزيز السلامي في حراسة المرمى وقائد فريق، مع فؤاد بن حسن، مروان الجلاسي، ريان العوزي، ياسر العاتي، أحمد صبري، علاء حراق، محمد أمين الميري، حمدي الفرشيشي، سامي عبيدي، وحمدي دباس. على بنك الاحتياط يوسف محمود في حراسة المرمى مع حسام الحمزاوي، غي السياسي، سيف الدين الهمامي، معز بازين، محمد عزيز بياشي، بلال بوتيغال، حبيب السمراني، وبلال العماري. يدرب فريق طارق العبدلي. طاقم تحكيم هذه المباراة من ربيعة التوسة: حكم ساحة يوسف بن يحيى، المساعد الأول أحمد بن صالح، المساعد الثاني وائل بن عيسى، الحكم الرابع آدم الرياحي، وراقب المباراة السيد عبد الوهاب نصري من القصرين، بالتنسيق العام الثنائي شكري فرجيش مدينة الدهماني، وماهر خزامي من مدينة مكسر. 5 دقائق لعب في زمن المباراة والتعادل السلبي 0-0 بين النادي المجازي واتحاد سليانة.
0: شكرا لك. نمشي لعاصمة المرجان ونقدم لقاء المرجان وفريق نجم فريانة. أيمن لموشي مساء الخير.
2: مساء
3: مساء الخير حنان، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة الكاف. هذا هو الملعب الصناعي بتبارقة، حيث انطلقت منذ ثواني مباراة المرجان الرياضي بتبارقة وضيف النجم الرياضي بفريانة في الجولة 11 إياب للمجموعة الثانية بطولة رابط الهوات. المستوى الأول أكيد البداية بالورقة الفنية للمباراة والتشكيلة الفريقين، تشكيلة مبدئية فريق نجم فريانة، فريق الضيف اليوم نجم الرياضي بفريانة بأزياءه البيضاء المخططة بالأحمر اليوم في حراسة المرمى، محمد أمين الفرحاني رقم 30، عبيد العبيدي 22، 4 وائل الدرهومي، وائل الدرهومي 12، يوسف عمارة 6، بهاء الدين هرماشي 14، محمد أمين القاهري 8، أمين الدلهومي 5، علاء الدين السعداوي 21، كمال السويتي 9، أمان الله عدواني رقم 10، معز بن جلاب وهو قائد فريق. بالنسبة لاحتياطيه فريق نجم الرياضي بفريانة، حيدر الثماني 13، 3 محمد وسيم العربي، 2 قصي المنصوري، 6 محمد آزر الحامدي، 19 علي الإلهي رقم 7، علاء الدين العلواني 18، محسن الثواتي درب الفريق السيد محسن الثواتي. بالنسبة للفريق المضيف الفريق المحلي اليوم مرجان الرياضي بالزرقاء بأزيائه الزرقاء والبيضاء على اليمين في حراسة المرمى سيف الدين الخويلدي رقم 1، رقم 6 لؤي بن ثابت، 8 محمد أمين بن عمارة، 12 إيهاب الهرابي، 15 إيهاب العيالي، 21 بدر الدين الرياحي، 27 محمد عزيز بن فرحات، 5 إيهاب العمري، 17 أشرف الرحيمي، علاء الدين العوني رقم 23، وشهاب الرزيدي رقم 9 وهو قائد فريق. ترجين يوسف شعواني حارس مرمى احتياطي، أسامة الرياحي، محمد أيوب العيادي، أيوب الزواوي، محمد عزيز اليحيوي، وزير العصري، خليل خضراوي، سيف الدين الغرياني، وإياد السحباني. هذه هي أسماء فريق المرجان الرياضي بتبارقة الاحتياطية. المدرب هو سعيد العيادي في رابع مباراتي مع فريق المرجان الرياضي بتبارقة. طاقم تحكيم المباراة من رابطة تونس، حكم ساحة رضوان بالواعر، يوسف مهيب بن فرحاتي، ومساعد ثاني سامي البلدي، الحكم الرابع لسيد أنس سيرين عبد الملك، واللي يراقب هذه المباراة عبد الله المناعي، والمنسق العام سالم بن فايزة. أدركنا حنان 3 دقائق منذ انطلاق هذا الحوار المهم جدا، خاصة الفريق المحلي فريق المرجان الرياضي بتبارقة، والنتيجة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا ليك. كان جليل يسمع فينا لقاء مستقبل نفزة والأهلي الماتري، مقابلة انطلقت ماضي ساعتين. جليل مرحبا بك، تطلب الخط به. قبل ما ننطلق في الوصف والتعليق، خلينا نكونوا متفقين، ثم برشا حس خارج في نسمعوا فيه، لذلك رجاء من كل الزملاء الخطوط راهي مفتوحة، نسمعوا بعضنا، نبعد شوية على الحس، نعرف الظروف صعيبة أما فيه بيز زيدة، الناس اللي يسمعوا فينا يسمعوا تعليق بعيد على هالضجيج هذا، ما نعرفش منيه الملعب بالضبط، أما رجاء الخطوط راهي مفتوحة، نبعد شوية على الحس هذا. به نبدأ من القصور، محمد نموش ينطلق لقاء أولمبيك الكيف ونادي دهماني ولا مزيد؟
1: انطلق حنان عنا 3 دقائق ونصف تقريبا، انطلق بتأثير 8-9 دقائق تقريبا لأمور تنظيمية، ثم العديد يعني من المهمش المسجلين بأوراق التحكيم موجودين قدام غرفة تغيير الملابس، الحكم أصر أنهم يخرجوا ويتبقى المانكورون تنظيف نلعب تقريبا في 4 دقائق حنان، في 4 دقائق في ملعب لوكسور مخالفة لصالح أولمبيك الكاف في المناطق نتاعه، في التنفيذ اللاعب رقم 19 جاسر عثماني خرج الكرة، اللاعب رقم 13 يوسي الخليفي وفرصة توزيعة
0: لحظة فقط سي محمد، شوف
1: تقريبا يخضع حارس المرمى احمد الكتاري.
0: به شكرا ليك، يعطيك الصحة، نمشي الملعب نزار ونشوف لقاء مستقبل نفزة وفريق الاهلي الماتري. يا جليل مساء الخير.
4: مساء نور حنان، مساء الخيرات،
0: حاولوا نسمعوا بعض.
4: مساء نور حنان، مساء الخيرات والبركات لك وكيف السادة المصريين والمستمعات وفي إذاعة الكاف. تقريبا دقيقة أولى منذ انطلاق الشوط الثاني من مباراة المستقبل الرياضي بنفزة وفريق الأهلي الماتري، النتيجة في نهاية الشوط الأول تقدم الفريق الضيف فريق الأهلي الماتري 1-0 بإمضاء اللاعب جسر بوعلي في دقيقة 44 من الشوط الأول. في حقيقة الشوط الأول كان فيه سيطرة لفريق المستقبل بنبذة الكرات يعني كرة على العارضة في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب محمد الصلوحي، وفرصة كبيرة لزياد التصويبة من ريان بوعلي، كذلك تألق الحارس ووضع الكرة في الركنية، بعد مباشرة يأتي هجوم عكس لفريق الأهلي ماطي ويتمكن جاسر بوعلي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 44 من الشوط الأول. نعطيكم التشكيلتين في هذه المباراة بالنسبة للفريق الضيف الأهلي ماطي، صاحب المركز الأول 41 نقطة وضمن صعوده إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، مبروك لهذا الفريق. في المرمى نجدو أمان الله الجاسمي، حسين البجاوي قائد الفريق، حلمي الخاترشي، سيف الدين السحباني، أيوب الجماعي، صبري السويسي، أيمن الجاسمي، جاسم بوعلي، محمد عزيز الخروني، بشير الطالبي، وفخر الدين الدريدي. مقر البدلاء فريق الأهلي ماطي مازن مزي حارس مرمى احتياطي مع مروان بن عمر، شهاب الكعبي، ربيع الجاسمي، طه ياسين بجاوي، يحيى البلومي، ربيع السعيداني، منذر العباسي، ومؤمن غانم المدرب وسيد مروان بن عمر. بالنسبه لفريق المستقبل بنبذه صاحب المركز الثاني ب 35 نقطه بفتح حال مباراه مهمه، لانه مرة ثانية ستفضي الى الفريق الى خوض لقاء براش من اجل الصعود الى الرابطه الثالثه المستوى الثاني، هذاك علاش مباراه مهمه جدا لفريق المستقبل الرياضي بنبذه. في المرمى نجم سيف الدين زماني مع وجين الخالدي، هارون ظاني، محمد الفلاحي، محمد صلاحي قائد الفريق، متصل جبالي، ريان بوعلي، فهد الغربي، سامح المرزوقي، نزار رمضاني، وزهير العيادي، مقعد بدلاء فريق المستقبل الذي بنفسه أمان الله الحبوبي، حارس مرمى قيس الريحاني، نوران معلاوي، أيوب بن علي، حمزة رمضاني، سهيل العويسي، نصر الدين زيدي، ذاكر البركوتي، ورياض السلوح، المدرب وسيد وسيم العروبي. وبطبيعة الحال يعني غيبات، ثلاث غيبات مؤثرة بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه، يتعلق الأمر بجل الخويدي وأمير السعيداني بأسباب صحية، وعمر مشقي بسبب الحصول على بطاقة الصفراء الثالثة. تقدم تحكيم المباراة تتألف من ماهر العوني حكم ساحة، محمد ماجد حكم مساعد أول، وجهاد المي حكم مساعد الثاني. نتبع الركنية قبل ما نعطيك الخط حنان لفريق المستقبل بنفسه، التنفيذ في القائم الثاني، التسديدة الرأسية مرة أولى مرة ثانية أو ترجع من الدفاع، وتبقى النتيجة 1-0 في توقيت لحد الآن الدقيقة 5 من هذا الشوط الثاني، تبقى نتيجة 1-0 تقدم الأهلي ماطي أمام فريق المستقبل الرياضي بنفسه.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. به من ملعب الكسور نمشي لملعب سليانة، لحظات معاك ميداني لقاء اتحاد سليانة والنادي المجازي.
2: شكرا فلسكي خلاف في زمن المباراة يبقى تعادل 0 مقابل 0، زماش فرص جدية وخطيرة على من كلا الفريقين، يعني بداية طيبة، سمع لاعب على أرضية الملعب، وهذه كرة وتبدير في اتجاه سامي العبيدي داخل منطقة العمليات، والدفاع لمرة أولى عن طريق اللاعب محمد عزيز الرياحي، ترجع بهجوم وبناء هجوم بكرة طويلة، والبحث على ملك ثم تغطية دفاعية عن طريق مروان الجاس، ترجع الكرة ريان العوزي به اتجاه سامي العبيدي، سامي العبيدي على الجهة اليسرى، وثم تسلل بعز من المساعد الثاني بمخالفة تسلل لأبناء النادي المجازي، وثم توصيات من المرن للاعب فراس المعلاوي بالسكون بالتنفيذ الكرة السابقة رقم 23 فراس المعلاوي أو يخلاها زميله رمزي أطراف الجزاء، يمشي اللاعب فراس المعلاوي للتنفيذ، تلعب مع رمزي توصل الكرة فاتجاه من؟ فاتجاه محمد علي طرابلسي في الميدان، يرفع بها للخلف فاتجاه محمد علي الرياحي، عند الكرة يتقدم يرفع راسه فرجه في الميدان، حاول التمرير عن طريق محمد علي طرابلسي لكن يخير
0: ميداني. كان عندك انت الحس هذا، حاولت بعد شوي على
2: لا من ملعب اخر حاليا
0: ايمن والا ملعب الكسور، واحد منهم سي محمد ولا ايمن.
2: نعم موقع ممتاز جدا الموجود هنا، نسمع فيها الاصوات الداخله، وجدي كوك ترجع الكرة وسط الدفاع وحاولت التمرير وكرة طويلة، والبحث على محمد عزيز الرياحي على الجهة اليمنى لكن الحارس أسبق منه، عزيز السلامي قائد الفريق، عود كرة يلعبها هو لفؤاد بن حسن، ريان بن حسن، تمشي الكرة في اتجاه أحمد اللاعب ياسر العاتي، ياسر العاتي لاعب صلع نعاب في هذه المباراة، ومنذ قدوم المدرب طارق العبدلي أصبح يلعب كظهير أيمن، ريان العوجي على الجهة اليسرى توصل الكرة، ريان يرفع رأسه بعد العرواق لكن الكرة بعيدة بعيدة تمشي مباشرة ضربة 6 أمتار لصالح الحارس أشرف الملوري حارس النادي المجازي، 14 دقيقة لعب ويبقى تعادل 0 مقابل 0، مباراة هامة وهامة جدا على مستوى ضمان البقاء في هذه الرابطة، ويمشي أشرف المعلاوي لإرجاع الكرة للعب يتقدم طقس حار نسبين هنا في مدينة تريانة لهذه المباراة. يعني كان في منتصف النهار كانت هناك رياح لكن ارتفعت درجة الحرارة مع انطلاق أو قبل انطلاق المباراة بقليل، بصعود الكرة بضربة 6 أمتار يمشي لليمين عند عزيز طرابلس تصل الكرة، عزيز طرابلس على الجهة اليمنى يتقدم عزيز طرابلس يخرج له سامي العبيدي، طرابلس يرجع بها للخلف واتجاه رمزي ومحمد صبري فرجاني، كرة طويلة تبديل كل للجهة اليسرى غيث المطوس، غيث عنده الكرة، غيث يوصل الكرة في اتجاه نصر الدين العمدوني في وسط الميدان، العمدوني والمحاصرة من القصر الحل العمدوني ينتظر الموسيان ثم الحل ثم المطالبة مخالفة ويتحصل عليها، يتحصل على مخالفة اللاعب نصر الدين العمدوني أدرت تدخل عن طريق حمدي الفرشيشي والحكم كان قريب العملية ويمنحوا ضربة مخالفة لعب سريعة عن طريق اللاعب محمد صبري الفرجاني لاعب وسط الميدان، فرجاني ترجع له الكرة، الفرجاني ما سيفعل يرجع للخلف تجاه نصر الدين العمدوني، العمدوني توصل لليمين باهي بتجاه محمد عزيز الرياحي نزمش الحلول يرجع بها للخلف والموجود في راس المعلاوي قلب الدفاع في راس المعلاوي رمزي طرابلس ما سيفعل، كرة طويلة ويخرج على الجهة اليمنى محمد عزيز الرياحي، عزيز الرياحي لكن الدفاع قبله وتخرج الكرة، لا متخرج الحارس يقضي موقف رأسية من ريان العوزي لكن الحارس كان موجود وتوصل الكرة في اتجاه ياسر العاتي، ياسر العاتي على الجهة اليمنى، العاتي ينطلق عنده صبغة هجومية لكن أصبح يلعب ظهير أيمن في صفوف اتحاد تريانة، كرة في وسط الميدان باهي أحمد وصبري والمخالفة لأبناء اتحاد تريانة على مستوى دائرة وسط الميدان ويمشي قلب الدفاع للتنفيذ فؤاد بن حسن في تنفيذ هذه الكرة، ريان طليق من هناك على الجهة اليسرى توصل الريان العوزي داخل منطقة العمليات، ريان التصويب ضعيفة وتمشي سهلة بين أحضان أشرف الملولي اللي جري الكرة بسرعة وبشرة الغيث المطوسي على الجهة اليسرى، غيث المطوسي باهي العملية محمد صبري الفرجاني، صبري الفرجاني نصر الدين العمدوني، العمدوني ترجع من جديد في راس المعلاوي محمد عزيز الرياحي، يحيى طرابلس قاعد يطلب الكرة وكذلك نرقب الخط أمامي راجي الطبوب المستطوس حتى كرة إلى حد الآن ترجع كرة من جديد، ربما يعني نتيجة المباراة تخلي اللاعبين كلهم يلعبوا خايفين من نتيجة المباراة، ترجع كرة في وسط الميدان عن طريق من؟ عن طريق رمزي طرابلسي وكرة محاولة المرور لكن تبقى لأبناء المجاز القادين يبدو في هجوم عكس به العملية وترجع عملية بالعقاب توصل كرة محمد عزيز طرابلسي تبديل كل ممتاز، محمد عزيز طرابلسي ما سيفعل ما سماش خط الأمامي غياب لكن الكرة قاعد تدور كما يجب في الخط الخلفي وهذه الكرة أو طول في اتجاه راجي الطبوبي لكن ياسر الآتي موجود على الجهة اليمنى والطاقة الدفاعية ممتاز توصل الكرة أحمد صبري في وسط الميدان ترجع للآتي ياسر الآتي يرفع كرة ويبحث على حراق لكن تقص وترجع الكرة من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان ريان لا ترجع الكرة في اتجاه أحمد صبري في اتجاه قائد فريق ومحور الدفاع مروان جلاس رقم 4 مروان يبدل الكل في اتجاه ياسر الآتي على الجهة اليمنى ما تخرجش الكرة ويرجع حمدي الفرجيسي للتغذية وترجع كرة من جديد توصل لياسر الآتي على الجهة اليمنى محاولة التمرير ما سماش حلول يطلب ريان مروان جلاس توصل الكرة ريان موجود في طريق توصل ريان العوزي ما سيفعل باهية ضربة واحدة في اتجاه أحمد صبري والدفاع يتدخل ويحط الكرة في التماس 18 دقيقة لعب في زمن المباراة ويبقى التعادل 0-0 بين أسليانا والنادي المجاز.
0: شكرا لك يا أيمن.
3: ملعب تبرق تركنا 14 دقيقة لعب والنتيجة بقي 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرق صاحب المركز الأخير 14 يعني ب20 نقطة اليوم في مواجهة نجم الرياضي بفريانة صاحب المركز السابع ب30 نقطة. البداية كانت قوية الحقيقة من فريق المرجان لمندفع للهجوم ولكن شفنا التركيز من الثلاثي يعني أشرف الرحيمي وعلى الدين العوني وكذلك شهاب الرزادي في أكثر من مرة أكيد يحاولوا التسديد ومرة تصدم يعني الكرة المدافعين تحاولت يعني جابوا ضد ركنيات ولكن لحد الآن بدون خطورة على الحارس المرمى محمد أمين الفرحاني ترجع كرة بضربة مرمى للفريق الضيف فريق نجم الرياضي بفريانة اللي يصير آخر مباراة فيه أمام النادي الرياضي الدهماني 3-2 في حين كذلك المرجان خسر أمام فريق النادي الرياضي بحاجب العيون 2-0 والمهم اليوم تحتم عليه أنه فوز من انتصار يعني في مقابلة اليوم مهما كان اللي يبقى على الأقل في السباق من أجل تفادي النزول. هذه كرة ممتازة عن طريق بدر الدين الرياحي يبدل مباشرة عن طريق لمحمد أمين برعمارة متوسط ميدان للجهة اليسار توزيعة كرة داخل منطقة الجزاء ولمس يد لمسة يد من لاعب أشرف الرحيمي، الكرة المسا أشرف الرحيمي بيد وكيل والحكم مباشرة يشهر ورقة صفراء تقريبا للاعب مرجان الرياضي بتبرقة على النقاش الأخير على الدين العوني، على الدين العوني يشهر الحكم أول ورقة صفراء. الحكم الشاب من ربيع تورك رضوان بالواعر ترجع كرة بمخالفة لفايت المرجان الرياضي بتبرقة بتنفيذها وائل الدلهومي لعب محور الدفاع في فريق النجم الرياضي بفريانة أقوى خطوط الهجوم حدثين هذا الموسم نجم الرياضي بفريانة، وكذلك النادي الرياضي بالدهماني يجب 30 هدف كيف نذكر مباراة الذهاب انتهى 3-2 من الفريقين في ملعب فريانة. هذه كرة عن طريق معز بالجلاب خارج الفريق، التمريرة لكمال التويتي لكن يقطعها دفاع المرجان الرياضي بتبرقة من جديد لفايت نجم الرياضي بفريانة فرصة، ولكن رايت المراقب يرفع شارة يعني التسلل في وجه اللاعب رقم 9 امان الله العلياني. ترجع كرة من كيف الدين الخويندي حارس مرمى المرجان، حضور جماهيري اليوم لاجل تشجيع وشحذ العزائم اللاعبين لاجل تحقيق انتصار كما قلنا مهم ومهم جدا في المقابلات المتبقية لفريق المرجان. جابت المقابلة امام اتحاد بيت لهنا في ملعب تبرقة ثم التحول لتبيانة في اخر المشوار على ينقذ هذا المدرب يعني سعيد العيادي الخيار المهمة بعد بديع الدواغي الفريق. وهذه كورة لكن عملية خذوهات بين اللاعب على الدين المدعوني وشهاب رزاقي تمشي رمية تماس بفايدة النجم الرياضي بفريانة في منعطو. ترجع كورة من لاعب عبيد العبيدي، عبيد العبيدي مش يلعب رمية التماس بفايدة النجم الرياضي بفريانة. كورة عن طريق علاء الدين السعداوي داخل منتصف الميدان اللي ترجعها أشرف الرحيمي راوة لكن يقطعها من جديد اللاعب محمد أمين القاري. كورة باقي في مناطق النجم الرياضي بشريانة يبحث المرجان الرياضي بتبرقة من الأطراف خاصة من الجهة اليسار. هذه كورة ممتازة خذوات رائعة الكورة داخل منطقة الجزاء خليها أشرف الرحيمي من قادم من الخلف يعني اللاعب رقم 5 إيهاب العمري لكن في آخر لحظة يدخل المدافع وائل الدلهوم ويبعد الكرة جديد. ترجع كرة للمرجان عن طريق اللاعب محمد أمين بن عمارة إيهاب الهرابي عبد العيادي كرة تمشي لليمين يدخل للمرجان عن طريق بدر الدين الرياحي يرجع الكرة لمحمد أمين بن عمارة. هذه كرة ومحاولة تسديد من بعيد ولكن مرت في جانب القائم تسديدة المدافع فريق الهادي العيادي كانت بعيدة عن مرمى الحارس محمد أمين الفرحاني في 18 دقيقة لعب أزال التعادل السلبي لحد الآن في ملعب المرجان ونجم الرياضي.
0: شكرا لك جليل.
4: شكرا لك حنين. إذا نعود إلى المباراة لحد الآن نلعب في دقيقة 13 وبعض ثواني في زمن هذا الشوط أو 14 بالضبط دقيقة في هذا الشوط الثاني دائما نتيجة 1-0 تقدم لفريق الأهلي ماتري من فريق المستقبل الرياضي بنزل 1-0 وكان في حقيقة فريق الأهلي ماتري باش يضيف هدف ثاني في دقيقة ثامنة بعد توغل من فخر الدين الدريدي وجه لوجه مع الحارس سيف الدين الزمالي كان الكل ينتظر أنه يسجل هدف ثاني لكنه سدد كرة خارج المرمى وضعت فرصة كبيرة برشا على فريق الأهلي ماتري يبقى دائما خطير كلما يعني قام بالهجمة السريعة لأنه متكتع مستوى الدفاع ويقوم يعني بين الفينة والأخرى بهجمة سريعة خطيرة على دفاع فريق المستقبل الرياضي بلوزة. فريق المستقبل بلوزة لم يبقى أمام حل سوى الهجوم لكن خلى مساحات قاعد خلفها فريق الأهلي ماتري للقيام بالهجمة السريعة الخطيرة على دفاع المستقبل الرياضي بنوزي لحد الآن فاقد لكل يعني اللمسة الأخيرة أو الفينش في الحال والحلول الكفيلة بالوصول إلى مرمى الحارس أمين الله الجاسمي حارس فريق الأهلي الماتي. هذه كرة لفريق المستقبل الذي بنفسه تخرج كرة من مراخ ولكن تبقى لصالح فريق الأهلي الماتي عن طريق اللاعب رقم 21 أمين الجاسمي. أمين الجاسمي يتوغل يتوغل يتوغل بذلك حول الكرة التمهيد لشكون التمهيد كان من محمد عزيز الخروني ممتاز. هذا اللاعب يتوغل يراوغ تقريبا كذا أربع لاعبين يمهد الكرة إلى 17 لفخر الدين دريتي أثناء التسديد يتمكن دفاع في المستقبل الذي بنفسه من قطع المحاولة وتحويلها نحو مناطق فريق الأهلي الماتي. تبقى كل فريق المستقبل في محور الدفاع عن طريق محمد الفريح محمد محمد يبقى يلعب كل محمد صلوح تبقى كل الفريق المستقبل بنفسه خطير الهجمة على دفاع فريق المستقبل بنفسه، لكن في الأخير التمرير من منتصر الجبالي يتفطن لها دفاع المستقبل فريق الأهلي الماطي، ترجع كل من جديد خطيرة على دفاع المستقبل بنفسه، الهجمة سريعة خط خطيرة، لابد من الاحتياط بالنسبة لدفاع المستقبل الرياضي بنفسه إذا كان يحب يستقبل هدف ثاني بفتحات صعبة عليه المباراة. كرة تعود لفريق المستقبل بنفسه في منتصف الميدان، ياخذها اللاعب سامح المرزوق، سامح يلعب الكرة مع زوال عيادي، يتوغل زهير ماذا يفعل بالكرة، ترجع المجديد يبحث التصويب ما يصوبش، تبقى الكرة دائما منتصر جبالي، منتصر ماذا يفعل بالكرة، منتصر يرجع الكرة يلعب مع سبعة ريان بوعلي، ريان يلعب الكرة في اتجاه اللاعب سامح المرزوق، سامح المرزوق من جديد إلى زوال عيادي، يتوغل زوال عيادي وحكم مساحة، ماذا يقول خناقة ركلة جزاء، يقول مخالفة على الخط النهائي لمنطقة جزاء فريق الأهلي الماطري، تأتي على يسار الحارس أمان الله الجاسمي حارس فريق الأهلي الماطري، كرة خطيرة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه بعد توغل من لاعب زهير عيادي، روغ لاعبين عرقلة على الخط النهائي لمنطقة جزاء فريق الأهلي الماطري. كيف سيكون التنفيذ بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه في هذه الكرة الخطيرة على دفاع فريق الأهلي الماطري بطبيعة الحال؟ يعني مهم جدا أنه فريق المستقبل الرياضي بنفسه يعني يعود في المباراة متأخر بهدف مقابل صفر منذ دقيقة 44 من الشوط الأول، يضع كرة في مكانها، من سينفذ الكرة على المعتقد رقم 10 زوال عيدي هو الذي سيتولى تنفيذ الكرة بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه، يضع كرة في مكانها، حكم الساحة مش عطيه إشارة تنفيذ بطبيعة الحال بعد ما ينبه على اللاعبين داخل منطقة جزاء فريق الأهلي الماطري، إذن تنفيذ الكرة بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه، فما لاعب من فريق الأهلي الماطري يقوم لباس وهو حلمي الخطرشي قوم لباس وتنفيذ المخالفة بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه، فمزيد لاعبين أمام الكرة، حكم الساحة جي لاعب ثالث من فريق الأهلي الماطري يوقف جدار اللاعبين على المكان اللي حدد نفسه، حكم الساحة في المباراة جزء لاعبين يبقوا أمام الكرة أمام اللاعب زهير العيدي هو الذي سيتولى تنفيذ الكرة لفريق الأهلي الماطري، تنبيه بعدم معناتها لمس الكرة بالنسبة للحكم الساحة ماهر العوني أثناء التنفيذ وأثناء يعني قفز بالنسبة للاعبين، كرة لفريق المستقبل من نفسه تمهيد ترجع من الدفاع وخطيرة من زيها الكرة يبقى على تصويب يصوب وترجع وخطيرة تبقى دائما على فريق الأهلي الماطري داخل منطقة جزاء، والضغط يبقى خطير وخطير جدا، تبقى الكرة لفريق المستقبل من نفسه ترجع من جديد الكرة لفريق المستقبل يبقى على التوزيع والمرور وحكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي مخالفة من جديد خارج منطقة جزاء هذه المرة، وضعت فرصة حقيقة على فريق المستقبل الذي بنفسه في توقيت لحد الآن، حنعطيك التوقيت 18 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني، يبقى التقدم لفريق الأهلي الماطري أمام فريق مستقبل نبزة 1-0 بإمضاء جسر بوعلي في دقيقة 44 من الشوط الأول.
0: شكرا لك ميدان، يعطيني التوقيت والنتيجة في سليان
2: 28 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، يبقى تعادل 0 مقابل 0 بين اتحاد سليان ونادي بنزيما.
0: أيمن
3: 24 دقيقة في ملعب تبرقة، بقي التعادل السلبي 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرقة وضيفه النجم الرياضي بفريق.
0: شكرا لك، كل أربعة يبدأ لقاء النادي الرياضي صفاقسي وفريق الأولمبي البيجي، محمد الملولي في الوصف والتعليق، نرجع الملعب لكسور لقاء نادي دهماني وأولمبيك الكيف، تفضل سي محمد.
5: شكرا حنان، يلعب في 24 دقيقة ونتيجة بقي التعادل صار بين الفريقين بين فريق نادي الرياضي بدهماني وأولمبيك الكيف، مخالفة عن طريق بسام بالعلمي لكن الحارس ربيع شوشان بكل أناقة يخرج الكرة، ترجع الكرة عند اللاعب رقم 17 من أولمبيك الكيف نبيل كريد ويقول الحكم أنها الكرة خرجت رمي التماس لنادي الدهماني، ثم حنان تشنج كبير فوق أرضية الملعب، أي مخالفة يصفرها الحكم، اللاعبين الكل تتدخل والبنك الفريق المحلي والفريق الجزائر كلهم يدخلوا، ما نعرفش رغم أنهم زوج فرق أشقاء من نفس الولاية، تم قبول الثاني من المفروض نشوف برشا كوره الى حد الان تشنج برشا ما فيناش برشا كوره سامي في صالح النادي الرياضي بالدهماني في التنفيذ في التنفيذ اللاعب سفيان مفاتي سفيان مفاتي يعطيه الحكم مكان التنفيذ يعطيه الاشاره للتنفيذ ينفذ طويله تتجاوز نصف الميدان ترجع من لاعب 26 العثماني ثم هجوم لمنطقة الكاف عن طريق غيث الزريبي تفك الكرة ترجع للاعب رقم رائد الرحالي يخرج الكرة عند أشرف الزريبي وتخرج تماس لصالح أولمبيك الكاف تماس لأولمبيك الكاف في منطقة دهماني قريب من زاوية الرسمية في التنفيذ اللاعب ياسين الخليفي ظهير الأيسر ياسين الخليفي يلعب الكرة مع غيث الزريبي ترجع الكرة للاعب رقم 8 ياسين العبيدي في منطقة 15 متر تتفك الكرة محمد عزيز اليعقوبي تخرج لمنطقة منطقة الكاف ترجع للاعب 23 رائد الرحالي مع أشرف العرقوبي رائد الرحالي تخرج الكرة تتجاوز منتصف الميدان ترجع هجوم عكس في نادي الدهماني ومخالفة يعلن عليها المساعد الأول المنسي في التنفيذ اللاعب رقم 21 لصالح نادي الدهماني سفيان النفيتي قريبة من منطقة 18 متر على المحاذي لخط تماس في التنفيذ يخلي الكرة سمير مروان السلطاني اللاعب تدخل الكرة رقم 7 وتخرجها قلب الدفاع يخرجها ياسين العبيدي ثم ترجع الكرة عن طريق سفيان النفيتي تفك له الكرة وتسلل لصالح أولمبيك الكاف مخالفة تسلل يعلن عليها المساعد الأول لصالح فريق أولمبيك الكاف في التنفيذ ياسين الخليفي ترجع الكرة لصالح نادي الدهماني سفيان نفاتي يخرج الكرة وربيع شوشان تدخل رفيق مرة أخرى من حارس ربيع شوشان يأخذ الكرة يمطط الكرة في منطقة 18 متر يخرج الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان تمشي لغيث الزريبي تتفك ليه الكرة ترجع لنادي الدهماني عن طريق مروان السلطاني حمزة بالعلمي
4: ملعب نجا
0: لحظة جلال أعطيني التوقيت محمد في ملعب المشول
5: 38 قطعة حنان والنتيجة بس تعادل الفار بين النادي الرياضي الدهماني وأولمبيك الكاف
0: حاول تبعد شوية على الضجيج اللي وصلنا من ملعب المشول واضح تقريبا
4: ملعب نفسه كريم
0: تفضل
4: حنان
0: تفضل
4: نعم شكرا لك حنان هدف التعادل لفريق المستقبل في ريف نفزة الدقيقة 25 يتمكن البديع رقم 12 رياض الصلاحي من تعديل النتيجة بعد ضغط كبير على دفاع فريق الأهلي الماطري والتأتي الركنية كانت على يمين الحارس أمان الله القاسمي يتمكن البديل رياض الصلوحي من تحويل كرة قوية جدا في الشباك وكان هدف التعادل لفريق المستقبل بنفس الحقيقة هدف مستحق بالنظر إلى الضغط الكبير لفرض فريق المستقبل بنفسه على دفاع فريق الأهلي الماطري هذه طبعا المخالفة خطيرة تأتي بطاقة صفراء لقائد فريق المستقبل الرياضي بنفسه اللاعب محمد الصلوحي مخالفة خطيرة جدا على دفاع فريق المستقبل الرياضي بالنسبة لفريق الأهلي الماضي. قلت يعتمد على الهجمة السريعة الخطيرة كلما نقل الكرة نحو دفاع فريق المستقبل بالنسبة اللي ترك عديد المساحات في المناطق متاعه قاعد يشغل فيها فريق الأهلي الماضي القيام بالهجمة السريعة الخطيرة مثل هذه الهجمة اللي جابت مخالفة على الخط النهائي لمنطقة جزاء فريق المستقبل بنفسه ومواجهة تماما لمرمى الحارس سيف الدين الزمالي حارس فريق المستقبل الرياضي بنفسه. أما الكرة قائد الفريق حسام أبجاوي صاحب الخبرة صاحب القامة الطويلة وبطبيعة الحال بنية جسدية قوية لهذا اللاعب حسام أبجاوي في تشكيلة فريق الأهلي الماضي الأزياء الصفراء والخضراء المعتدة بها بينما المستقبل بنفسه الأزياء الزرقاء والصفراء تميز هذا اللون بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بنفسه. التنفيذ حكم مساحة بطبيعة الحال وقف جدار لاعبي فريق المستقبل بنفسه على الأمتار اللي حددها وسيعطي إشارة تنفيذ هذه المخالفة الخطيرة 17 وكذلك اللاعب رقم 23 حسام البجاوي وفخر الدين الدريت من سينفذ هذه الكرة بالنسبة لفريق الأهلي الماضي. حكم مساحة يعطي إشارة التنفيذ يبقى أمام الكرة قائد الفريق التنفيذ وتصطدم بجدار اللاعبين وتمشي للركنية اصطدمت بأربعة اللاعب محمد الفريحي ومشات الركنية كانت خطيرة أعطى حق فخيك الكرة هذه بالنسبة لفريق الأهلي الماضي اللاعب حسين المشاوي والكرة مشات الركنية انتبع الركنية لفريق الأهلي الماضي نلعبه في دقيقة 28 التنفيذ الكرة داخل منطقة الجزاء التسديدة الرسمية مرة أولى مرة ثانية وفدي الحارس الحارس ممتاز ياخذ كرة من جديد حسام البجاوي تسديدة رأسية والحارس ياخذ كورته حقيقة ممتاز التصدي من الحارس سيف الدين الزمالي حارس فريق المستقبل بنفسه كرة تعود لفريق المستقبل في منتصف الميدان على الهجمة
2: ملعب سريانة تفضل تتغير النتيجة هنا في سريانة في الدقيقة 37 الهدف الأول لصالح اتحاد سريانة على أثر كرة ثابتة وعلى لمسة سامي لابيد هو اللي سجل الهدف وضع قميصه هو الحكم بكل بطاقة صفراء وهو الوحيد في المرات كسبته على ما يبدو سامي العبيدي على اثر كره ثابته يعني اول كره ركنيه ثانيه يهتدي بها الى التسجيل يصبح الاتحاد السريانة متقدم على نادي الجازي هدف مقابل صفر.
0: شكرا ليك ميداني تتغير
4: ثاني الاهداف حنان
0: تفضل
4: ثاني الاهداف يتمكن المستقبل نعم المستقبل بنفسه يتمكن من اضافه الهدف الثاني بناء صديقه رقيقه حسام بشوي قائد الفريق ضد مرماه بعد تسديد كره من اللاعب زويل عيادي لكن حسام البجاوي قائد الفريق اراد ارجاع الكره لكنه غاد حارس مرماه وهدف في دقيقه 29 تصبح نتيجه 2-1 تقدم مستقبل نفسه امام فريق الاهلي الماضي.
0: شكرا ليك كاين نمشي للتبرخه لقاء البرجين وفريق نجم فريانه تفضل ايم
3: تبرخة دركنا 33 دقيقة لعب والنتيجة باقي 0-0 وتتواصل محاولات المرجان للوصول للمرمى يعني الركنية السادسة الآن تواليا لفيت المرجان الرياضي بتبرخة ولكن لم يهتدي رفاق شهاب رزيق لحد الآن التهديف بعد الفرص لتحسيم وهذه كرة ركنية على الجهة اليسار من الحارس محمد أمين الفرحان يمشي لها اللاعب فريق المرجان الرياضي تبرخة إيهاب الهرابي إيهاب الهرابي يمشي نفس الركنية كما قلنا الركنية السادسة فيت المرجان كرة تنفس في القائمة الثانية يصعد اللاعب هادي العيادي مرات مخزهاش مازالت الكرة للمرجان ركنية أخرى ركنية أخرى نعم هذه مرة على الجهة اليمنى فيت المرجان الرياضي بتبرخة تمشي الكرة فريق الفريق نجم الرياضي بفريانة أكيد تكتل دفاعي ولعب وحيد في الخط الأمامي معز بن جلاد يحاول فريق حتى الآن النجم الرياضي بفريانة امتصاص هذا الضغط القوي لفايلة المرجان الرياضي بتبرخة وهذه ركنية كما قلنا السابعة لفايلة المرجان الرياضي بتبرخة مش تنفذ على يمين الحارس النجم الرياضي بفريانة أعطي الحكم إشارة التنفيذ الكرة مقوسة في القائمة الثانية بدون عنوان ترجع من الدفاع طريق على الدين المستعداوي كرة لفايد المرجان وترجعها لعب رقم 5 لكن الحكم يكون مخالفة لفايد النجم الرياضي بفريانة في مناطقه مخالفة لفايد بهاء الدين الهرباسي ترجع كرة لفريق النجم الرياضي بفريانة مع طريقة اللعب يوسف عمارة نأخذ المخالفة سلامات للعب النجم الرياضي بفريانة بعد تدخل القوي الأخير مع اللاعب رقم 5 إياد العبري لاعب المتوسط ميديا فريق المرجان الرياضي بتبركة ترجع كرة لفايد النجم الرياضي بفريانة في مناطقه بمخالفة الكرة عن طريق وائل الدلهومي يوجد عبد المخالفة لفايد النجم الرياضي بفريانة يتركها لمعز بن جلاب الحكم شارة الجافين معز بن جلاب يسقط الزملاء وكيد باش تقدموا للامام معز بن جلاب قيدهم فريق النجم الرياضي بفريانة باش يلعب كرة ناحية اللاعب يوسف عمارة يبدل الكرة لبهاء الدين الهرماسي لكن يقطعها دفاع المرجان الرياضي بتبرقة حكم يقول تماسي فريق النجم الرياضي بفريانة في مناطق المرجان الرياضي بتبرقة باش اللاعب يوسف عمارة باش ناخذ رمية التماس يوسف عمارة يلعب كرة عن طريق أمين الدلهومي جلس الكرة يحاول أشرف الرحيمي يفتك الكرة من جديد مع هذه كرة لفايد النجم الرياضي بفريانة بعد يتقدم أمطار في مناطق المرجان الرياضي بتبرقة ويربح تماس قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس سيف الدين الخويلدي تماس لفايد النجم الرياضي بفريانة اللاعب رقم 22 عبيد العبيدي تماس طويل تكون من عبيد العبيدي عبيد يلعب رمية التماس داخل منطقة الجزاء زالت الكرة خطيرة تخرج لفايد المرجان الرياضي بتبرخة يرجعها اللاعب على الدين السعداوي والكرة لفايد المرجان أشرف الرحيم ينطلق من الجهة اليسار بهجوم متفتل المدافع يعني اللاعب بهاء الدين الهرماسي يقطع كرة في آخر لحظة وكرة ترجع لفايد المرجان أشرف الرحيمي يحاول دائما على الجهة اليسار أشرف يتوغل هذه كرة لشهاب الرزاقي والدفاع يدخل الدفاع ممتاز على طريق عبيد العبيدي بعد الخطر ساعات محاولة أخرى لفايد المرجان الرياضي بتبرقة ترجع كرة دائما عن طريق محمد أمين بن عمارة كرة للمرجان في مناطق النجم الرياضي بفريانة أشرف الرحيمي أين الحلول للمرجان هذه توزيعة عرضية لكن يبعدها الدفاع عن طريق اللاعب محمد أمين القاهري كرة باقي في مناطق النجم الرياضي بفريانة تلعب بسرعة من أشرف الرحيمي لإيهاب الهرابي يدوره لؤي بن ثابت لعب وسط الملعب لؤي بن ثابت هادي العيادي تمشي الكرة لبدر الدين الرياحي جلت الكرة للمرجان ويربح التماس تماس حصر للعب على الدين العوني يترك الكرة لبدر الدين الرياحي شهاب الرزاقي محاصر بين دوز لاعبين ويمرر كرة ممتازة هذه فرصة للمرجان داخل منطقة الجزاء يحاصر ويسدد اي تسديده قويه من لاعب لؤي بن ثابت مرت يعني بسنتيمترات على جانب القائم الايسر وضاعت كره اخرى على المرجان في
4: 38 في نبزه حنان
0: تفضل زلالي
4: نعم معذره يتمكن فريق المستقبل بنفسه من اضافه الهدف الثالث عن طريق فهد الغربي في الدقيقه 33 من زمن هذا الشوط من هذا الشوط الثاني من المباراه بطاقة الحال يعني بعد هجوم معاكس لفريق المستقبل بنفسه هو مجهود كبير رقيقة من لاعب ممتاز جدا اللاعب رقم 10 زويل عيادي يتمكن من تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء إلى اللاعب فهد الغربي اللي جاء تقريبا يعني من وراء ظهر المدافعين ويسدد كرة على يمين الحارس فريق الأهلي الماضي أمين الله جاسمي ويتمكن من إضافة الهدف الثالث أصبح نتيجة 3-1 شوط ثاني ممتاز لفريق المستقبل الرياضي بنفسه في هذه المباراة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة جلال من ملعب تبارك لقاء المرجين والجفريانة نرجع الملعب الكيف معاك محمد موشي لحظات لقاء أولمبيك الكيف وفريق نادي الدهماني ورجاء نبعد شوية على الحس اللي موجود.
5: يلعبوا في 39 دقيقة حنان لكن تقريبا قلت لك الجو متوتر جدا، الناس كلها تعيط هذاك الحد، ومن الفرقه الاخرى ثم الاسلام وثم الكوفيت، يعني هذيك هي الكرة عند اللاعب رقم 21 سفيان النفاسي من نادي الدهماني، تمشي عند حمزه بالعلمي، حمزه بالعلمي يتحصل على مخالفه في اول مناطق اولمبيك الكاس، تتنفذ عن طريق سفيان النفاتي، سفيان النفاتي يدخل اللاعب 26 من اولمبيك الكاس جاسر العثماني، حكم يظفر مخالفه في اول مناطق نادي الدهماني لصالح اولمبيك الكاس، مخالفه في دائره وسط الميدان، التنفيذ محمد العرفاوي قائد الفريق، تتنفذ تمشي عند ياسين الخليفي ترجع 23 ياسين رائد الرحالي يرجع كورته في حارس المرمى ربيع شوشان يخرج الكرة عند جاسر العثماني تتجاوز الكرة وسط الميدان وترجع للاعب الدهماني بسام بالعلمي تفك الكرة لصالح اولمبيك الكاف، هجوم اولمبيك الكاف يتجاوز نصف الميدان، تمشي الكرة للاعب رقم 30 اشرف العرقوبي ورمي التماسي، حصل على رمي التماس قريبة من زاوية الركنية، في التنفيذ ياسين الخليفي يعطيه الحكم إشارة التنفيذ، يحدد له المكان لينفذ منه، ينفذها طويلة، الكرة تدخل مناطق 18 متر، ثم تمشي للاعب غايف الزريبي تتفك الكرة عن طريق بسام بالعلمي، ترجع ياسين الخليفي رائد الرحالي يرجع الحارس مرماه ربيع شوشان يخرج الكرة عند ياسين العبيدي ترجع الربيع شوشان محمد العرفاوي قائد الفريق مخالفة يسفرها الحكم لصالح لاعب اولمبيك الكاس في مناطق امتياز، يبقى اللاعب ساقط على ارضية الميدان، يقوم اللاعب رقم 14 محمد العرفاوي بالتنفيذ المخالفة، يوسف الجلاسي تمشي الكرة عند نبيل كرير غايف الزريبي محمد العرفاوي تمشي يوسف الجلاسي فرصة كبيرة ياسر ما عاد تحصل عليها اللاعب غايف الزريبي وأشرف العرقوبي، وتخرج رمية 6 أمتار لصالح الحارس أحمد القطاري حارس مرمى نادي الدهماني، يسرع أحمد القطاري لإرجاع الكرة، نلعبه في 42 دقيقة تقريبا، يحط الكرة في مناطق 6 أمتار، محمد لؤي بوكتيلة في التنفيذ، رمي 6 أمتار ينفذ محمد لؤي بوكتيلة، تتجاوز نصف الميدان، لا ترجع من اللاعب 26 جاسر عثماني ومخالفة لمسة يد لصالح النادي الرياضي بالدهمين، في التنفيذ اللاعب محمد لؤي بوكتيلة تتجاوز نصف الميدان، تمشي حمزة بالعلمي في توقيت 44 دقيقة حنان 44 دقيقة، والنتيجة بقت تعادل الصار بين النادي الرياضي بالدهماني وأولمبيك الكاس.
0: شكرا ليك، نذكر بيرمشيخ فوق من فريق نادي مكثر 2-0، تعادل دون أهداف بين نادي سيدي برويس وفريق المستقبل الكافي ببرنوس. أيمن أعطيني التوقيت والنتيجة.
6: 44 دقيقة لعب في ملعب البركة، خشوف جليل التوقيت والنتيجة.
7: 44 دقيقة ونفس النفسة زي ما النتيجة 3-1، تقدم المستقبل النفسة أمام فريق الأهلي
0: ميدان
2: بهذه الآونة بالضبط الحكم يوسف بن يحيى بعد نظافة الفاخ كوقت بدل ضائع يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد السريالي عن نادي الدهماني هدف مقابل صفر هدف جاب الدقة 37 عن طريق اللاعب حمدي دباش. إلى اللقاء نلتقي في الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا لك. نهاية الشوط في سليانة بين الكيف بين تبرقة والقصور نذكر قرب برشا نهاية الأشواط. طيب أي من لحظات معاك بعد نرجع لجليل الملعب نرزة بعد ما ينتهوا الأشواط الأولى في القصور وفي لقاء المرجين وفريق نجم فريان. تفضل.
3: أي الأخيرة بالشوط نلعب في الدقيقة الأخيرة في الشوط وننتظر كم سيضيف الحكم من وقت بديل. وهذه كرة من سيف الدين الخويزي طويلة كرة هربت الكرة على أشرف الرحيم وتمشي سهلة الحارس نجم رياضي الفريانة محمد أمين الفرحاني يأخذ كرة ويلعبها مباشرة للاعب عبيد العبيدي. عبيد العبيدي يرفع راسه باش يلعب كرة طويلة مباشرة في دائرة وسط الملعب الكرة لأمين الدلهومي. أمين الدلهومي معز بن جلاب غير كرة مباشرة للجهة اليسار سريع أمين الله العلواني لكن معه في التغطية اللاعب محمد عزيز بن فرحات لاعب محور الدفاع فريق مرجان الرازي بتبرقة ويرجع الكرة سيف الدين الخويلدي يلعب كرة سريعة مباشرة لمحمد أمين بن عمارة. محمد أمين بن عمارة يرفع راسه يلعب كرة مباشرة للجهة اليسار حيث اللاعب متحرر اللاعب رقم 6 لؤي بن ثابت جديد الكرة ترجع لإيهاب الهرابي. إيهاب الهرابي لبدر الدين الرياحي. بدر الدين الرياحي الكرة مباشرة لمحمد أمين بن عمارة للهادي العيادي. الهادي العيادي قدم بالكرة يطلب أشرف الرحيمي. أشرف الرحيمي عنده الكرة من جاري سار. أشرف يستعمل السرعة والمهارة في نفس الوقت يراوغ دوث لعبيه ولكن في الأخير يخسر الكرة وتأتي صافرة الحكم لتنهي الشوط الأول هنا في تبرقة على نتيجة 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرقة والنجم الرياضي بفريان.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. هذا شوط آخر انتهى. ملعب الكسور محمد
7: زوز دقائق يعني لهم الحكم الرابع السيدة رميم العربي زوز دقائق لكن الكرة خرجت خارج الميدان. ننتظر في الكرة نلعب في 47 دقيقة والكرة خارج الميدان. حنان ننتظر في إعادة الكرة. ربما نعطي بعض المعلومات للسادة المستمعين. نادي رياضي بالدهماني الفريق المحلي يحتفل المرتبة الثانية 37 نقطة نحدد 4 تعادل و8 هزائم. الكيف اللي صعد للرابطة الثانية وإن شاء الله تكون هي محطة عبور للرابطة الأولى ب50 نقطة من 14 فوز و8 تعادل وهزيمة وحيدة. ترجع الكرة وفي الأول هذه بالضبط حنان يعلن الحكم بعد 47 دقيقة و30 ثانية عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا ليك. 0-0 بين أولمبيك الكيف ضيف نادي الدهماني في ضيافة الكسور وملعب الكسور. أي جلال اللحظات الأخيرة كذلك في ملعب نفزة لقاء مستقبل نفزة وفريق الأهلي الماتري. ونذكر الأربعاء يبدأ لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وفريق الأولمبي البيجي. محمد الملولي مباشرة ملعب الطيب المهيري باش يكون حاضر معنا في المباشرة. تفضل جلال.
6: شكرا لك حنان. بقي دقيقة واحدة لنهاية التسعين في انتظار ماذا سيضيف حكم الساعة من وقت البديل في هذا الشوط الثاني. تبقى نتيجة هنا في نفزة 3-1 أسبقية لفريق المستقبل الرياضي بنفزة أمام فريق الأهلي الماطي. حقيقة قلب تأخره في هذا الشوط الثاني ريمونتادا حقيقة قوي جدا من فريق المستقبل الرياضي بنفزة تمكن في هذا الشوط الثاني من تسجيل كذا أهداف وقلب تأخره في الشوط الأول وتمكن من تسجيل كذا أهداف. كرة تعود لفريق الأهلي الماطري يلعب الكرة في منتصف الميدان عن طريق صبري السويس. صبري السويس يذيع عليه الكرة إلى اللاعب رقم 2 جاسر بوعلي. تبقى الكرة لفريق الأهلي الماطري عن طريق 3 محمد عزيز الخالدي وترجع كرة لفريق الأهلي الماطري. مش هذه الكرة دائما لفريق مستقبل نفسه غير كذا لاعبين وسيم العروبي مدرب فريق المستقبل الرياضي بنفزة هارون ظني ترك مكانه لشوي.

0: بتاع فريق المستقبل الرياضي بنفسه من اجل الصعود والعوده الى الرابطه الثالثه المستوى الثاني. ترجع كوره لفريق الاماطري، ترجع المجديد ما ياخذهاش قائد الفريق حسام البجاوي، ياخذها الدفاع، لكن سرعان ما تعود لفريق الاماطري، خطيره توزيع الكوره، ترجع كوره من الدفاع ممتاز، تدخل المنتصر الجبالي يبعد الكوره كيف ما جاءت من مناطق فريق مستقبل الرياضي بنفسه نحو مناطق فريق الاهلي الماطري، تبقى الكره دائما لفريق الاهلي الماطري، يبدا عمليه ضغط بطبيعه الحال منذ يعني تجيك ثلاث اهداف لفريق مستقبل نفسه، مستقبل نفسه بطبيعه الحال يعني تراجع الى المناطق الخلفيه، اولا ربح الانفاس باعتبار حال تقص، وثاني معناتها متصل لحد الان 3-1، معناتها ما يحبش معناتها يدخل في مواجهات معناتها تحسبا لاصابات لصفوف الفريق. كرة تعود لفريق المستقبل الذي بيرجع الماطري من جديد، كرة في منتصف المدينة، صبري سويس، صبري سويس توسيع الكرة يبحث على 13 حسين البجاوي، والتسديدة قوية، التسديدة قوية ممتازة من اللاعب شهاب الكعبي، ممتاز هذا اللاعب باليسار والممتاز الحارس حتى في تدفيع الكرة. سيف الدين الزمالي مرت محاذية لمرمى الحارس سيف الدين الزمالي. بطبيعة الحال عندي الآن التوقيت جوج دقائق في الوقت البديل، بقي دقيقة ثلاث دقائق هذا حكم الساحة في هذا الشوط الثاني من مباراة بطبيعة الحال، ننتظر نهاية المباراة. تفضل حنان.
1: شكرا لك وقيت الأخبار كفية حاضرة في موجز الأربعة، بعدها رجعين.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: شكرا حنان، مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تحت شعار بالثقافه نبني الوعي وبالتنميه في المناطق الحدوديه يصان الوطن، نظمت اليوم جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وتبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعاليات هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربية وتشجيع المشاريع المنتصبة بها، إضافة إلى تسليط الضوء على الحقوق البيئية والصحة النفسية وأبرز مشاغل المرأة العاملة في المجال الغربي والفلاحي وهي التغطية الاجتماعية. في إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكاف، تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيد سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف، استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. تختتم اليوم بدار الثقافة بقبلات فعاليات والدورة الثالثة للمهرجان الجهوي لمسرح الرقح بعنوان حقوق الطفل من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية، وذلك ببادرة من نادي الأطفال بقبلات والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة. احتضن المركب الثقافي بمعتمدية سليان الجنوبية اليوم فعاليات اختتام التكوين في الرقص لمشروعي الرقص بالجنوب والرقص بالجنوب بلوس بلوس بمشاركة 20 شابا وشابة، والتي تنظمها الجمعية التونسية للفنون والبيئة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. يزدل مساء اليوم الستار بقصر المعارض بالكرم على فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فبراير المنقضي، حيث أكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

0: اقتصادية مع الدول الأفريقية بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة. أصيب 5 أشخاص بجروح في غارة للطهيران الحربية الصهيونية على جنوب لبنان، وكان الكيان الصهيوني كثف اعتداءاته اليوم على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام، وتم تمديدها في 24 من الشهر ذاته لمدة 3 أسابيع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز الخامسة، المشوار يتواصل مع حنان.
1: شكرا كفية، رجعين لحظات يلتحق بنا في المباشر محمد ملولي، لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وفريق الأولمبي البيجي، جولة هامة ولقاء هام لفريق الأولمبي البيجي بالنسبة للجولات هذه المتبقية من الرابطة الأولى لكرة القدم. نمشي الملعب نفز معك جليل، تفضل.
2: شكرا لك حنان. نهاية المباراة 5 دقائق أضاف حكم ساعة كوقت بديل هذا الشوط الثاني، وأعلن عن نهاية المباراة بانتصار فريق المستقبل بنفسه أمام فريق الأهلي الماطري 3-1. وبدأ بتسجيل كيك الأهلي الماطري عن طريق جاسر بوعلي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، والثلاثية في الشوط الثاني لفريق المستقبل بنفسه رياض الصلوحي، حسين المشاوي وفهد الغربي. مدرب فريق المستقبل بنفسه الوسيم العروبي ذو الانتصار مهم جدا اليوم، يخلي تقييم المستقبل بنفسه يضمن المرتبة الثانية ويلعب البراش.
3: عايشك، مرحبا بك سي جلال، وبالصدفة ديما وجه الخير، جينا ديما ان شاء الله مباراة ممتازة نعدوها. ماتش اليوم ما كانش سهل ضد فريق متصدر، احنا كالعادة بعدنا شوية على المرتبة الأولى خاطر بحكم مباراة الكاس، والإفكتيف مش كبير برشا. اليوم لعبنا وأنت تعرف 3 عناصر أساسية، جلال الخويلدي وأمير السعيداني وعمر المشقي، لكن الولد ما قصروش، كنا خاسرين 1-0 الشوط الأول. عملنا تغييرات اللازمة مع المساعد نتاعي سي كريم الغربي. معناها الماتش قلنا لهم الأولاد احنا خسرنا مع المتصدر في الذهاب، والعذر نتاعنا كان نحضروا ماتش جابس. اليوم ما عندناش عذر، لازم نربحوا باش نظهروا احنا نستحقوا ان نكونوا في الصداره. اذا كان فما لقاء براج ان شاء الله، اذا كان فما ما فماش وصلنا دور 32 في كاس تونس ونكملوا في المرتبه الثانيه. نصوروا عام ممتاز نبنوا عليه ان شاء الله بتلتف الناس كل ومجهودات الناس كل ان شاء الله.
2: شكرا وسيم العروبي مدرب فريق المستقبل نفسه، في الحال ان شاء الله يكون براجي فريق المستقبل نفسه والصعود والعوده للرابطه الثالثه المستوى الثاني. هذه مباراة 3-1 مستقبل نفسه امام فريق الاهلي الماطري. حنان
1: شكرا لك جليل، يعطيك الصحه. هذه نتيجه نهائيه 3-1 لمستقبل نفسه امام فريق الاهلي الماطري. نعمل محاوله هاجر مع ملعب الطيب المهيري محمد ملولي. مساء الخير، كيف تسمع فينا؟ به لحظات يلتحق بنا محمد ملولي مباشرة من ملعب صفاقس. نذكر كذلك القمة مدارها ملعب رادس، وتجمع فريق النادي الإفريقي بفريق الملعب التونسي. كما ذكرت جولة هامة بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. لحظات ونحاول اتصال مرة أخرى بمحمد الملولي. نذكر بالبرنامج نادي رياضي صفاقس الأولمبي البيجي النادي الإفريقي الملعب التونسي مستقبل جيب الشبيبة القيروانية واتحاد بن قردين مستقبل سليمان غدوة ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران ترجي رياضي الاتحاد المنستيري نجم المتلوي والنادي البنزرتي مستقبل المرسى. هذا برنامج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 للبطولة الوطنية لكرة القدم اللي تصدرها النادي الإفريقي ب 59 نقطة، ترجي 57، النادي الصفاقسي 53 نقطة، 44 نقطة للملعب التونسي، 42 الاتحاد المنستيري مركز سادس، فيه النجم الرياضي الساحلي ب 38 نقطة. به نرفع لذين وراجعين مع أخبار وكذلك النقل المباشر المقابل الرياضي.
4: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الرأسة الجميع، رجعين للاستوديو الرياضة ونكمل ترتيب الرابطة الأولى لكرة القدم. كما ذكرت النادي الإفريقي في المركز الأول ب 59 نقطة، ترجي 57، 53 نقطة، النادي الصفاقسي 44 نقطة، الملعب التونسي 42 نقطة، الاتحاد المنستيري 38 نقطة، لفريق النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي 36 نقطة، 35 نقطة لشبيبة العمران، مركز تاسع فيه اتحاد بن قردين 34 نقطة، المركز العاشر النادي البنزرتي 33 نقطة، مركز 11 32 نقطة لترجي جرجيس، مركز 12 31 نقطة لمستقبل مرسى، المركز 13 للأولمبي البيجي ب 28 نقطة، المركز 14 الشبيبة القيروانية 24 نقطة، مستقبل سليمان 21 نقطة، ومركز أخير لمستقبل جيبس ب 18 نقطة. ونذكر رسميا نزول مستقبل سليمان ومستقبل جيبس للرابطة الثانية في انتظار البطاقة الثالثة. إلى ملعب الطيب المهيري، مساء الخير محمد الملولي، لقاء نادي رياضي صفاقسي وفريق الأولمبي البيجي، تفضل.
1: مرحبا بك يا حنان، تحية رياضية لكافة المستمعين الكرام، إذا كيف أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا. نلعب الآن 16 دقيقة لعبة في الشوط الأول في لقاء النادي رياضي صفاقسي وضيفه الأولمبي البيجي، والنتيجة لا تزال التعادل 0-0 بين الفريقين. في مقابلة ذات أهمية كبيرة برشا، خاصة بالنسبة للأولمبي الباشي للابتعاد على مناطق الخطر، تقريبا ثلاثة جولات قبل نهاية أمور البطولة، خاصة لعب كما قلت بكو فريق الأولمبي الباشي يحتل المركز الرابع عشر، في حين أن معناها بالذات الأسبوع القادم المقابلة الجاية ضد شبيبة العمران في دوجة، ثم يتحول للنادي الإفريقي في رادس. إذا فريق الأولمبي الباشي اليوم أمام خيار واحد هو حتمية الانتصار لتأمين موقع ومركز في البطولة في الرابطة المصرية في الكرة الموسم القادم. انتبهوا قبل هذه المخالفة جانبية لفريق النادي الصفاقسي، علي معلول في تنفيذ المخالفة هذه، علي معلول يجي راسه معلول كان اشتعب ثنائية ثم يرفع الكرة في العمق دفاع الأولمبي الباجي على انتقال فضائي من عمر بن علي ومخاطرة بتحط هجوم النادي الصفاقسي لبعيد الدفاع الأولمبي الباجي. بالنسبة للورقة الفنية لهذا اللقاء، النادي رياضي الصفاقسي يمثل اليوم كل من أيمن دحليك حارس مرمى، ثم علي معلول يمثل البصر، إيفن مودي كوني حشير، حمزة المخلوبي، عصمة ديوقي، راس السرطوحي، جمال رياضي سلوك لبار، إيمانية أمبولي، وعمر بن علي. التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي الباجي، أشرف الفريق كحارس مرمى، ثم محمد عزيز الغربي، شريف كمارا، محمد أمين الدولي، محمد أمين المزلوقي، على فاس الجبيك، ياس الضاوي، فراس محضاوي، جاشير حسني، محمد علي العبري، ونمان كيتا. بالنسبة لبرك مدراء النادي الصفاقسي ياس ميما زوز حراس مرمى هم محمد علي يعني ومحمد علي جمعية، ثم محمد صلاح الهدي، ريال الزهري، عبد السلام عقيل، ريال شعبان، عمر تيكون، نور القروي وويني اون على المدرب السيد محمد الكوكي. من بدلاء فريق الاولمبي الباجي يتكون من شاهين اسلامي كحارس مرمى الثاني، ثم شاهين رفض بالرشح، فراس الكوكي، ادريس الحبوبي، هيثم البايت، بهاء الدين الشامي، محمد علي حزيشي، حسين الجبسي، وخالد بن ويدا المدرب السيد جمال بن سالم. طاقم التحكيم الذي يدير هذا اللقاء يتكون من السيد السيد الدين والتالي حكم الساحة، مساعد أول ثاني السوسي، مساعد ثاني وسيد الحناشي، الحكم الرابع حسين بو العريس، حكم البارحة السيد مجدي بلاقة، ورئيس سعيد بنيت الهويري. يراقب المقابلة السيد مراد عاشور، والمنسقين الإعلاميين هما عبد الله الهندادي وكمال البكاري. أربع ساعة لعب بالضبط الشوط الأول، والتعادل 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذا لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وفريق الأولمبي الباجي. نذكر بعد شوية باش نرجعوا في ملاعب الرابطة الثالثة لكرة القدم مع انطلاق الأشواط الثانية، الخطوط مفتوحة بالنسبة لملاعب
2: ملعب للسور. يا حنان
0: تفضلي.
2: ملعب للسور انطلاق الشوط الثاني 30 ثانية تقريبا.
0: ثم تغييرات؟
2: لا ما سمعش تغييرات.
0: أي من الخط مفتوح ميداني، ذكر لقاء مستقبل نفزة والأهلي الماطري انتهى بانتصار مستقبل نفزة على الأهلي الماطري 3-1. أي نبقى معك لحظات في ملعب الكسور، ثم نرجع لملعب صفاقس في انتظار التحاق بقية الأصوات.
2: شكرا حنان. رقم ركني الركنية الأولى في الشوط الثاني لصالح أولمبيك الكاس على يمين الحارس أحمد القتاري، تتنفذ الكرة عالية تمشي مناطق 18 متر، تخرج من المدافع محمد لؤي بكتيلة، محمد لؤي بكتيلة وتسلل، تسلل يعلن عليه المساعد الأول أيمن المنسي، رمي التسلل تتلعب عن طريق لؤي بكتيلة، لؤي بكتيلة، لؤي بكتيلة، تخرج الكرة مباشرة للحارس ربيع الشوشان، حارس أولمبيك الكاف ربيع الشوشان في مناطق 18 متر، المسافة الكرة يعطيها ياسين العبيدي، ياسين العبيدي، ياسين العبيدي، ياسين العبيدي، يبدل الكرة عند ياسين الخليفي، ياسين الخليفي، تخرج الكرة عن طريق لاعب رقم جاسر العثماني، جاسر العثماني، ثم رائد الرحالي، رائد الرحالي، لاعب رقم 8 ياسين العبيدي، ياسين العبيدي، تمشي للكرة نبيل كرير، نبيل كرير يخسر، يخسر، خرج الكرة محمد لؤي بكتيلة، محمد لؤي بكتيلة عن طريق حمزة بالعلمي، حمزة بالعلمي، حمزة بالعلمي، حمزة بالعلمي، خرج الكرة، خرج الكرة سمير الشابي، سمير الشابي، سمير الشابي وربيع شوشان، ربيع شوشان، ربيع شوشان يخرج الكرة مع ياسين العبيدي، ياسين العبيدي ترجع له الكرة، ياسين العبيدي، ياسين العبيدي، ياسين العبيدي في منطقة 18 متر، ياسين العبيدي يخرج الكرة طويلة ويتدخل محمد لؤي بكتيلة، ترجع الكرة لصالح نادي الرياضي بالدهماني في المناطق نتاعو، محمد لؤي بكتيلة، محمد لؤي بكتيلة عند اللاعب حمزة بالعلمي، حمزة بالعلمي، حمزة بالعلمي و يصفر الحكم مخالفة لصالح النادي الرياضي بالدهماني، مخالفة خطيرة مقابلة الحارس على خط 18 متر، مقابلة الحارس ربيع شوشان لصالح اللاعب محمد نور الرحموني، مخالفة لصالح محمد نور الرحموني، محمد نور الرحموني اللي مازال ساقط على أرضية الميدان، يطلب له الحكم عزيز العثماني من رابطة بنزرت يطلب له الإسعاف، يدخل للمصعب، مصعب فريق نادي الرياضي بالدهماني حنان، إذا كان تحب تاخذ الخط
0: نمشوا لصفاقس نربحوا شوية وقت، نمشوا الملعب الطيب الميل، يا محمد ملول
1: شكرا جزيلا. ميلان نلعبوا في 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الأولمبي الباجي، وانتهز هذه الفرصة لأهني فريق أولمبيك الكاف وجماهير أولمبيك الكاف بالعودة إلى الرابطة الثانية، وإن شاء الله معناها عودة سريعة إلى الرابطة الأولى في صف الكبار إن شاء الله، وهذا ليس بصعب على فريق إبراهيم الشاب ومراد الشتابي وغيره من اللاعبين الدوليين الذين قدموا الكثير من الخدمات إلى كرة القدم التونسية، إن شاء الله عودة سريعة وثابتة ونهائية إلى الرابطة الثانية ثم إلى الرابطة الأولى لأولمبيك الكاف. كرة عند موتيابا، موتيابا يمشي اليمين عند المكلوفي، المكلوفي إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي مرة أولى ثم يرجع بها ورائيا الحبشية، حبشية الكوف كيفن مونديكو، كيفن مونديكو يمشي للريوق الأيسر، كيفن مونديكو يلعب كرة طويلة اتجاه علي معلول، علي معلول ما يتحقش الكرة هذه تخرج رمي التمام لفائدة فريق الأولمبي الباجي من الجهة اليمنى. ما زلنا ما شاهدناش حتى فرصة معناها سانحة للتسجيل من هذا الجانب أو ذاك بعد مرور 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. رمي التماس تتنفذ لفائدة فريق الأولمبي الباجي، مرة أخرى التدخل من دفاع النادي الصحفي خرج الكرة مرة أخرى في التماس، الأولمبي الباجي يربح بعض الأمتاع مرة أخرى، إذا ينتظر تنفيذ التماس تتنفذ كرة طويلة مش مباشرة اتجاه ليس الضاوي ارتفاع فضائي ثم توصل الكرة لتوصل الهجوم لفائدة الأولمبي الباجي، ثم عاصم عدو في صراعه مع الكرة ياخذها مباشرة ليس الضاوي، ليس الضاوي مقطوعة من جانب هشام بكار وتخرج الكرة بالأخير في التماس، التماس لصالح الأولمبي الباجي في مناطق النادي الرياضي الصحفي. محمد عزيز الغربي لتنفيذ التماس هذا لصالح الأولمبي الباجي، تماس تتلفظ طويلة مش كرة في اتجاه كايتا، ثم مقطوع وتشتيت الكرة مباشرة محمد عزيز الغربي يأخذها بالرأس مرة أولى، ثم مرة ثانية في عملية هجومية لفريق الأولمبي الباجي مرة أولى ثم مرة ثانية، ثم يدخل أسمدو ويعود الحكم بإشارة من المساعد الثاني السيد ثامر السوسي مخالف تسلل بخط هجوم فريق الأولمبي الباجي. كرة عند يوسف حبشية إلى حمزة المثلوثي من الرواق الأيمن، حمزة المثلوثي يتجاوز نصف الميدان، حمزة المثلوثي يلعب الكرة مع موتيابا، موتيابا موتيابا يرجع بها ورائية إلى مونديكو، مونديكو مونديكو يمشي لهشام بكار، هشام بكار هشام بكار يرجع بها المونديكو، مونديكو في وسط الميدان إلى موتيابا ثم يرجع إلى مونديكو، مونديكو مونديكو يغير اتجاه اللعب تمام من باليمين، الالتقاء الفضائي من محمد علي الغربي تخرج مباشرة في التماسك في النادي الصحفي تلعب الكرة بسرعة أسمدو، أسمدو مراوغة أولى ثم محاولة المرور بالكرة توصل الكرة إلى جمال موتيابا، إلى موتيابا مرة أخرى وتقطع الكرة ومحاولة عكس الهجوم لفريق الأولمبي الباجي الذي يتحصل على التماسك تماس بفريق الأولمبي الباجي يتحصل عليها ألفا سيدي بي انتظروا إذا تنفيذ التماس محمد أمين المرزوقي لتنفيذ التماس هذا لصالح فريق الأولمبي الباجي، محمد أمين المرزوقي كرة طويلة ماشي مع بشير حسني يسقط على أرضية الميدان، الحكم يقول ما ثم حتى شيء، توصل الكرة لأيمن دحمان، أيمن دحمان إلى كيفن مونديكو، مونديكو مونديكو يربح بعض الأمتار ثم يمشي لعلي معلول، علي معلول علي معلول يرجع بها في وسط الميدان إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي ترجع الكرة إلى أسمدو، أسمدو يمني ربولي يسقط على أرضية الميدان والحكم يقول مخالفة لفين في البلاد السكوحي ضد اللاعب رقم 35 شريف كاميرا مخالفة للنادي الرياضي الصقر في منتصف ميدان فريق الأولمبي الباجي في رأس السكوحي لتنفيذ هذه المخالفة أو شيء علي مع علي معلول في رأس السكوحي ومع علي معلول لما في رأس السكوحي استلم مكان محمد الطرابلسي في تشكيلة النادي الصقري، محمد الطرابلسي الذي يغيب بسبب عقوبة الإنذار الثالث. إذن علي معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، الالتقاء الفضائي من شريف كاميرا يقطع الكرة هذه مرة أولى ثم مرة ثانية ترجع مرة ثانية عند جمال موتيابا يرجع بها ورائية إلى كيفن مونديكو، كيفن مونديكو إلى فراس السكوحي، السكوحي خير الرجوع إلى الوراء إلى أيمن دحمان، دحمان مع أسمدو، أسمدو يمشي للرواق الأيسر وين موجود علي معلول تطويل الكرة وكرة كانت مهتوفة مقطوعة من دفاع الأولمبي الباشي مباشرة تمس تلعب التمس بسرعة، علي معلول، علي معلول ياخذ الكرة هذية، علي معلول ثم فوز هشام بكاي حاب يلعب واحد اثنين لكن مقطوعة متفق من دفاع الأولمبي الباشي ترجع خذها أسمدو في وسط الميدان، أسمدو أسمدو يرجع بها المونديكو، مونديكو مونديكو يمشي للرواق الأيسر، مونديكو يحب يمر الكرة بينية لكن مقطوعة ومحاولة عكس الهجوم لفائدة الأولمبي الباجي موجود كيف مونديكو في المكان المناسب ليقطع الكرة بدون أي مشكل في التماس. التماس الأولمبي بعد 25 دقيقة بالضبط الشوط الأول ولا فرصة ولا شبه فرصة ولا هجوم خطير لكلا الفريقين.
0: محمد خشوف انطلاق الأشواط الثانية في ملاعب سليانة مفروض ميداني حاضر ميداني.
3: تبارك التحية لك ولكل المستمعين، وصلنا 16 دقيقة في زمن الشوط الثاني والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول، تقدم اتحاد سليانة على نادي المجازي هدف مقابل صفر، مقابل تغيير في بداية الشوط الثاني في شوط اتحاد سليانة، سامي العبيدي يخرج في مكان سيف الدين آل همامي وضرب جزاء في هذه الآونة بالضبط لصالح النادي المجازي، الكرة تلمس أحد اللاعبين والحكم كان قريب العملية واضحة ضربة جزاء والحكم يترددش ويعلن عن ضربة جزاء لصالح النادي المجازي في 13 دقيقة لعب.
0: به لحظة ونرجع لك للتنفيذ، شوف أيمن انطلق الشوط الثاني لقاء المرجين ونجم فريانة أيمن.
4: نعم انطلق الشوط الثاني على 11 دقيقة لعب هنا في تبرقة، بقي التعادل سلبي 0-0 بين المرجان الرياضي متبرقة وضيف النجم الرياضي
0: فريانة. به محمد موشي ملعب لكسور،
2: نلعب في عصفة حياة 30 ثانية ونتيجة تعادل الصار بين الفريقين بين نادي الدماني والأولمبيك الكرحاني.
0: شكرا، نرجع الملعب سليانة نتابع ضربة الجزاء ونبقى معك لحظات ميداني. نذكر مستقبل سليمان افتتح النتيجة أمام اتحاد بنقردين في بنقردين، تفضلي. باهي الحس هذا وين جاه ربي هكا ما يجيش راهو الحس نسمعوا فيه هكا ما يجيش نزار الخط اللي جاي منه الحس نقطعوه باش نبدو واضحين هاي هاي ميداني
3: على ما يبدو وجه الكوكي ننتظر او اللاعب محمد صبري الفرجاني ده لما ساروا لاعبين في احتجاج على حكم المباراة من اتحاد سريانة لما الكورة راجعة من زميله ولمست في يد المدافع والحكم يعرض عن ضرب جزاء نزال الحكم يوسف بن يحيى في نقاش مع لاعبي اتحاد سريانة وفي الأصل الظفر بلانتي يعني ضرب جزاء يعطي التنفيذ مباشر على الكل بنشوفوا شكون اللاعب الباش يمشي للتنفيذ يعني مازال في نقاش مع حارس المرمى على ما يبدو
0: اللاعب محمد صبري الفرجاني وصف وتعليق الخط مفتوح معاك اي اي من لحظات معاك لقاء المرجين ونجم فريان تفضل
4: نلعبوا في 12 دقيقة لعب هنا والنتيجة 0-0 كما قلنا هذه هي الأرقى مدينة المرجان ما وصل السحر والجمال ولكن فريقها يعاني لحد الآن ويبحث عن 3 نقاط كما قلنا أمام حتمية الانتصار ولا بالنسبة كبيرة تغادر البطولة فريق المرجان الرياضي بالتبرقة المهمة صعبة ولكن ليست
0: مستحيلة لحظة يا أيمن لحظة يا أيمن رجعت لك أي تفضل
3: عليه الترفيه محمد علي الطرابلسي من جهة والحارس عزيز السلامي من جهة أخرى والحكم يعطي إشارة التنفيذ يقدم محمد عزيز الطرابلسي والحارس يتألق وينحي الهدف ويفسخها عزيز السلامي يعني يفسخ الهدف وينقذ يعني فريقه من هدف التعادل والامتياز لصالح الحارس عزيز السلامي طبق النتيجة تقدم اتحاد سريانة على نادي الجازي هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك لحظات مع أيمن ونرجع لك الملعب سريانة تفضل يا أيمن كمل الوقت انت
4: إذا حكيت على التغييرات نفسها في هذه الأيام مدرب المرجان الرياضي بالفرقة سعيد العيادي يشرك اللاعب رقم 28 إياد السحياني محمد كان اللاعب رقم 8 محمد أمين بن عمارة أول تغيير وبيه مدرب المرجان الرياضي بالفرقة كانوا ليه فرصة الحقيقة يعني زوز تسديدات داخل منطقة الجزاء ولكن أخطأت المرمى كرة محمد أمين بن عمارة وكذلك اللاعب أشرف الرحيمي في المرة الثانية ترجع كرة لفايت النجم الرياضي بفريانة في مناطق عن طريق اللاعب وائل الدلهومي كرة سيسترجعها المرجان لؤي بن ثابت يرجع كرة للاعب بدر الدين الرياحي بدوري لحارس المرمى سيف الدين الخويندي كرة طويلة يرجع يحمل لاعب عبيد الله العبيدي كرة تخرج من مناطق المرجان الكرة في دائرة الملعب من شهاب الرزاق لأشرف الرحيمي أشرف الرحيمي انتقل من الجهة اليسار لليمين بسرعة الكرة لرزاقي ما زالت الكرة عن بدر الدين الرياحي ترجع فايت المرجان يرجع مدافعي فريق النجم الرياضي بفريانة لمنطقة الكرة لفايت المرجان من جهة اليمين لليسار وأين الحلول المؤدية للمرمى لحد الآن الكرة تمشي من بدر الدين الرياحي بدر الدين الرياحي تقدم خطوات يحاول يمشي يسدد لكن لا يلعب مع زميله أشرف الرحيمي وهذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء والحارس يخرج كرة مقاسية كانت من لاعب رقم 23 على الدين العوني ولكنها سهلة للحارس محمد أمين الفرحاني بدور على كرة طويلة لمعز بن جلاب الكرة في مناطق المرجان ترجع بسرعة طريق بدر الدين الرياحي حاول ينظم من جديد تصفر المرجان ويبني الهجمة من الخلف ويلعب كرة ناحية اللاعب على الدين اللاعوني لكن الصوت يقطعها دفاع النجم الرياضي بفريانة وتمشي كرة لفاية المرجان الرياضي بتبقى رمي التماس
0: في توقيت كملوا رمي التماس ونمشي سليم
4: 15 دقيقة لعب ربع ساعة أول ما زال التعادل السلبي 0-0 هنا في الفرقة بين المرجان والنجم الرياضي
0: شكرا لك يا ميدان
3: شكرا اذا 19 دقيقه لعب في زمن الشوط الثاني واتحاد سريانه متقدم على نادي المجازي هدف قبل صفر علما ان فريق نادي المجازي اضاع ضربه جزاء عن طريق اللاعب محمد عزيز
0: الطرابلسي لحظه ميدان يشوف محمد ملول نعم. يطلب في الخط في ملعب الطيب المهيري تفضل محمد مانيش نسمع فيك محمد ملولي به عود لي صاحب الهدف به شكرا لك ملعب القصور محمد مش يطلب في الخط تفضل
2: 16 دقيقة لعب حنان ما سمعت حاجة جديدة لكن بدون تغييرات أيضا بدون تغييرات. الكرة لصالح النادي الرياضي بالدهماني في أعلى نقطة الركنية تتفك الكرة من جاسر عثماني معاه رائد الرحالي
0: سي محمد لحظة ونرجع لك الملعب الكيف خليني نكمل وقت مع ميداني في كمل وقته في سليانة تفضل ميداني.
3: شكرا حنان نظر من الزملاء يعني الصوت ما هوش فيه صفاي مانيش اسمع فيك كما يجب على الكل 20 دقيقه لعب واتحاد سريع المتقدم على نادي المجازي قام بتغيير موضوعين خروج يحيى طرابلسي وهو مكان محمد اشرف المطوسي ظهير تغيير ثاني في صوت اتحاد سريع خروج دخول محمد عزيز الطياشي وخروج حمدي دباش سجل الهدف وتتغير الخطه ويصبح محمد الطياشي كظهير ايمن ويمشي للخط الامامي اللاعب ياسر العاتي وهذه فرصه لصالح اتحاد سريان ويدخل الدفاع ومزلت الكوره لابناء اتحاد سريان على جهه اليسرى محاوله المرور التصويبه لكن بعيده التصويبه كما جاءت لصالح اتحاد سريان تمشي كوره ضربه 6 امتار للنادي المجازي يعني تقريبا متعادلين على مستوى الاهداف فوق ارضيه الملعب كل شيء على احسن ما يرام بدقه صفراء واحده ونتيجه يعني هدف مقابل صفر بس عود الكوره ضربه 6 امتار تلعب بسرعه عن طريق قائد الفريق والدرسين توصل الكره على جهه اليمنى ومعذره محمد صبري الفرجاني توصل الكره وسط الميدان يطلب توصل محمد عزيز الرياحي عنده الكره محاوله التمرير ويتابع محمد عزيز طرابلسي وحاولت يرجع الكره الدفاع وترجع الكره من جديد بالضغط في هذه اللحظات قبل النادي المجازي والمخالفه واضحه مخالفه لصالح النادي المجازي قريبة من خطة 18 يرتكبها اللاعب محمد أمين الميري والحكم كان قريب من العملية ويملح ضربة مخالفة لأبناء نادي المجازي لأن ربما تأتي بالجديد ويمشي للتنفيذ شوف رقم 7 نصر الدين العمدوني يمشي للكرة وكذلك اللاعب رمزي أطرابلسي ثنائي أمام الكرة وروح رياضية عالية بين اللاعبين لحد هذه الدقائق فوق الملعب محمد صبري الفرجاني لاعب وسط الميدان هو اللي باش يقوم بالتنفيذ حائط بشري من ثلاثه لاعبين والكل يعني تقريبا يبقى في صفوف اتحاد سريان زوج لاعبين وفي صفوف نادي المجازي زوج في الدفاع على كل صبر وتنفيذ يمشي لزميل ورقم 20 رمزي طرابلسي ومحمد صبري الفرجاني على يبدو باش يكون التنفيذ باش يكون مباشر لصالح اللاعب محمد صبري الفرجاني الحكم يشوف يتابع شاف إشارة التنفيذ شوفوا طليق يعطي إشارة التنفيذ محمد صبري رويد يتقدم به العملية يلعب الكرة محمد عزيز طرابلسي لكن الدفاع موجود وماذا يقول الحكم 6 أمتار يعني حب ما هو الجميع كان يظن بفوز مباشرة لكن كان زميل محمد عزيز طرابلسي على طليق على الجهة اليسرى يخرج من الكرة لكل الكرة أسرع منه تمشي مباشرة 6 أمتار والحارس عزيز السلامي اللي تعلق بصد ضرب جزاء باش يقوم بإرجاع الكرة للعب عن طريق ضربة 6 أمتار أو 550 يتقدم محمد عزيز السلامي رويد يرفع كرة على مستوى دائرة وسط الميدان لكن ثم الدفاع ثم الطاقه الدفاعيه وترجع الكره من جهه ابناء النادي المجازي عن طريق محمد صبري الفرجاني في القصف العاتي يدخل الدفاع تستكمل عادي وتمشي هجوم جديد تبدي العمدولي والمخالفه لابناء اتحاد سريانا
0: في توقيت هذه المره ديني.
3: في توقيت حنان مانيش نسمع فيكم كما يجب على كل 23 دقيقه لعب في ضمن الشوط الثاني واتحاد سريانا متقدم على نادي المجازي هدف مقابل صفر علما ان نادي المجازي اضاع ضربه جزاء.
0: شكرا لك كاي محمد الموشي لحظات معك في ملعب الكسور تفضل ملعب الكسور به ماهوش في الاستماع اي محمد ملولي تفضل.
1: شكرا لك يا دبنا 35 دقيقه لعب في الشوط الاول هدف مقابل صفر لصالح النادي الشرقي من الاولمبي الداخلي هدف الثقه في مسلول بالامضاء حمزه المسلولي كان عمل من الرواق العاشر علي معلولي داخل ملعب الجزاء وراه عوده بالمنتدى تقريبا شبه مراوغه حركه فنيه الحارس اشرف الكريم ثم توزيع الكره على تقريبا ويدخل الدفاع مره اخرى
0: محمد ملول
1: ثانية دعوة في شباك اشرف الكريم بعد
0: محمد ملعب صفاقس رجاء محمد ملولي نحي الكيت باش هكاك نجمو نسمعوك بالباهي. شكرا. تفضل.
1: قلت اذا بعد الهدف هذايا معناها زوج محاولات جديه لصالح النادي الرياضي السقفي. الاولى كانت عن طريق ايمانيه البولي اللي سدد والحارس تدخل في اخر وقت يوصل المرمى وتم هذا وجود اخر معاك الثانيه النادي الرياضي السقفي اللي عندها حمله في كل جزاء عمر بن علي الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي السقفي في الدقيقه 37 هدف ممتاز تقريبا عمليه مجرد توزيع من اليسار من علي مع اليمين يصعد عمر بن علي في منطقة الجزاء يخرج الكرة بالراس على حدود منطقة الجزاء جمال ميديا بابي تسديد نصف طائرة يشكلها الزاوية السفلى اليسرى من حارس أشرف كريم يدير الكرة 67 تصبح النتيجة هدفا مقابل صفر لصالح النادي الرياضي السقفي أمام الأولمبي البجي. كل تقريبا منذ أن سجل النادي السقفي الهدف الأول وهو ضاغط وانتحط السقفي والفرصة الثالثة مرة أخرى باش يباشر أشرف كريم. إذا 37 في خلاف هدف المقابل صفر لصالح النادي الرياضي السقفي أمام فريق الأولمبي البيجي المطالب بالخروج أكثر من مناطقه والتقدم إلى الهجوم بأكثر عنصر مع تقريبا عنده ما يفتح في اللقاء هذا ولو أنه ما زالت تقريبا شوط كامل وتقريبا درجة ونصف الشوط الثاني للدفاع عن الحدود وهذه عملية هجومية لفائدة فريق الأولمبي البيجي مقطوعة ثم ترجع الكرة مباشرة أمام محمد أمين البرجوزي يأخذها أسمادو أسمادو يرجع بها ورائية إلى هشام بكار هشام بكار إلى يوسف حبشية حبشية حبشية إلى أسمادو أسمادو إلى مونديكو مونديكو في وسط الميدان علي معلول علي معلول البكار بكار يرجع علي معلول علي معلول يمشي مونديكو مونديكو مونديكو مونديكو يرجع علي معلول يرجع مونديكو مونديكو مونديكو كرة طويلة مقطوعة من شريف كامارا ومحاولة البناء الهجومي عن طريق بشير حسني بشير حسني التسديد ياخذها مونديكو ترجع لبشير حسني مرة أخرى قدامه أسمادو تغيير اتجاه لاف تماما يمين أين موجود بكار ثم السكوحي يرجع البكار مرة أخرى توصل الكرة إلى هشام بكار هشام بكار إلى أيمن دحمان دحمان إلى حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي يوسف حبشية حبشية يمشي مونديكو مونديكو مونديكو إلى فراس السكوحي يرجع بها المونديكو إلى حبشية حبشية حبشية يمشي حمزة المثلوثي من اليمين حمزة المثلوثي يلعب الكرة مع أوفبولي المانيين أوفبولي يرجع المثلوثي مثلوثي إلى أسامادو أسامادو إلى مونديكو مونديكو مونديكو إلى أسامادو أسامادو مراوغة أولى أسامادو أسامادو يمشي للرواق الأيسر إلى علي معلول علي معلول كرة في نصف الميدان ترجع مرة أخرى لمونديكو مونديكو مونديكو مونديكو تم السيطرة بالطول وبالعرض حاليا للنادي الرياضي السقفي كرة لأوبوني إلى جمال متيابا إلى مونديكو مونديكو لعلي معلول علي معلول علي معلول يحاول باش يلعب الكرة مع فراس السكوحي فراس السكوحي إلى هشام بكار هشام بكار مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية ثم تقطع الكرة وتطوير الكرة تمشي مباشرة عند يوسف حبشية إلى مونديكو مونديكو كرة في وسط الميدان جمال موتيابا جمال موتيابا إلى مونديكو مونديكو إلى أسامادو إلى مونديكو مونديكو مونديكو يمشي اليسار إلى علي معلول علي معلول يرفع الكرة في اتجاه التوزيع التوزيع التوزيع وضرب الزاوية لفائدة النادي الرياضي السقفي وصلنا ل 40 41 في خلاف دخلنا في الدقيقة 41 والنادي السقفي يتقدم
0: شكرا لك شكرا لك محمد ملولي لحظات ونرجع لك للملعب صفاقس نمشي الملعب الكسور محمد ناموش نعرفش في الاستماع وإلى ليه ملعب الكسور لقاء نادي دهماني وفريق أولمبيك الكيف هاي ميداني
3: نعم حاليا وصلنا 29 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني يبقى تقادم الاتحاد سيريانا على نادي المجازي هدف مقابل صفر تغيير ثاني حصل موضوعين في صفوف نادي المجازي دخول وليد الطرابلسي وخروج محمد عزيز الطرابلسي يعني اذا ثم تغيير سياسة بعد حين تحصل في صفوف اتحاد سيرينا باش يدخل معز بازين وباش يخرج على ما يبدو اللاعب احمد صبري. ننتظروا اخر تغييرات اذا باش تعود الكره بضربه 6 امتار لابناء اتحاد سيرينا وبالتحديد لصالح عزيز السلامي اللي تعلق كما قلت في صد ضرب جزاء رويد الرويد ياخذ وقت متقدم في النتيجه. الوقت بدا يمر تقريبا ربع ساعه و16 دقيقه على التقدير على نهايه المباراه في وقتها القانوني والاتحاد متقدم على فريق نادي المجازي. التغيير ربما مش حاليا نعم في حافز اتحاد سيرينا وهو تغيير ثالث واللاعب معز بازين باش ياخذ مكان اللاعب احمد صبري. مازال ما حصلش تغيير على الكل ننتظروا يعني قرر حكم وثم عرف قاعد تساير بين مراقب الخط وبين زوج لاعبين من اتحاد سيرينا. الحكم يطلب من الحارس ارجاع او عاد اللعب حكم المباراه يوسف بن يحيى. اذا ننتظر التغيير باش يحصل حاليا ام لا على الكل باش يحصل حاليا نعم باش يحصل التغيير وباش يخرج اللاعب احمد صبري باش ياخذ مكانه كما قلت معز بزير ياخذ نعم احمد صبري هو اللي باش يغادر باش ياخذ مكانه كما قلت اللاعب معز بازين اللي قدم احمد صبري لاعب وسط ميدان قدم اداء مقبول حقيقه. هذه هي المباراه يعني طيبه على مستوى الاداء فوق المتوسط لكن النتيجه كانت تكون متعادله يعني ربما على المستوى الفني كانت تكون متعادله لكن تلك هي احكام الكره واللي ضيع في كره القدم يقبل عليه كل تعود الكره بضربه 6 امتار. عزيز السلامي رويد رويد الاتي شوفوه يمشي للخط الامامي بعد ما كان ظهير ايمن ياخذ مكانه الطبيعي في تشكيله اتحاد سيرينا بالخطه اللي كنا نعرفوه يلعبها. وهذه كره من جديد اتحاد سيرينا الاتي يطلب الكره لا لكن يخرج اللاعب محمد الطياش على الطياش يرفع كره داخل منطقه العمليات وهذه فرصه وبعين العاتي العاتي يصارم ضرب جزاء لا لا لا لا مستحيل مش يعطيك بكيفيه هذه حكم مباراه ضرب جزاء لا لا لا فيها برشا تنقيب كان بامكانه يعني الحكم يخرج له البطاقه الصفراء
0: في توقيت ميداني
3: في توقيت 31 دقيقه لعب في زمن الشوط الثاني واتحاد سيرينا متقدم على نادي الانجازي هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك. ملعب الكسور محمد.
2: ملعب الكسور حنان
0: تفضل.
2: اللاعب متوقف تقريبا عنده 5 دقائق الحكم يخرج ورقه حمراء مبدئيا للاعب رقم 4 من اولمبيك الكاف حازم التونسي وما زالت النقاشات متواصله حنان.
0: شكرا لك. بير مشير قال ديما اكثر 2-0 فحص هدف الترجي الكريب 0 مستقبل المحمديه متفوق امام تيل الرياضي هدف مقابل 0 وفي ربيط الشمال الغربي بالكيف 0-0 بين مستقبل الكيف البرنوسة ونادي سيدي برويسه. يا ايمن لحظات معاك قبل ما نكمل
3: نعطيك نتيجه جماعه
0: به بالغياب كما مقابله كما المقابله اللي فيها نادي كره القدم بالقلعه الخصبه والعروسه الرياضيه فوز العروسه بالغياب. نفس الشيء بالنسبه لسقيط سيدي يوسف انتصار بالغياب.
3: الفحص تقدم على ترجي لازم الفحص تقدم على ترجي الكريم هدفين مقابل هدف.
0: شكرا لك. اي من لحظات معاك خلينا نرجع الملعب صفاقس لانه قربنا من نهايه الشوط.
4: شكرا. نلعب في نصف ساعة لعب هنا في ملعب تبرقة لم يبقى الكثير ربع ساعة هل ستكون كافية للمرجان لتحقيق الهدف المنشود ورغم المدرب تم بز تغييرات وجيه العسكري وكذلك خليل الخضراوي مكاع على الدين العوني وشهاب الرزاقي في الخط الأمامي دائما الاعتماد على 4-2-3-1 من المدرب سعيد العيادي. أكيد يحاول الفريق المرجان الرياضي بتبرقة التركيز والهدوء أكيد المساحة الوحيد للوصول للمرمى ومع مواصلة صمود فريق النجم الرياضي بفريانة لحد الآن في مناطقه الدفاعية. هذه كرة ترجع عن طريق اللاعب بدر بن الرياحي كرة لأشرف الحيمي وزع كرة وترجع من الدفاع مباشرة ممتاز عبيد عبيد
0: في توقيت
4: 31 دقيقة لعب ما زال التعادل السلبي 0-0 هنا.
0: شكرا لك. نرجع الملعب الطيب المهيلي محمد ملول.
5: شكرا لك. اذا سقيط وقت مبدد في هذا الشوط الاول يعلن عليهم الحكم الرابع السيد حسام بولعريس حل فيه الوقت المبدد. كره عند جمال متابعه الى مود يكون لكن كره طويله اكثر من اللازم تخرج ضربه مرمى لفائده الاولمبي الباجي. تقريبا 10 دقائق ضغط مستمر من نادي الرياضي السيرسي تمكن فيه من تسجيل هدفين، في حين اننا لم نسجل ولو اي محاوله جديه لفائده الاولمبي البيجي. ما زلنا ننتظر في استفاقه خط هجوم فريق الاولمبي البيجي اللي عم بيقول الان عن طريق الامام كايتا. كايتا يحاول من اليمين توزيع الكره داخل مناطق الجزاء، يدخل يوسف حبشيه ثم يتواصل الهجوم لفائده فريق الاولمبي البيجي. ترجع الكره ثم مونديكو ياخذ الكره هذه وباشاره من المساعد الاول للحكم ضربه مخالفه لفائده الاولمبي البيجي، ضربه مخالفه جانبيه دي تقريبا ما بين خط 18 متر وخط التماس لفائده الاولمبي البيجي، قريبه من مناطق الجزاء، قريبه من حارس ايمن دحمان لكنها جانبيه. ننتظر اذا تنفيذ المخالفه لصالح الاولمبي البيجي. جميع لاعبي النادي الرياضي الساقسي في مناطق 18 متر نتاعهم تقريبا باستثناء اللاعب اوبولي اللي قاعد قدام الكره، وعلي معلول اللي رجع على خط مناطق 18 متر مرفوق بالياس الضاوي. ايضا ضربه مخالفه لتنفيذها محمد امين المرزوقي. الحكم سيف الورداني ينبه شفويا على اللاعبين داخل مناطق الجزاء. تدفع الكره لسبايرا ويخرج الدفاع ياخذ الكره هذه ثم ترجع مباشره امام اسما دوما، ياخذ الكره هذه ثم ياخذها مره ثانيه ومحاوله الخروج بالكره، وسيف الورداني يعلن مخالفه لفائده الدفاع النادي الرياضي الساقسي. ايمن دحمان لتنفيذ المخالفه هذه. ايمن دحمان يلعب الكره مع يوسف حبشيه. حبشيه وفي هذه الاونه بالضبط يعلن سيف الورداني الحكم على نهايه الشوط الاول في لقاء النادي الرياضي الساقسي والاولمبي البيجي. بيتقدم النادي الرياضي الساقسي بهدفين مقابل صفر، هدف الدقيقه 30 بامضاء حمزه المتلوفي وهدف الدقيقه 37 بامضاء وديابا. التقي
0: اياكم
5: ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني.
0: شكرا محمد ملولي وطاقم التحكيم رابط شمال الغربي. بالكيف به ميداني توقيت النتيجه
3: 37 في قلعه في زمن الشوط الثاني، واتحاد سريانه متقدم على نادي الجزائري هدف مقابل صفر.
0: ايمن لموش
4: 34 في قلعه بقى التعادل السلبي 0-0 بين المرجله الذي في الفرقه وضيف النجم الرياضي بسريان.
0: القصور
2: 33 دقيقة حنان وزوز أوراق حمراء بسام بالعلمي من النادي الرياضي بالدهماني رقم 16 وحازم التونسي رقم 4 من أولمبيك الكاف. زوز فرق يلعبوا ب 10 لاعبين خرجوا تقريبا في الدقيقة 29 ونلعبوا في الدقيقة 33.
0: شكرا لك. نذكر بالنتائج ونرجع لملعب الرابطة. 3 تعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. النادي الصفاقسي أنهى الشوط الأول متقدم من أولمبي البيجي 2 مقابل 0. تعادل دون أهداف بين مستقبل جيبس وشبيبة القروانية ومستقبل سليمان. متفوق أمام اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر في ملعب بن قردان. أي
4: 35 دقيقة لعب باقي التعادل صفر مقابل صفر مع أول تغيير لفريق النجم الرياضي لسريانة دخول حيدر سليماني مكان مؤيد بن جلاب لخرج يعاني من إصابة. قائد الفريق حاولت إشارة القيادة يعني بهاء الدين الهرباتي رقم 6 مش ترجع كورة ضربة مرمى لفائدة النجم الرياضي بفريانة. ضربة مرمى بعد المحاولة الأخيرة من واجه العسكري لكنها لكن مرت تسديدته بعيدة تحقيق على مرمى الحارس محمد أمين الفرحاني. تخرج كورة طويلة في مناطق المرجان يرجعها بالرأس أي بن ثابت. كورة على مستوى دائرة وسط الملعب للاعب رقم 7 خليل خضراوي. خليل خضراوي رجع كرة لبدر الدين الرياحي. كرة من بدر الدين الرياحي ترجع له مباشرة هذه المرة رجعها لحارس المرمى سيف الدين الخويدي. سيف الدين الخويدي لهادي العيادي. سيف الدين يلعب كرة بالعرض من الجهة اليمين للاعب لؤي بن ثابت. لؤي بن ثابت لبدر الدين الرياحي يلعب كرة مباشرة للجهة اليسار حيث اللاعب إيهاب الهرابي. كرة في منتصف الميدان لمرجان الرياضي بتبرقة لبدر الدين الرياحي. بدر الدين الرياحي يطلب أشرف الرحيمي الكرة. هذه كرة للمرجان من جهة اليسار. أشرف الرحيمي ماذا يفعل أشرف؟ أشرف معزز لاعبين يراوغ يحاول يدخل والحكم يقول ما فما شيء. فيش مخالفة لفايت المرجان الرياضي بتبرقة ويبعدها الدفاع على فريق النجم الرياضي بفريامة بذكاء وتحصل على ضربة مرمى تضبة الكرة للاعب المرجان ومش ترجع برمية 6 أمتار لفايت فريق النجم الرياضي بفريامة اللي انت ما قلنا لحد الآن واصل الهجوم الدفاعي وكذلك خطير اللي آخر في الهجومات المعاكسة الكرة تخرج من فريق المرجان عن طريق اللاعب رقم 12 كرة لفايت المرجان الرياضي بتبرقة تخرج بسرعة من إيهاب الهرابي كرة لفايت النجم الرياضي بفريانة ما خرجتش الكرة ويمشي تحصل على ركنية نعم ركنية على يسار الحارس حسين الكويلدي حصل عليها فريق النجم الرياضي بفريانة اللاعب رقم 9 أمان الله العلواني تلعب ضربة الزاوية لفايت فريق النجم الرياضي بفريانة بعد مرور 37 دقيقة لعب لحد الآن ما زال التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين مش يلعب بالتأكيد أكيد هل سيكون مباشر أو مش يلعب مع زميله يمشي اللاعب رقم 12 يوسف عمارة مش ينفذ الركنية لفايت النجم الرياضي بفريانة يوسف عمارة كورة يخرج بالبوكس سيف الدين الخويدي يتحصل على خطأ ترجع كورة بسرعة لفايت المرجان تخرج كورة من لؤي بن ثابت لؤي تقدم بالكورة ويلعبها مباشرة للاعب وجيه العسكري بالهجوم هذه فرصة داخل منطقة الجزاء تحضير ممتاز ولكن تدخل الدفاعي طالب لاعب المرجان بضربة جزاء لكن الحكم يعطي مواصلة اللعب وتبعد الكورة من وائل الدلهومي تمشي رمية التماس للمرجان الرياضي بتبرقة الكورة يمشي بسرعة يلعب رمية التماس الكرة عن طريق هادي العيادي بدر الدين الرياحي
0: في توقيت أيمن
4: في توقيت 38 دقيقة لعب
0: شكرا لك ميدين تفضل أي
3: نعم وصلنا 41 دقيقة لعب ونتيجة تقدم متعادلين عند نادي المجازي هدف مقابل صفر وضربة ركنية اللاعب البديل رقم 7 في الدقيقة 34 محمد أشرف المطوسي ينفرد بعزيز السلامي لكن عزيز سلامي الحارس اتحاد سريانة يتعلق بش يحصل التغيير حاليا في صفوف اتحاد سريانة اللاعب اللي باش يدخل وهو حسام الحمزاوي نشوفه مكان من يعني اللوحه ما كانتش واضحه علينا كان مباراته ثبته في اللعب اللي باش يخرج على كل تغيير الرابع في صفوف اتحاد سريانة مقابل زوج تغييرات في صفوف النادي المجازي وثم تغيير شوفوا اللاعب مصطفى اليحيى قاعد يقوم بالحركات الاحمائيه بنشوفوا اللاعب اللي غادر وهو اللاعب على حراق غادر يعني قبل 3 دقائق من او قبل 4 دقائق من نهايه المباراه في وقت قانوني وهي ضربه ركنيه لابناء اتحاد النادي المجازي على يسار الحارس عزيز السلامي كره مرفوعه ويدخل الدفاع والحكم يمنع ضربه مخالفه لدفاع اتحاد سريانا ويبقى يشتكي احد لاعبين من اصابه وباش يمشي الحارس اللي تالق بكل سرعه في المباراه علي السلامي ترجع اللعب عن طريق ضربه مخالفه شوفوا
4: لعبه مرقه
0: تفضل
4: ضربه جزاء للمرجان الرياضي بتبرقه في 40 دقيقه بعد عمل ممتاز من بدر الدين الرياحي راوغ داخل منطقه الجزاء والعرق لا من المدافع ينظر للحكم انتظار التنفيذ
0: الخط مفتوح هاي ميدين نرجع
3: نعم دم 43 دقيقة لعب وضربة مخالفة تحصل على العاتي خطير العاتي لما يكون في الخط الأمامي هذا التدخل الأخير عن طريق اللاعب وزيبوكي ويتحصل على ضربة مخالفة في مناطق النادي المجازي قريبة من خط تماس تحدث المخالفات في حق الأمر واحتجاجات على حكم المباراة وطبق الروح الرياضية عالية بين اللاعبين على الكل العاتي يشتكي من إصابة إثر الدخل الأخير وطبيعي جدا باش يربح بعد وقت باش تفسو زملائه إرهاق آخر مباراة 90 دقيقة كان حار خاصة في الشوط الثاني والحكم يتفطن ويطلب النقالة والعاتي يقوم معافى على الكل النقالة حكم يطلبها لإخراج ياسر العاتي لاعب اتحاد سريانة باش تعود الكرة ضربة مخالفة وربما باش يكون اللاعب محمد علي الطياشي الظهير الأيمن هو اللي باش يقوم بإرجاع الكرة للعب يقوم سلامات
0: ذكر اتحاد صبيت لما تفوق أمام الحاجب 3-1 دي لحد الآن هذه نتيجة اللحظات الأخيرة في ملعب صبيت لتفضل
3: نعم باش تعود الكره عند ضربه مخالفه 44 دقيقه لعب في الشوط الثاني، والعاتب نفسه، العاتب نفسه هو باش يقوم بارجاع الكره اللعب ياسر العاتي على الجهه اليمنى او اليسرى يا اشرف الملولي، كيف يكون التنفيذ باش يكون على دائرته 18 واضح جدا. وشوف لاعبين كيفاش متمركزين يرفع كره
0: ديني لحظه نشوف محمد لموش يطلب في الخط من ملعب لوكسور تفضل.
6: لا مانيش نطلب في الخط حنان، ما كملش جديد فما تغييرات فقط حنان
0: به ايمن
4: ننتظر تنفيذ ضربه الجزاء الكره على مستوى نقطه الجزاء. شوف اللاعب اللي مش ينفذ ضربه الجزاء هو المدافع المحوري اللاعب مهدي العيادي ينتظر، والحارس محمد امين الفرحاني باش ياخذ مكانه، وبالفعل في هذه الاونه باش يكون التنفيذ ضربه الجزاء لفريق مرجان الرياضي بتبرقه. مرجان الرياضي بتبرقه الكره من الهادي العيادي، هادي العيادي لاعب محور الدفاع هو اللي ينفذ ضربه الجزاء في احتجاج بعد يعني اثاره فنيه على النجم الرياضي بكريانا، والحكم شفت حرصه مساعد المدرب النجم الرياضي بكريانا. المباراه تدور في اطار الروح الرياضيه ان شاء الله تكتمل على كما بالتعليق اكيد ضربة الجزاء لفريق المرجان الرياضي بطبرقة بانتظار التنفيذ انه يعود الحكم ويعطي شرط تنفيذ لفريق اخر اكيد.
0: نعم تنفيذ مازال
4: باهي.
0: هاي نرجع لك ميداني، هاي نرجع الميداني كمل وقتك. هاي
3: نلعبوا في الوقت 5 دقائق والوقت القانوني فات، نلعبوا في الدقيقة الأولى في الوقت البدل ضاع، والحكم أضاف 5 دقائق كوقت بدل ضاع وزو تغييرات إضافية في صفوف نادي رياضي النجاشي. خروج كل من راشد الطبوبي وغايف المطوسي ودخول الثنائي حازم عميمي وكذلك مصطفى اليحياوي. عود الكوارة والضغط هذه اللحظات لعب نادي الجازي عن طريق اللاعب رقم 8 جبيل العمدوني حاول التمرير لكن ثم تغطية دفاعية، ثم تغطية دفاعية وليد طرابلس كرة للخلف لوليد طرابلس، وليد طرابلس كرة في الوسط باتجاه اللاعب محمد صبري الفرجاني، صبري الفرجاني يرجع بالكرة للخلف والموجود رمزي طرابلس، رمزي طرابلس يهدي كرة في الأمام في الأمق لكن الدفاع موجود ثلاثة لاعبين، ثلاثة لاعبين في الطاقة الدفاعية.

0: تعادلت بطاقة صفراء في هذا الصوت الثاني مقارنة بالصوت الأول اللي كان فيه بطاقة صفراء وحيز تقريبا وصلها 6 بطاقات صفراء في هذه المباراة. يقوم معافى سلامات لاعب اتحاد سليانة بصعود الكرة بضربة مخالفة الدقيقة الثانية في الوقت المبدد، وفريق الاتحاد متقدم على ضيف المجازي هدف مقابل صفر.
1: لحظة أيمن تفضل.
2: على بتفرج أكيد يعود الحكم مكوننا بعد إعادة الأمور لنصاب على مستوى الأطراف الملعب. أكيد الآن سيعود بضربة الجزاء حكم المباراة رضوان بالوعر شاعت إشارة التنفيذ. كل كرة عند هادي العيادي وبدر الدين الرياح نشوف شكون مش ينفذ ضربة الجزاء. بالفعل يتركها لهادي العيادي لبدر الدين الرياح في آخر لحظة يتخذ القرار. بدر الدين الرياح والحصر عليها ضربة الجزاء وهو أكيد حامل شارة القيادة في مواجهة الحارس محمد أمين الفرحاني. بدر الدين الرياح يتقدم رويدا رويدا والهدف الأول. هذا الهدف الأول على يمين الحارس محمد أمين الفرحاني.
1: شكرا لك أيمن يعطيك الصحة. اللحظات مفيدة في موجز الخمسة وراجعين.
3: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موجز لأهم الأنباء أهلا بكم. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر. كما طالب الاتحاد بتمديد أجال منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن، نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان نيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وطبرقة وملولة وجبال التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعاليات هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي وتشجيع المشاريع المنتصبة بها، إضافة إلى تسليط الضوء على الحقوق البيئية والصحة النفسية. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أفريل المنقذ بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائف المقبلة وتيسير قضاء شؤونهم. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت رداً متكوناً من 14 بنداً يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام آباد. شكرا على المتابعة، نعود معك مجددا حنان.
1: شكرا مفيدة. رجعين نتيجة نهائية بيرمشيرقة تفوقت من فريق نيدي مكثر 2-0 و3-1 لاتحاد سبيتلة من فريق نيدي الحاجب، وبعد شوية نعطيكم بقية النتائج. هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الثالثة لكرة القدم. به ناخذ توقيت ونتيجة ملعب القصور. ثم لعب محمد نموشي لقائد الدمين
5: ملعب 48 دقيقة 3 دقائق إضافية، الحكم ضعف 4 دقائق. مدرب الأولمبيك الكاف السيد أكرم العامري قام بثلاث تغييرات، خرج جاسر عثماني وغيث الزريبي وأشرف العربوبي ودخل سيدي العامري نسيب بن سلطانة ومحمد عزيز المرزوقي. حنان
1: رمي.

0: تسطنطارلي
1: صراحة
0: أنا دراري
2: ملعب سريان حنان
1: اسمع فيك.
2: نهاية المباراة بعد الإضافة حكم مباراة يوسف بن يحيى 5 دقائق كان وقت بدء الزاعة، انتهت المباراة منذ لحظات بتفوق اتحاد سريان على ضيفه نادي الكازي هدف مقابل صفر. الهدف جاء في الدقيقة 7 عن طريق حمدي دباش علما أن أبناء المجاز أضاعوا ضربة جزاء في الدقيقة عن طريق الدقيقة 16 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد عزيز الطياشي. مبروك لاتحاد سريانة وحظ أوفر لنادي المجازي في بقية المشوار. إلى اللقاء في مناسبات رياضية قادمة.
1: شكرا لك.
0: ملعب الكسور حنان.
1: ملعب الكسور تفضلي.
0: نهاية اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 بين النادي الرياضي بالدمامي وأولمبيك الكاف.
1: شكرا لك يعطيك الصحة.
0: نشوفوا
1: كان ثم تصريحات نسمعوهم يعطيك الصحة. هاي تفضل ايم.
3: نهاية المباراة في هذه الآونة يعلنها رضوان بالواعر بعد 5 دقائق وقت بديل انتصار لفريق المرجان الرياضي بطبرخة بعد ضربة جزاء نفذها بدر الدين الرياحي أمام النجم الرياضي بفريانة. أكيد كانت مصافحتنا هنا عبر موجات إذاعة
1: ذكرني أيمن بالله بالنتيجة خليني لأنه
3: هدف لصفر للمرجان الرياضي بطبرخة
1: 23 نقطة للمرجان. يصبح فريق النادي المجاز يبقى في رصيده 27، سبيتلا منتصره الى حد الان 27 نقطه. واضح مش تكون يعني نهايه الجولات باش يكونوا مشوقين خاصه بالنسبه لاسفل الترتيب. هاي تفضلي.
3: كما قلنا اكيد نهايه المباراه اللي فايت بعد انتصار في اخر امتيازها يعني المرجان الرياضي بطبخ الامن بحظوظه اخر الدقائق حصل على ضربه جزاء ونجحها نفذها بامتياز بدر الدين الرياحي افضل لاعب في هذه المباراه. اكيد على هذه الاجواء تنتهي مصافحتنا من هنا من ملعب برقه الى اللقاء في مواعيد رياضيه قادمه.
1: شكرا لك. انتهى اللقاء في سليانه في برقه في
0: الدهماني.
1: تفضلي.
0: ملعب الكسور معنا السيد مكرم العامري. مرحبا بك على موجه اذاعه الكاف.
4: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين اذاعه الكاف.
0: يعيشك. لو ان متاخر قابلنا متاخرين مبروك الصعود وان شاء الله تكون محطه للعبور للرابطه الاولى. مقابل اليوم كانت مضغوطه برشا.
4: صحيح للأمانة معنا ذو فرق أجواء ضد الديربي هكذا سواء في الكاس ولا في الدهماني السنوات الأخيرة موسم واحد وقتنا الدهماني في رابطة الهوات مستوى اثنين ما لعبناش مع بعضنا باقي هذوما مع بعضنا تكون فما معناها اللاعبين هكا معناها سيتان ديربي يحبوا يربحوا جينا من أجل 3 نقاط حضرنا كل شيء وخدمنا وقت نشرب في نقطة ملعب هذا الكسور باهية معناها نوصلوا بها الصدارة نتاعنا البطل ما يلزموش يخسر احنا في المرتبه الاولى وصعدنا ما لازمش نخسروا لازمنا نكملوا مبارياتنا بنفس تعطينا اونفي جديد للملاعبيه اللي هو حصيله نتاع نقاط ايجابيه ونواصلوا دون هزيمه ونواصلوا بالانتصارات تسجيل اهداف. اليوم وفقناش ربي من 3 نقاط المنافسه كريته محترمه ومحترمه جدا ان شاء الله نادي الدهماني يوفقوا ربي في الصعود الموسم القادم للرابطه المحترفه الثانيه.
0: شكرا سي مكرم يرحم والديك حنان.
1: شكرا لك انت يعطيك الصحه.
0: ربما نشوفوا المدرب نادي الدهماني اذا كان امكن
1: نشوفوا اي من العيالي نسمعوه اذا الخط يبقى مفتوح معاك لحظات ونرجو الملعب الطيب المهيري بصفاقس مع انطلاق الشوط الثاني من لقاء نادي الرياضي صفاقسي وفريق الاولمبي البلجي اللي نذكر سي اس اس انها الفتره الاولى متقدم 2-0 دون اهداف في ملعب رادس بين النادي الافريقي والملعب التونسي دون اهداف كذلك في ملعب جابس بين مستقبل جابس وشبيبة القيروانيه وفي ملعب بن جردين مستقبل سليمان انها الفتره الاولى متقدم من اتحاد بن جردين 0-0 ونرجع لك الملعب الكسور. تفضل.
0: شكرا حنان. معنا الكوتش ايمن العياري. نقطة اليوم في ماتش مضغوط جدا.
5: والله صحيح أكلخص مضغوط معناها الضغط كله ما يسحقش باش نكون مضغوط. ماتش تاع جوار معناها ديربي الكيف طالعة نحن عنا توا دوزيام بلاس إن شاء الله نكون فاهمين نكملوا فيها كان كملنا فيها مرحبا ما كملناش فيها هذاك الكتب اللي علينا عملناه لكن في جو مشحون هكا ما تنجمش تلعب كرة قدم كل سوا اللاعبية كل سوا معناها المسؤولين تعرف انت سوبيسيون اللاعبيه نتاعك تحط ولا كيبا كبير تنجم تلعب كوره فهمت انا اللاعب يولي تلعب باش ما تغلطش اللاعبيه كي تلعب باش ما تغلطش غلطة ما تنسيش الكبيس اللي كنت نتعدى به في الماتش فات الكل تبقى نقطة خير من 0 نقاط مع العلم رانا كنا نجموا في الميتو الاولاني ماركيو بونتو ولا زوز كونفيرماسيون معناها نتاع لي زاتاكو ريسيت ما فماش الحمد لله لقاء جوار كاو في تبعد منه الحوايج الباهيه ان شاء الله الحوايج الخايبه نتلافوها وان شاء الله القادم احسن.
6: شكرا كوتش
0: حنان.
1: يعطيك الصحه.
0: ننهي اللقاء هنا من ملعب الكسور ان شاء الله نلتقي في محطات رياضيه اخرى.
1: شكرا لك يعطيك الصحه. هذا ملعب الكسور لقاء اولمبيك الكيف ضيف نادي الدهماني انتهى بالتعادل دون اهداف 51 نقطه لفريق اولمبيك الكيف المركز الاول نقطه لنادي الدهماني يصبح في رصيده 38 نقطه. نذكر فحص كذلك تعادلت مع ترجي الكريب 2-2 هدف مقابل 0 للمرجان امام نجم فريانا 2-0 لبير مشارق امام نادي مكثر مستقبل المحمدية تيل الرياضية 2-0 واتحاد سبيتلة ربحة 3-1 نادي حاجب العيون نهاية اللقاء 3-1 لسبيتلة 3-1 هي النتيجة النهائية لاتحاد سبيتلة امام فريق نادي الحاجب. بالنسبة للمقابلات الخاصين بالجولة 11 إياب لرابطة رابطة الهويت المستوى الأول المجموعة الثانية. نغم نزار في انتظار انطلاق الشوط الثاني من لقاء نادي رياضي صفاقسي وفريق الأولمبي البيجي ظهر اللي انطلق الشوط. محمد ملول
7: مرحبا بك حنان. شكرا. إذا نجدد لكم التحية جميعا من ملعب الطيب المهيري أين انطلق منذ دقيقتين الشوط الثاني في لقاء النادي رياضي صفاقسي والأولمبي البيجي والنتيجة هدفين مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي هي نتيجة الشوط الأول أمام الأولمبي الباجي اللي يدخل الشوط الثاني هذا بتغيير وحيد خروج محمد أمين الزبيبي ودخول حسين القفصي. على كل تفكير سريع بتشكيلتي الفريقين النادي رياضي الصفاقسي أيمن دحمان علي معلول هشام بكار مونديكون يوسف حبشرية حمزة المطيفي عصام الدو في رأس السكوحي جمال مكرافال ميتوابا إيمانيال بولي وعمر بن علي. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي أشرف الكريس حراسة المرمى مع محمد عزيز الغربي شريف كامارا حسين القفص اللي خذا مكان محمد أمين الزودي محمد أمين المزودي ألفا سيدي بي إلياس الضاوي في رأس المحضوي بشير حسني محمد علي العمري ونمان كيتا. كورة عند أيمن دحمان أيمن دحمان يمشي إلى كيفن مونديكو مونديكو يجي علي معلول لا يلعب كرة مع السكوحي يرجع بها ورائية إلى موتيابا موتيابا مرة أولى ثم مرة ثانية وتتقطع الكرة من كيتا لكن يعود يأخذها موتيابا في السكوحي يمشي لليمين إلى حمزة المفلوسي حمزة المفلوسي كرة إلى جمال موتيابا جمال موتيابا تتصدم الكرة بالمدافع ثم ترجع والتماس صالح الأولمبي البيجي. يقول المساعد الثاني للحكم السيد وسيم الحناشي لتنفيذ رمية التماس محمد أمين المرزوقي كرة إلياس الضاوي إلياس الضاوي ويتحصل على مخالفة خط وسط ميدان فريق الأولمبي الباجي لتنفيذ المخالفة محمد أمين المرزوقي يلعبها تماما يغيرها لليمين لمحمد عزيز الغربي الغربي الغربي يقدم بالكرة ثم يلعبها إلى في رأس المحضاوي في رأس المحضاوي يحاول يشك الكرة تطويلها القفص القفص القفص يحاول يمر يمر مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية ثم ارتماء ذكية من في رأس السكوحي يقطع الكرة هدية بحلقة بكرة حركة انزلاقية. كرة عند هشام بكار هشام بكار يحاول يلعب كرة مع عمر بن علي تتجاوز الخط الجانبي للميدان وتخرج تماس التماس لفائدة فريق الأولمبي الباجي تتنفذ الكرة طويلة في اتجاه القفصي لكن مقطوعة مرة أولى من هشام بكار وشيقول الحكم والمساعد نتاعو يقولوا الكرة لصالح الأولمبي الباجي لتنفيذ المخالفة عن فاسي ديدين أو لا يتركها إلى بشير حسني بشير حسني بشير حسني أمام جمال متيابا بشير حسني يرفع الكرة في عمق الدفاع ارتقاء فضائي من أوغولي يرجع الكرة ثم تسديدها مخالف يخرج من منطقة الجزاء ترجع الكرة جمال متيابا يحاول يعكس الهجوم وسط ثلاثة مدافعين من فريق الأولمبي الباجي اللي ياخذ الكرة عن طريق إلياس الضاوي إلياس الضاوي ثم الدخول منطقة الجزاء كايتا كايتا والفرصة تضيع على الأولمبي الباجي ضيع الفرصة من كايتا الأولمبي الباجي ما يتمكنش من اللحاق بالكرة تتواصل هجوم وارتماء من هاي من دحماني خص الكرة هذه من ألفا سيدي كانت تسديدة هو ياخذها الكرة بالاتماء أيمن دحمان تمشي الكرة ترجع لعلي معلول علي معلول ما يتحكمش كله ثم يعود ياخذ الكرة هذه مع حسني اتماء ممتاز اللاعب حسني يقطع الكرة هذه يحاول باش يلعب كرة طويلة في اتجاه كايتا مقطوعة من دفاع النادي الرياضي الساقي حبشيه يمشي إلى حمزة المثلوثي إلى جمال متيبا مراقب كما يجب من طرف زوج لاعبين قطع الكرة من أولمبيك باجي وتوصل الحوثي القدسي مراوغة أولى مراوغة ثانية مراوغة ثالثة وصل الدفاع وتسديدة من كايتا ويدخل أيمن دحمان يقطع الكرة هذه برجله على طريقة فراس المرمى كرة اليد يقطع الكرة هذه ضغط من فريق الأولمبيك باجي في الست دقائق سبع دقائق الأولى هذا من الشوط الثاني هذا وزوج كرة فرحة للتسجيل تضيع فريق الأولمبيك باجي عن طريق اللاعب نعمان كايتا ترجع الكرة مرة أخرى في محور دفاع الأولمبيك باجي تشتيت الكرة عشوائي تمشي الكرة في اتجاه هشام بكار هشام بكار ويتحصل على تماس الأخير بكل إمكان مراقب من اللاعب بشير حسني ياخذ الكرة هي ويتحصل على تماس لاعب هشام بكار في حين أن أيمن دحمان ملقى على أرضية في الميدان يتلقى الإسعاف مش يتلقى الإسعافات يمشي للحكم السيف الدين الوركاني يحكي معه ويطلب الطاقم الطبي لأنيب هذا الشخصي للدخول إلى أرضية الميدان لإسعاف الحارس أيمن دحمان بعد التصدي الأخير اللي قام به كان تقريبا وجه لوجه لاعب الأولمبيك باجي كيتا ويسدد كرة أرضية وأيمن دحمان بالرجل متاعه ينقذ مرميه من هدف محقق بالضبط الآن سبعة دقائق ثمانية دقائق لعب اللي نقوله في الشوط الثاني والنتيجة دائما هدفين مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الساقي أمام الأولمبي الباجي هدفين حمزة المثلوثي في الدقيقة 30 وجمال متيبة في الدقيقة 37 أيمن دحمان لا يزال يتلقى في الإسعافات على أرضية الميدان إن شاء الله سلامات لحارس أيمن دحمان وسيستأنف اللعب إذا برمي التماس لصالح النادي الرياضي الساقي هشام بكار لتنفيذ التماس هشام بكار في فراس السكوحي يلعب كرة مع عمر بن علي لكن مقطوعة من الفاسي ديدي مرة أولى ثم مرة ثانية ياخذ الكرة اللاعب القبسي إلى نمان كايتا 1-2 جت مقطوعة من دفاع النجم الشخصي والحكم يرجع للمخالفة لفائدة فريق الأولمبي الباجي بعد تدخل أخير من كيفن مونديكو الحكم سيف الورتاني يعتبر ثم مخالفة على لاعب الأولمبي الباجي على ما أظن على اللاعب الياس الضالي أو محمد علي العمري مخالفة تبعد تقريبا 35 متر عن مرمى الحارس أيمن دحمان ثم الثلاثة وأربعة لاعبين من أولمبي الباجي أمام الكرة هذه ومعهم جمال موتيبا كل لاعبي النادي الرياضي الشخصي في مناطقهم الدفاعية ومن سيتولى التنفيذ هل يكون الشريف كاميرا؟ لا الشريف كاميرا يقدم القدام يدخل مناطق على حدود منطقة 18 متر هل يكون بشير حسني أو حسين القبصي الحكم يعطي إشارة التنفيذ انتظروا التنفيذ تتنافذ وحاضي بضع سنتيمترات على القائم الأيمن الحارس أيمن دحمان كانت خطيره جدا ومليس الضوي ومرت محاضيه القائد الحيدر الحارس ايمن دحمان
1: والنادي الافريقي يفتتح النتيجه اسامه السهيلي في الدقيقه 52 يفتتح النتيجه لفريق النادي الافريقي في ملعب رادس من فريق الملعب التونسي. وفي رابطه الشمال الغربي بالكيف انتهى منذ لحظات لقاء النادي سيدي برويس ومستقبل كيفي برنوسة بفوز المستقبل كيفي برنوسة هدف مقابل صفر، هكا يصبح في رصيده 32 نقطة في المركز الأول. نذكر ساقيت سيدي يوسف كانت انتصرت بالغياب على فريق نجم تجروين، وفوز العروسة الرياضية كذلك بالغياب أمام نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة، وتأجل لقاء كسرة الرياضية مع هلال برقو لحظات فقط. يبقى لنا لقاء نادي كرة قدم بجريسة وفريق البرق التستوري، ونذكر فوز المستقبل كيفي برنوسة أمام سيدي برويس هدف مقابل صفر، وفوز جمعية ساقيت سيدي يوسف بالغياب أمام فريق نجم تجروين. وافتتح نادي الإفريقي النتيجة في ملعب رادس، والإمضاء كان لأسامة السهيلي. هذه نتائج فورية. نذكر سليمان متقدمة أمام اتحاد بنجردين في بنجردين هدف مقابل صفر، ولقاء جيبس بالمستقبل جيبس والشبيبة القيروانية متعادل دون أهداف إلى حد الآن. تفضل محمد.
7: شكرا. 12 انقلاب في الشوط الثاني، دائما هدفين مقابل صفر للنادي الساقسي أمام الأولمبي الباجي. هذه ضربة مخالفة للنادي راضي الساقسي، تتنفذ كرة ماشية في اتجاه يمانية لوبولي الذي يرتكب المخالفة لفائدة الأولمبي الباجي في وسط الميدان. كرة عند الفاس سيدي يمشي للريوق الأيسر إلى العمري، العمري وكرة مخطئة من سيدي بي مرة أخرى، ترجع الكرة اليمين عند جمال موتي عبار، كرة تجاوز الخط الجانبي للميدان، تخرج رمي التماس لفائدة فريق الأولمبي الباجي من الرواق الأيمن، الرواق الأيسر عفوا، تلعب بالكرة مرة أولى ثم مرة ثانية، باهي المرور بالكرة مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، والتسديد تسديد قوي برشا فوق المرمى، كرة كانت بعيدة على الحارس الأيمن دحمان، كانت تسديدة من الياس ضاوي اللي خذ الكرة، مراوغة أولى مراوغة ثانية ثم تسديد كرة كانت فوق المرمى بكثير، ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الساقسي، أيمن دحمان لتنفيذ ضربة المرمى هذه لصالح النادي الرياضي الساقسي. ذكروا الأولمبي الباجي قام بتغيير وحيد إلى حد الآن مع مطلع الشوط الثاني، دخول حسين القفصي مكان محمد أمين الدويبي، كرة تمشي لعلي معلول، علي معلول، علي معلول يرجع بها لمونديكو، مونديكو ورائية إلى حارس مرمى أيمن دحمان، أيمن دحمان إلى مونديكو، مونديكو، مونديكو يحاول يربح بعض الأمتار، ثم كرة يلعبها مع جمال متيبا إلى علي معلول، يرجع بها إلى كيفن مونديكو، مونديكو مراوغة أولى ثم يرجع لعلي معلول، علي معلول إلى جمال متيبا، جمال متيبا، جمال متيبا يرجع بالكرة وصل الميدان لعلي معلول، علي معلول ترجع لفراس السكوحي إلى مونديكو، مونديكو مراوغة أولى ومراوغة ثانية، ثم يمرر الكرة إلى جمال متيبا، الكرة ياخذها ترجع لمونديكو، مونديكو والحكم يأمر بواسطة اللاعب تمشي لعلي معلول، علي معلول يتوغل، علي معلول يتوغل ثم يوزع كرة نص طايرة باهية عمر بن علي، كرة باهية يشوف بكار وفي الشباك الصغيرة، فرصة الهدف الثالث تضيع للنادي الرياضي الساقسي، كانت تمريرة ذكية جدا من علي معلول داخل مناطق الجزاء لعمر بن علي اللي خرج الكرة إلى هشام بكار وسددها في الشباك الصغيرة، ترجع الكرة بدون مشاكل ياخذها أيمن دحمان، أيمن دحمان، أيمن دحمان إلى مونديكو، مونديكو إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي يتوغل، فراس السكوحي يراقب من المدافع والتماس يقول للحكم ومساعده لفائدة الأولمبي الباجي، كرة للأولمبي الباجي للدفاع، الباسي دي بي يلعب الكرة في إلى حسين القفص، حسين القفص يرجع بها في وسط الميدان للعمري، العمري، العمري ترجع لحسين القفص، حسين القفص محاولة المرور مقطوعة في سول متيبا، جميل متيبا إلى أسامادو، أسامادو، أسامادو يتحصل على مخالفة، مخالفة للنادي الرياضي الساقسي في منطقة الدفاعية، تلعب الكرة من يوسف حفشية إلى مونديكو، إلى بكار، بكار إلى مونديكو، مونديكو قايم بدور كبير برشا في وسط ميدان ودفاع النادي الرياضي الساقسي، خرج كرة طويلة في اتجاه وقبوليه هو الهدف الثالث. هو الهدف الثالث نبدأ في الشخص في الدقيقة 15 من الشوط الثاني. إحباط عملية التسلل من كرة ممتازة من مونديكو يخرج أوغبولي وجه لوجه مع الحارس أشرف الكرير وبكل برود الدم أوغبولي يتمكن من تحقيق الهدف الثالث للنادي الأهلي الصفاقسي في الدقيقة 15 تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل 0 للنادي الأهلي.
1: والنادي الإفريقي يضيف الهدف الثاني في ملعب رادس كما ذكرنا أسامة الشريمي هو اللي سجل الثاني بعد ما سجل أسامة السهيلي الهدف الأول لفريق النادي الإفريقي. هكا نتيجة 2-0 قمة الجولة بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. رابطة الشمال الغربي بالكيف نذكر البرق التستوري متفوق تفوق أمام نادي كرة قدم بجريسة هدف مقابل 0. شكرا للحكم مسلم بحرية وسي مراد الحطابي. النتائج الفورية لرابطة الشمال الغربي بالكيف هكا نذكر بالنتائج. جمعية ساقية سيدي يوسف فازت بالغياب أمام نجم تجروين. مستقبل كيفي برنوسة فاز هدف مقابل 0 أمام نادي سيود برويس. البرق التستوري البحني لكرة قدم بجريسة هدف مقابل 0 وبالغياب فازت العروسة الرياضية أمام فريق نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. سي محمد نتائج الرابطة الثالثة. سي محمد حباسي شكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر بنتائج الرابطة الأولى 3-0 لنادي صفاقسي أمام الأولمبي البيجي، 2-0 لفريق النادي الإفريقي أمام الملعب التونسي.
7: في انتظار الفار
1: الفار في العادة يعاون سي محمد، لكن الفار نشوفه فيه الأيامات الذومة في الدوري التونسي الحق نتاع ربي تحس يعطل الأمور شوية يعني. نعود ونرجع للفار في كل تصفيرة، برا الفار الفار في ملاعب أوروبا نتاع دقيق لوماكس ويأخذ القرار نتاعو. سليمان متفوق أمام اتحاد بن قردين هدف مقابل 0 ولقاء جيبس مهم جدا بالنسبة للشبيبة القيروانية لأن مستقبل جيبس غادر كيف نجم كما فريق مستقبل سليمان الرابطة الأولى
7: متعادلين في جيبس في
1: كيف يا سي محمد؟
7: يلغى الهدف الثالث،
1: تبقى النتيجة على حالها 2-0 لنادي صفاقسي.
7: باللغة حكم الفار يلغي الهدف بوجود تسلل اللاعب أوغبوري، إذا تبقى النتيجة 2-0 لصالح النادي الصفاقسي بعد إلغاء الهدف الثالث من طرف غرفة الفار.
1: هو لاعب كاميروني أوغبولي سي محمد.
7: أوغبولي لاعب نيجيري.
1: نيجيري إمكانية كبيرة جدا. للأمانة النادي الأهلي الصفاقسي ربح فريق الموسم هذا في نسخة 2026 من البطولة التونسية، ممتاز جدا النادي الأهلي الصفاقسي بلاعبينه الشبان بانتداباته حتى الأجانب يعني قدموا في إضافة كبيرة بمدربه محمد الكوكي اللي أثبت أنه اسم كبير في الدوري التونسي لكرة القدم. يعني تفرجت للأمانة في لقاء ترجي والنادي الأهلي الصفاقسي ويعني بصراحة شد انتباهي فريق النادي الأهلي الصفاقسي.
7: واقعية كبيرة برشا للمدرب محمد الكوكي معنا ما يحسب.
1: وجه آخر لفريق النادي الرياضي صفاقسي يعني اللي بدأ بصعوبة، اليوم النادي الرياضي صفاقسي يعني يلعب من أجل مقعد أفريقي من أجل يعني ترتيب جيد في البطولة التونسية. النادي الرياضي صفاقسي اليوم للأمانة بصراحة يعني مستوى عالي جدا، إذا نشوفوا أعمار اللاعبين إذا نشوفوا الانتدابات ونقارنوها بانتدابات أخرين في فرق أخرين بصراحة النادي الرياضي صفاقسي من أفضل الفرق اللي موجودين اليوم في البطولة الوطنية.
7: وهذا يحسب خاصة يا حنان للمدير الرياضي السيد طارق سالم بالحقيقة معناها اللي قام بانتدابات معناها قيمة وقت نشوفوا اللاعب الكونغولي كيفن مونديكو اللي تقريبا معناها بنسبة كبيرة مش يشارك مع فريق الفريق الجابوني في كأس العالم وقت نحكيه على جمال موتيابا لاعب الأوغندي.
1: شفت حتى السوداني النادي الرياضي صفاقسي اللي تم اقحامه في الشوط الثاني في لقاء ترجي كذلك مستوى جيد جدا.
7: عمار تيفور معنا حقيقة معنا وقت نشوفوا اللاعب أوغبولي معنا الحقيقة اللاعب أوغبولي هذا معنا مخدمة كان وكوش يقني وصيب اللاعب يد بالوثي وقت باش
1: هو بالمستوى هذاك يعني لأنه ثم بلاستو فيها شكون
7: هو لاعب شاب وقع انتدابه من فريق الاتحاد الليبي كلاعب حر معناها واللاعبين اللي جابها من نادي صفاقس لاعبين الاجانب كلهم لاعبين احرار معناها في نهايه عقد معناها ما تكلفوش برشا على خزينه النادي الرياضي الصفاقسي يلعب المشاكل الكبيرة برشا اللي يعاني منها المالية اللي يعاني منها نادي الرياضي الصقفي. هو عمل على أبناء النادي أولا كي يقولوا معنا عمر بن علي كي يقولوا محمد الطرابلسي، وهذه كرة طويلة مرة أخرى محاولة إحباط عملية التسلل، لكن أشرف الكرير يخرج قلت كي يقول عمر بن علي كي يقول إياد دلوقتي كي يقول محمد الطرابلسي
1: حتى حمزة المثلوثي بصراحة نتفاجأت بمستواه في لقاء ترجي، يعني بصراحة يعني ملعبية
7: خبرة كبيرة معنا حمزة المثلوثي علي معدول معنا عيمن دحمان خبرة كبيرة برشا معنا ملاعبية كيف مراجعين من إصابة، وقت نقول علي معلول رجع من إصابة من أهلي المصري، يقول حمزة المثلوثي رجع من ليغا مون كروازي معناه من الزمالك المصري، لكن النادي الرياضي الصقفي صبر عليه.
1: ذكرتني في علي معلول محمد ملولي لأنه بالحق برافو ذوما الملاعبية اللي يعرفوا يعملوا كارير محمد ملولي، ذوما الملاعبية اللي يعرفوا يعملوا مسيرة، لأنه كنت نذكروا 10 سنين التالي علي معلول يعني في وضعية نتاع لاعب كبير برشا حافظ على مستواه، حتى كيرجع من بعد هالمسيرة اللي قادته للأعرق الفرق الأفريقية رجع علي معلول نادي الرياضي الصفاقسي بروح علي معلول تاع 20 سنة. ديما نرجع لأنه الحق نتاع ربي أنا ما تفرجش برشا في النادي الرياضي الصفاقسي، وقت تفرجت في مقابلة الترجي علي معلول قلت مازال يكمل حتى 3 مواسم 4 مواسم أخرين بالوضعية اللي فيها تو، بالحضور البدني بالحضور الذهني لعلي معلول بالكاريزما نتاعو بالخبرة نتاعو مع المجموعة الشابة اللي كنا نحكيو عليها، بصراحة ذم ملعبية اللي يعرفوا يخدموا كاريرها محمد.
7: علي معلول وقت شوف انت وقت كان في الأهلي معناها
1: ايه؟
7: معناها في الأهلي معناها ندمين على خروج علي معلول وشكون سايب علي معلول، وثم بعض الصحفيين اللي طالبوا بمحاكمة شكون كان سبب خروج علي معلول من الأهلي المصري نظرا للمقصود الغزير اللي قاعد يقدم فيه النادي الرياضي الصقفي. معناها هو معناها نجم نقولوا هو مدرب على الميدان معناها
1: ايه. حتى قبل هذيك علاش دوره هي اليوم مع المجموعة اللي كنا نحكيوا عليها راهو بكري نتاع ملاعبي صغار في العمر، يلزم ملاعبي هكاك القائد في على الميدان، يعني اليوم النادي الرياضي الصفاقسي نجح في الانتدابات ونجح انه علي معلول يرجع للنادي الرياضي الصفاقسي ويقود المجموعة هذيك الكل، ووقت نشوفه معاه محمد الكوكي يعني نشوفه معاه بطارق سالم. انا شفت على البنك هيكل الجمامدية، يعني عندي مدة ما مريتش هيكل الجمامدية، يعني وقتها تعرف اليوم النادي الرياضي الصفاقسي علاش تحسن بالطريقة هذيك. نفتي نفتي مش الجمامدية بصراحة، يعني ثم خدمة كبيرة تتخدم في فريق النادي الرياضي الصفاقسي المدة هذه.
7: هو معناها إضافة لكلامك يا حنان معناها ولو خرجنا شوية على المقابلة معناها هو علي
1: مش مشكلة راهو كي تبدا عندنا حاجة به في تونس نحكيو عليها، معناها مشكلة يكون نادي صفاقسي ولا نجم ساحلي ولا نادي الإفريقي، نفرحوا برشا وقت يكونوا الفرق التوانسة بالمستوى هذا نشوفوا به في النادي الرياضي الصفاقسي الأيامات هذوما.
7: علي معلول كنت يقول قائد وسط الميدان، هو قائد وسط الميدان وخارج الميدان، حتى خارج الميدان معناها قاعد تم ديسير بتاع النادي الصفاقسي معناها نجم نقول لك من احسن المواسم معناها بوجود علي معلول حمزه المثلوثي معناها وطارق سالم معناها ديسير نظيفه برشا معناها ملاعبيه 4 شهور ما هيش خالصه، لكن ثم لحمه ثم كبيره ثم عزيمه كبيره ثم إرادة كبيرة خاصة علي معلول معناها بعد الإصابة اللي تعرض لها معناها مع الأهلي المصري وحملة التشويه اللي تعرض لها معناها وخلقوها صراحة تعرض حتى لحملة التشويه مع الفريق القومي معناها، وبعد مشاركة معناها في كأس إفريقيا معناها كانت مخيبة للأمال وتحميله مسؤوليات كبيرة برشا معناها، لكن علي معلول خدم في الصمت ورجع مع الأهلي المصري وخدم في الصمت وهز الشامبيونز ليج المصرية الإفريقية وخدم في الصمت معناها بعيد على الضوضاء ولم يبالي بمثل هذه الأقاويل وعمل على روحه، وهذه هي الكاريزما الكبيرة نتاع اللاعبين اللي تعطيك معناها شو معناها اللاعبي المنضبط لي جيد فيه نتاعو معناها شيء كبير معناها، وقت تحكي مع علي معلول معناها تحكي مع انسان عادي انسان بسيط معناها محترم من طرف الجميع معناها يقدم فيه الاعانه للجميع معناها حتى وقت يغلط على الميدان يطلب معناها المعذره من زملائه.
1: ايه ذاك هو الملاعب الكبير، هو الحديث اللي حكيناه على سي اس اس الكل محمد ملولي قبل ما نرجع للتعليق، انه النادي الرياضي الصفاقسي يستثمر في المجموعه هذه يبقى الجو كما كنت انت تحكي عليه، وهذا المهم ليسونسييل النادي الرياضي الصفاقسي يحافظ على الروح هذه. صحيح البطوله مش توفى غدوه، لكن النادي الرياضي الصفاقسي ربح برشا الموسم هذا، كيفاه نحكي على الاستمراريه بالنسبه للكلام الكل نحكيه فيه الكل، من المدرب للمدير الرياضي للمساعدين نتاع محمد الكوكي، المجموعة نتاع الملاعبية هذوما، النادي الرياضي صفاقس إذا يكمل بالروح هذه، إذا أنه باش يحط في مخه أنه باش يعمل راحة هكا هو يكمل، يعني بقدرة ربي النادي الرياضي صفاقس العام الجاي باش يكون زادة من الفرق اللي باش يكون عندها حضور في البطولة الوطنية.
7: هو يا حنان معناها هي تو المطالبة من الأحباء الكل كمان كما قلت أنت بالاحتفاظ بالرصيد البشري هذا وطلعيني، لكن تعرف أنت كون النادي الرياضي الصفاقسي مطالب بتوفير 2 مليارات 700 مليون قبل نهاية قبل 30 مايو معناها، وثم معناها خيار كبير برشا معناها كون ممكن معناها اللاعب كيف المونديكو معناها عنده عروض كبيرة معناها ممكن برشا النادي مش يفرط في اللاعب هذا، لكن الأحباء معناها ما يطالبوا ببقاء جميع اللاعبين والمحافظة على الرصيد البشري تبقى العائق المالي كيفاش مش يتصرف النادي الرياضي الصفاقسي مع الوضعية المالية حاليا كيف ما قلت لك 2 مليارات و700 قبل معناها 30 مايو يلزم توفيرهم لرفع المنع من الانتداب معناها ومشاركة في البطولة الأفريقية معناها مبلغ مواش بسيط خاصة في ظل الظروف الحالية المالية بصفة عامة معناها إن شاء الله نقوله معناها تلتف رجال النادي دي ما نقوله رجال النادي في أي فريق نقوله رجال النادي إن شاء الله معناها تلتف الأحباء والمسؤولين والغيورين والقدامى المسؤولين حول الفريق كل كبقية الفرق التونسية تقريبا باستثناء معناها الفريق الترجي الرياضي التونسي جميع الفرق التونسية تعاني من الصعوبات المالية، واحنا نشوفوا النجم الرياضي الساحلي الوضعيه اللي يوصل لها، نشوفوا في الاتحاد الرياضي المنستيري الوضعيه اللي يوصل لها بعد الانطلاق الطيبه، نشوفوا معناها في الملعب التونسي الوضعيه اللي يوصل لها ايضا بعد الانطلاق الطيبه، على كل ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين هنا في صفاقس معنا نعرفوا النادي الرياضي الساحلي عنده لها هيكل تخدم معه مش هو هو بهيئه تسييريه، لكن نعرفوا هيكل سوسيوس ونعرفوا اللجنه العليا للدعم ان شاء الله معناها الزوج هيكل هذوما معناها يقدموا معنا الإضافة والشيء المرجو منهم حتى يخرج النادي الرياضي الصفاقسي من الوضعية المالية هذه ويواصل مسيرة كيف ما قلنا هذه اللي بدأ يكسب فيها بعد ما وجد قلت والطريق السوي إن شاء الله وقاعد يحاول باش يرجع معناها إلى عنفوانه وإن شاء الله عام الجاي معناها مشاركة إفريقية وشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي مثل بقية الفرق التونسية في أعلى المراتب إفريقيا، نحن نحب نسترجع مكانتنا على القارة الإفريقية، هذه عملية طويلة في اتجاه عمر بن علي ولكن مقطوع الكرة في التمام زوز كور في الميدان سيد الحكم فعلا يطلب وثم تغيير ثاني في صفوف الأولمبي الباجي على ما أظن محمد الهادي الحدوشي مش ياخذ مكانه تو نشوفوا مكان شكون مش يدخل إذن تغيير في صفوف الأولمبي الباجي وزوز تغييرات في صفوف الناس في النادي الرياضي الصفاقسي نشوف عمر بن علي يغادر الميدان ودخول عمار تيفور هو اللاعب السوداني اللي حكيت عليه يا حنان وعلى ما اظن ايضا نور القروي ذا مكانه في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي وايضا كيف ما قلت إذا محمد الهادي الحدوشي يدخل مكان محمد علي العامري تماس النادي الرياضي الصفاقسي يتنفس هشام بكار يلعب الكرة مع أوكبولي كورته في التماس لصالح الأولمبي الباشي حسين القفصي لتنفيذ التماس كرة طويلة في اتجاه كايتا مقطوعة مرة أولى ثم مرة ثانية ترجع الكرة في وسط الميدان بفائدة فريق الأولمبي الباجي عند الدفاع ويأخذ الكرة اسمادو كرة العلي معلول داخل منطقة الجزاء يرفع الكرة طويلة أكثر من لازم كانت كرة طويلة وأكثر من لازم الكرة كانت على ما ظن على نور القروي توصل مباشرة للحارس أيمن دحمان ثم هشام بكار يطلب الكرة ولا أكثر من لازم من علي من أيمن دحمان تخرج في التماس للنادي الرياضي الأولمبي الباجي من الرواق الأيمن لتنفيذ التماس اللاعب المرزوقي كرة ترجع المونديكو مونديكو مونديكو هشام بكار، هشام بكار ما يتحكمش في قوه تخرج التماس. التماس اللي فايده الاولمبي الباجي في راس المحضاوي ينفذ التماس، ترجع مره اولى للقفص ثم قطع الكره ماشيه في اتجاه علي معلول، علي معلول، علي معلول يغير اتجاه اللاعب في وسط الميدان عند موتيابا، جمال موتيابا، جمال موتيابا يمرر الكره في اتجاه نور القروي ويدخل الدفاع والكره اللي فايده فريق الاولمبي الباجي في التماس للتنفيذ التماس الظهير الايسر محمد امين المرزوقي تتلعب بالكره مع شريف كاميرا، شريف كاميرا يرجع المرزوقي، المرزوقي تمشي الكره للقفص، القفص والتماس لصالح النادي الرياضي الصقسي، ثم لاعب من النادي الرياضي الصقسي ملقى على ارضيه الميدان. إذا يتوقف اللعب هنا في ملعب الطيب المهيري بعد مرور 32 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ذكروا النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصقسي أمام الأولمبي الباجي. أهداف الشوط الأول بإمضاء حمزة المتلوثي وجمال متيبة، والفار ألغى هدف ثالث لإيمانيال أوغبولي. ننتظر اذا استئناف اللعب هنا في ملعب الطيب الأميري بالسقف بعد اخراج اللاعب المصاب.
1: نذكر بالنتائج محمد ملولي بالنسبة للقاء النادي الافريقي وفريق الملعب التونسي تقريبا قرب من 78 دقيقة، والنادي الافريقي متقدم بثنائية دون مقابل أسامة السهيلي وأسامة الشريمي هما اللي سجلوا أهداف فريق النادي الافريقي. النادي الرياضي الصفاقسي متقدم من الأولمبي الباجي كما نتابعوا معك 2-0 في جابس التعادل دون أهداف بين مستقبل جابس وشبيبة القيروانية، وفي ملعب بن قردان حد الآن مستقبل سليمان متقدم أمام فريق اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر. ذوما النتائج الخاصين بالدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، ونذكر غدوة الدفعة الثانية 4 نتاع العشية ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي، شبيبة العمران الترجي الرياضي، الاتحاد المنستيري نجم المتلوي، والنادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى. هذه تفاصيل الجولة بالنسبة للجولة 13 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نرجع الملعب الطيب المهيري.
7: شكرا. مخالفة لفائدة الأولمبي البلجي لفائدة فرس المحضاوي في منتصف ميدان نادي رياضي الصفاقسي لتنفيذ المخالفة. الباسي دي بي، الباسي دي بي يلعب كرة مع أحمد الضاوي، أحمد الضاوي يرجع بها ورائية إلى شريف كاميرا، شريف كاميرا يرجع محمد عزيز الغربي، محمد عزيز الغربي كرة في وسط الميدان باهية من فرنسا المحضاوي، باهية مرور أول ومرور ثاني، تمرير كرة في عمق الدفاع وكيف المود يكون موجود ياخذها، ترجع مباشرة إلى الفاسي دي بي، الفاسي دي بي كرة في وسط الميدان الدور كما يجب توصل للاعب أنيس الضاوي، أنيس الضاوي يمشي للرواق الأيسر، محاولة المرور بتمرير كرة في دفاع النادي الصفاقسي لكن مقطوعة، ومحاولة عكس الهجوم، ترجع الكرة من تيفور، تيفور ترجع الكرة حمزة المتلوثي بالراس الكرة مرة أولى من علي معلول، ثم ترجع في عملية هجومية لفائدة فريق الأولمبي الباجي، ترجع لشريف كاميرا، شريف كاميرا، شريف كاميرا يمشي لأحمد عزيز الغربي، محمد عزيز الغربي كرة في وسط الميدان، جي الباسي دي بي، الباسي دي بي كرة في وسط الميدان إلى شيري القفصي، شيري القفصي ومقطوع الكرة من نادي الرياضي الصفاقسي من يوسف حبشية، مرة أولى مرة ثانية نور القروي، نور شريف كاميرا موجود يقطع الكرة هدية، ثم ترجع تلعب الكرة في عملية هجومية لفائدة فريق الأولمبي الباجي مرة أخرى. ثم اللاعب أولانا أيضا دخل من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. تلعب بالكرة إلى شريف كاميرا، شريف كاميرا، شريف كاميرا إلى الغربي، الغربي، الغربي عند الكرة، الغربي عند الكرة، يمشي الكرة إلى المحضاوي، المحضاوي ما يتحكمش في كورته، علي معلول مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، ثم يرجع بها تيفي مونديكو ثم ضغط من خط هجوم فريق الأولمبي البلجي حاليا عن طريق الجوفي ترجع علي معلول ورائية إلى مونديكو في إلى جمال متيبا مراوغة أولى جمال متيبا ثم إلى علي معلول يرفع الكرة في اتجاه أونانا أونانا ما يخص الكرة هذية وترجع يرجع علي معلول يحاول باش يضغط توصل مباشرة إلى أشرف كرير بالرجل اليمنى يشاهد الكرة طويلة توصل مباشرة للحارس أيمن دحمان بعد رأسية يوسف حبشية والحكم يوقف اللاعب بسبب إصابة اللاعب كيكا لمن يتوقف اللاعب هنا في دقيقة 36 من الشوط الثاني وانذكروا النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح النادي الصقي أمام الأولمبي البلجي اللي هو الحقيقة يقال في وضعية حرجة إذن جولتين بقيتين إذن جولتين قبل نهاية البطولة سيستأنف اللاعب بعملية إسقاط من سيف الورتاني الحكم يعطي الكرة لأيمن دحمان أيمن دحمان يأخذ الكرة بيدين ثم يمشي بالكرة إلى كيفن مونديكو إلى عمار تيفون إلى مونديكو إلى هشام بكار يأخذها الدفاع عن طريق الغربي يرجع مباشرة إلى راس المحضاوي يرجع الغربي يربع الكرة لكن يأخذها هشام بكار ترويض بالضرب مع شريف كم مع اللاعب كايتا اللي يرتكب عليه المخاطره كايتا يقول البليدي الحكم يشير وراني ما عملت حتى شيء لكن هشام بكار يقع على ارضيه الميدان ان شاء الله لاباس الحقيقه اصابه ماهيش كبيره ان شاء الله يقوم لاباس يقوم هشام بكار لاباس وعلي معلول لتمديد ضربه المخالفه هذه يخليها هشام بكار هشام بكار أو مونديكو يلعبها هشام بكار مع مونديكو إلى هنا يأخذ الكرة ثم يرجع بها لعمار تيفور يطول كرة على اليمين في اتجاه حمزة المفلوفي مرة أولى ثم مرة ثانية مقطوعة من دفاع الأولمبي البلجي ووضعية تسلل ضد خط هجوم فريق أو تمس لفائدة الأولمبي البلجي تتلعب شريف كامارا توصل مباشرة إلى محمد أمين المرزوق والكرة في ترجع للأولمبي البلجي أشرف كرير إلى الغربي يقدم الكرة يلعب الكرة مع فراس المحضاوي في وسط الميدان ما تمرش ياخذها هشام بكار إلى علي معلول يتواجد يجيو ثلاثة ملاعبية مراوغة أولى مراوغة ثانية وتستقبل الكرة من طرف فراس المحضاوي يخرج بكرة هذه سلامات دفاع الأولمبي البلجي كرة في وسط الميدان لكن المخالفة يرتكبها عمار تيفور على حسين القفصي تلعب بالكرة بسرعة لفائدة الأولمبي البلجي ترجع إلى الغربي يرجع حارس مرمى أشرف كرير يرفع الكرة تتجاوز وسط الميدان مشي في اتجاه هشام بكار يخرجها بالرأس التقاء فضائي ثم ترجع من فراس المحضاوي توصل الكرة مباشرة إلى اللاعب محمد الهادي الحدوشي ما يتحكمش دوره ترجع فراس السكوحي إلى هشام بكار يرفع الكرة في اتجاه ولي أونانا ويتحصل على تمس صالح النادي الرياضي السابقي في مناطق فريق الأولمبي البلجي علي معلول هو اللي ماشي يتولى التنفيذ التماس هذا لصالح النادي الصقلي او هشام بكار من الرواق الايسر علي معلول ينتظر هشام بكار ثم ماشي يتولى هو بنفس التنفيذ التماس الحكم سيف الورتاني يقول له العب الكره يجيه متيابا يلعب الكره مع عمار تيفور يمشي ليوسف حبشيه أو حمزة المسلوفي كرة من اليمين لصالح النادي الرياضي الساقسي عن طريق نور القرن مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية وتقطع الكرة ومحاولة عكس الهجوم لفائدة فريق الأولمبي البلجي باهي ترويض الكرة من الرواق الأيسر من محمد أمين المرزوقي ثم ترجع كرة إلى الغربي الغربي الغربي ثم المحضاوي يطلب في الكرة تجيه الآن الكرة المحضاوي تشتيت الكرة بدون عنوان باستثناء مونديكو مونديكو يخذ الكرة هذية مرافعة أولى فكايتا ثم يمرر الكرة إلى ويلي أونانا ويلي أونانا ما يتحكمش كرة وترجع في رأس الساكوها يخذها جميل مطيبا إلى هشام بكار يرجع بها ورائية لعلي معلوم علي معلوم علي معلوم يرجع إلى كيفن مونديكو كيفن مونديكو إلى أرمان دحمان وكأني بالنسبة للسعب في معناها بلغة فرنسية معنى لجيروس ديماش ومعنى يسير في الوضع وبرا معنى فنتي والأولمبي البيجي يحاول معنى قدر إمكانياته باش يضغط على دفاع النادي الرياضي الشيخ لعله يرتكب الأبواب كرة في وسط الميدان توصل جمال مطيبة جمال مطيبة جمال مطيبة إلى علي معلوم علي معلوم علي معلوم يلعب كرة لويلي أونانا ويلي أونانا بدوز لاعبين ياخذ الكره يرجع بها المتيابا يرجع بها لعلي معلول علي معلول غنانا غنانا لعلي معلول علي معلول علي معلول علي معلول يبحث عن الحلول يرجع بها ورائيه الى مونديكو مونديكو الذي يشتكي من اصابه و يوسف حبشيه يخرج الكره في التمام بسبب اصابه مونديكو الذي يبقى على ارضيه الميدان قد بلغنا الدقيقه 42 في عمر الشوط الثاني
1: خلينا نذكر بالنتائج سي محمد نتائج في المباشر نذكر بالنسبة للقاء النادي الإفريقي سي محمد نذكر بالنتائج النادي الإفريقي متفوق إلى حد الآن من ملعب التونسي 2-0 نادي صفاقسي متقدم من الأولمبي البلجي 2-0 مستقبل جابس متعادل مع شبيبة دون أهداف وفريق مستقبل سليمان متقدم أمام فريق اتحاد بنجردين هدف مقابل صفر نذكر بالنسبة لرابط الشمال الغربي بالكيف انتصار مستقبل كيفي برنوسة أمام نادي سيدي برويس هدف مقابل صفر تفوق بالغي بجمعية ساقيس اليوسف من فريق نجم تجروين انتصار برقة تستوري من نادي كرة قدم بجريسة هدف مقابل صفر وبالغياب فاز فريق العروسة الرياضية أمام نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة في الرابطة الثالثة نذكر تعادل دون أهداف في لقاء نادي دهماني أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر للمرجان أمام نجم فريانة هدف مقابل صفر لاتحاد سريانة أمام النادي المجازي 2-2 بالفحص وترجي الكريب 2-0 لبير مشارقة أمام نادي مكثر نفس النتيجة وفعليها لقاء المحمدية وتيلا الرياضية وانتصار سبيتلا أمام الحاجب 3-1 هذه النتائج الخاصة بالمقابلات اللي تلعبوا اليوم نذكر اليوم مدينة النادي الرياضي الكيف اللي لعبوا نهائي كأس تونس لكرة السلة كانوا نهزموا من فريق نادي كرة اليد كرة السلة بالمهدية 64-76 لفريق نادي كرة السلة بالمهدية برافو الوصول النهائي في حد ذاته تتويج مجموعة طيبة عدت موسم ممتاز جدا على مستوى الأصناف اللي يلعبوا فيها في صنف الأدالي بالنسبة لفريق النادي الرياضي الكافي حظ سعيد في باقي المواعيد هاي نرجع لك لصفاقس
7: شكرا لك والله معناها تصرفات بعض المرات واحد ما يلقاش عليها تعليق من طرف الحكام معناها اللاعب مونديكو يشتكي من اصابه معناها لعب الكره نتاعو اعطاها لزميله زميله خرجها في التماس معناها وقعد على وقع على ارضيه الميدان طلب الطاقم الطبي دخل الطاقم الطبي يجي الحكم سيف الوركاني بدون موجب يمد ورقه صفراء لمونديكو وقتها وقع تغييره مونديكو مضروب سيد الحكم مضروب وتو نفس الشيء يصير مع هشام بكار حقيقة معناها لاعبين مصابين والحكم يطلب الطاقم الطبي للإسعاف وبعض يقوم للاعب ويوجه له أنذار ماهيش نتاع تضيع وقت يعني ماهيش لقطة نتاع تضيع وقت بالكل نعرفوه من لقطات نتاع تضيع الوقت على كل تتواصل التغييرات على ما أظن أن اللاعب عصلام عقيد دخل مكان اللاعب كيفن مونديكو وهو لاعب شاب منتخب أقل من 20 سنة على كل إذن أي شعبان أيضا يدخل في مكان توشوفه مكان شكور 90 دقيقة عندي انتهت مقابلة نظيفة ما فيها حتى شيء لكن فيها تقريبا ما لا يقل عن 5 ورقات صفراء بدون أي موجب من طرف الحكم. صح صراحة هذا رأي شخصي وأحتفظ به، وست دقائق كوقت مبدد في الشوط الثاني يعلن عليهم الحكم الرابع حسام بولعرز. تعرف كون معنا الوقت المبدد أصبح من اختصاص المساعد الثاني للفار، واليوم هو زياد الضويري. إذن كرة ترجع عند النادي الرياضي الصفي، ترجع مباشرة لأيمن دحمان. أيمن دحمان، أيمن دحمان يربح بعض الوقت ثم يلعب كرة في وسط الميدان مع فراس فتوحي أو ريان شعبان. ريان شعبان يغير اتجاه اللعب تماما يسار عند علي معلول. علي معلول كرة أولى، كرة ثانية جي من طرف نور القروي، ترجع هشام بكر. هشام بكر نور القروي، نور القروي قطع الكرة من طرف فريق الأولمبي الداجي في هجوم مرة خطير مرة أولى، لكن يدخل الدفاع يقطع الكرة هدية مرة أولى، ومرة ثانية في راس السكوحي ما يخدش الكرة هدية يأخذها فريق الأولمبي الباجي. بعد توافر من الأولمبي الباجي محاولة المراوغة الاحتفاظ بكرة التمرير وما توصلش في الأخير، توصل لكايتا يسدد والحارس أيمن دحمان مرة أخرى، تزيجة من كايتا ودحمان مرة أخرى يدخل ويقصد الموقف هذا من فرصة سانحة للأولمبي الباجي اللي يتحصل على تمنس الآن. تمنس الأولمبي الباجي في مناطق النادي الرياضي الشخصي، تمنس سيكون طويل لفائدة الأولمبي الباجي. المرزوقي يلعب الكرة مع كايتا وحاول المرور بكرة لكن مقطوعة عن طريق هشام بكار. هشام بكار، هشام بكار ومع كايتا يخذ الكرة هذه، كايتا ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح الأولمبي الباجي. لما ضغط تمشي المحضاوي في راس المحضاوي، كرة في وسط الميدان إلى الياس الضاوي. الياس الضاوي، الياس الضاوي يرفع كرة طويلة في اتجاه كايتا وتوصل بدون عنوان، يأخذها الدفاع عن طريق حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي مرة أولى ثم مرة ثانية وحاول الخروج بالكرة، قاطع الكرة وش يقول الحكم؟ يقول المخالفة لفائدة النادي الرياضي الصافي لفائدة حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي مشيت ولا تنفيذ المخالفة هذه للنادي الرياضي الصافي. ثلاث دقائق في الوقت المبدد المقدر بست دقائق. يوسف حبشية لتنفيذ المخالفة هذه. يوسف حبشية يخلي الكرة لأيمن دحمان. أيمن دحمان، أيمن دحمان يرفع كرة طويلة مثل في جنوب القرن ومع زوج مدافعين يسقط على أرضية الميدان، وأتى مثل إشارة من المساعد الثاني الحكم لصالح النادي الرياضي الساقي. تتلعب الكرة بسرعة في جنوب القرن، نور القرن والتماس من جديد لصالح النادي الرياضي الساقي. مرة أخرى حمزة المثلوثي لتنفيذ التماس، يلعب الكرة مع أونانا. أونانا أو جمال متيابا، متيابا باقي الكرة نور القروي داخل مناطق الجزاء يوزع وضرب الزاوية لفائدة النادي الرياضي الساقي. ضرب الزاوية يمشي علي معلول لتنفيذ ضربة الزاوية هذه. اللي تجي على يسار الحارس عشرة فكرين.
1: نذكر 90 دقيقة في ملعب رادس والنادي الإفريقي متقدم 2-0 أمام فريق الملعب التونسي، وتتغير النتيجة في جابس. محمد اللولي الشبيبة القيروانية تصبح متقدمة أمام فريق مستقبل جابس 2-0. هذه النتيجة الحاصلة في ملعب جابس، 90+2 في ملعب جابس، والشبيبة متقدمة أمام مستقبل جابس 2-0. نذكر الأولمبي البيجي منهزم إلى حد الآن من فريق النادي الرياضي الصفاقسي، عنده 28 نقطة. إذا كملت الشبيبة منتصر اليوم يصبح رصيدها 27 نقطة، يعني تقلص الفارق بينها وبين فريق الأولمبي البيجي على مستوى نقطة فقط بالنسبة لثنائي هذا اللي ثم فريق مش يرافق مستقبل جابس ومستقبل سليمان للرابطة الثانية. تفضل.
7: وانا تنافس على شد ومش استمر حتى الجوله الاخيره.
1: الجوله الاخيره بالفعل
7: الجوله الاخيره هي بطوله مشوقه سواء في اعلى الترتيب او في اسفله.
1: معقول
7: مخالفه جانبيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. على يسار الحارس اشرف كريم كالعاده علي معلول لتنفيذ المخالفه هذه. علي معلول يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء التقاء الفضائي من مدافع الغربي يخرج الكرة هذه ترجع نور القروي ترجع مباشرة وفي الآونة بالضبط يعلن الحكم إذا السيسي الأردني على نهاية لقاء النادي الصفاقسي والأولمبي.

0: شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة، شكرا على التعامل معنا وعلى الوصف والتعليق. لقاء النادي الرياضي الصفاقسي والأولمبي الباجي 2-0 هي النتيجة النهائية لهذا اللقاء. هكا يكملوا استوديو رياضة، مزيد من أخبار الرياضة إن شاء الله في موعدنا اللاقي.
1: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 أبريل على الساعة 9:10 صباحا، ويعاد بثها في 7:10 مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، وفي عناوينها: المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب، ولجنة فنية بالكاف تتابع مدى جاهزية مراكز تجميع الحبوب. وكلاء وأصفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية بتبرقة وعند رهم استعدادا لموسم الاصطياف. انعقاد دورة 14 لمهرجان نيروز بباجة تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر. هذا وطالب الاتحاد في ذات البيان بتمديد آجال منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. واستعداداً لموسم الحصاد، دعت المنظمة الفلاحية إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات، وحثت مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات جارية لينجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارة تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلال.
4: احنا اليوم على باب موسم الحصاد. بالنسبه للتحضيرات على مستوى جهتنا كوليه الكيف، احنا ثم لجنه هي قاعده تدور على خاصه على مراكز التجميع وكل ما هي الخلالات اللي موجوده طالبنا برفعها. ان شاء الله ثم الاسبوع هذا ان شاء الله كيف نشوف الاشكاليات وين عدنا، خاصه في رفع اشكاليات مع عند المجمعين. اللي حرصنا عليه هو بطبيعه موسم الحصاد يتدخل فيه برشا اطراف، خاصه على توفير مستلزمات للحصاد كما الات الغيار كما تلب الربط، وهذا ان شاء الله احنا حتى في اللجنه اللي عملناها على مستوى ولاية الكيف ودعينا له كيف من التحضير للموسم ومنخلى خاصة في عملية القبول وعملية إجلاف الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف على مستوى منحة التسليم السريع خاصة في ماء الشعير. احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح هي عملية الرفع، إن شاء الله أثناء عملية الإجلاف تكون في الأبان، وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب، وبالتالي احنا اللي ندعو له ديما حرصنا باش تكون عملية الرفع وعملية الإجلاف تكون في الأبان.
2: في إطار دعم المشاريع الصحية بولاية الكاف، تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقيت سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعداد

0: غدا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحاب الكاف المنصف الهواني.
1: بنطاق دعم المشاريع تمت الموافقة والحمد لله على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقيف سيدي يوسف، والتكلفة نتاعه حوالي 2 مليارات و165 مليون، وكذلك القسط الثاني من المستشفى المحلي بنبر والتكلفة تقريبا 1 مليار و561 مليون، وهذه إضافة مهمة في نطاق دعم البنية التحتية. كذلك على مستوى الموارد البشرية واستعدادا للصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بالكاف، تم معنا تخصيص 6 مقاعد لمساعدين مستشفيين جامعيين بالنسبة للجهة الصحية بالكيف، وهذا لتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، وخاصة الإطار الطبي المختص اللي يوصل حوالي اليوم إلى 70 طبيب مختص على جميع المستويات، ومن ضمنهم الاختصاص الجديد اللي هو البيدوكسيكاتري أو طب النفسي للأطفال، وهذه إضافة مهمة للجهة، وكذلك معناها في نطاق تقريب الخدمات نتاعنا وخدمة مواطنين أينما كانوا.
0: ببادرة من المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ووحدة الوقاية ومكافحة العدوى وبالشراكة مع المستشفى المحلي بتستور، انتظمت بالمدرسة الابتدائية بزلدو من معتمدية تستور قافلة صحية متعددة الاختصاصات فتنة تجاني تابعت هذه القافلة.
2: صفوف طويلة وعشرات من المواطنين التحقوا بهذه القافلة.
3: وهاني منزلت مش قابل الطبيب توي. باهي باهي.
4: يعدوا عينا باهي باهي. قاسون الدم وكل شيء.
5: والله باهي. دي أول مرة يظهر لي يجونا فيها وتبخل الحمد لله.
6: أنا عندي قاسون الدم. الدم طلع شوي. جيت مش نعاد.
2: قافلة متعددة الاختصاصات لأجل تقريب الخدمات الصحية من المواطن، مدير المستشفى المحلي بتستور عصام الولهازي.
7: من تنظيم وحدة مقاومة العدوى بالمعهد العالي علوم التمريض، التوافد الحقيقة كبير منذ ساعات الصباح الأولى. الاختصاصات الموجودة اليوم عندنا طبيب اختصاص طب أطفال، اختصاص طب الأنف والأذن والحنجرة، طبيبة أسنان، أطباء عائلة، طبيب اختصاص القلب والشرايين، أخصائي التغذية، أخصائي تقويم النطق، وموجود معنا صيدلي يتم توزيع كميات محترمة من الأدوية. الهدف هو تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، كيف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر بما يدعم الصحة العمومية.
2: بادرة لاقت توافد عدد من المواطنين طالب بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ومنسق وحدة الوقاية ومقاومة العدوى علي جويني.
8: قافلة صحية إنسانية متعددة الاختصاصات، اليوم بين أطباء وممرضين فما 12 إطارات صحية، ومعهم طلبة المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس. بالتوازي مع القافلة الصحية فما حملة توعوية باش نقدموها للصغيرات والبيرسونيل، معناها الإطارات الصحية الموجودة في المنطقة لهنا، غسل اليد بالنسبة للتلامذة، الحماية من العدوى، الإسعافات الأولية. الإقبال الحقيقة كما تراو معناها ما شاء الله، المواطنين جاءوا معناها مش كان من زلدو، جاونا من تستور، جاونا من الصخيرة، جاونا من مزوغة، من برشا بلايص.
2: بين التقصي والعيادات المختصة والتحسيس تنوعت الفقرات التي تخللت هذه القافلة فلاقت استحسان المواطنين.
0: أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني توافد وكلاء أصفار من الجزائر موفى الأسبوع الحالي بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصيفة 2026.
9: نتيجة ما توفره الجهة من مقومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بتبعت الحالة المندوبية الجهوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي، وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بتبعة الحال بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
0: تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن، نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان نيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وطبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعاليات هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي وتشجيع المشاريع المنتصبة بها، إضافة إلى تسليط الضوء على الحقوق البيئية والصحة النفسية وأبرز مشاغل المرأة العاملة في المجال الغابي والفلاحي وهي التغطية الاجتماعية. احتضن المركب الثقافي بمعتمدية سيليانا الجنوبية اليوم فعاليات اختتام التكوين في الرقص لمشروعي الرقص بالجنوب والرقص بالجنوب بلوس بمشاركة 20 شابا وشابة، والتي تنظمها الجمعية التونسية للفنون والبيئة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وبينت رئيسة الجمعية نوال اسكندراني أن المشاركين يتوزعون إلى 9 مشاركين من مشروع الرقص بالجنوب ومن معتمديتي الروحية والكريب، وأحد عشر مشاركا من مشروع الرقص بالجنوب بلوس سيليانا وبعرادة، تتراوح أعمارهم بين 14 و25 سنة. وذكرت أن مشروع الرقص بالجنوب انطلق في ولاية تطاوين بالجنوب الشرقي، ثم شمل منذ سنة 2025 ولاية سيليانا بهدف تشجيع الشباب على الإقبال على الرقص كفن في الجهات. وطنية، نكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أفريل المنقذ بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 2026 في تطبيق عفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة 39 للاتحاد الإفريقي في فيفريو الماضي، حيث أكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول إفريقية بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين إلى دعم صادرات الإفريقية نحو السوق الصينية. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد عملت السفارة الصينية في تونس خلال الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات إعلامية لفائدة الجانب التونسي، تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحي وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. يزال الستار اليوم بقصر المعارض بالكرم على فعالية الدورة 40 لمعرض تونس دول الكتاب بعد 10 أيام كان خلال لها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف اختصاصاتها. في أخبار العالم، أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة للكيان الصهيوني على عدة بلدات في جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من بينهم طفلة. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة بمخيم جبلية شمال غزة، وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقد استشهد مواطنان، أحدهما طفل، وأصيب آخران جراء شظايا قنبلة ورصاص من الاحتلال الصهيوني بمدينة خان يونس في وقت سابق. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت ردا مكونا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام آباد. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد، لكنه قال أنه لا يستطيع تصور أنه سيكون مقبولا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب، ولجنة فنية بالكاف تتابع مدى جاهزية مراكز تجميع الحبوب. وكلاء وأصفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية بتبرقة وعين درهم استعدادا لموسم الاصطياف. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفاضلية لمدة عامين. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. نقل في رحلتنا بإذن الله حتى الثمانية، فواكبنا التراث مع التراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكيف. تحية لكم لكل الناس اللي تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود، نتواصلوا مع بعضنا في رحلتنا مكرم في الخدمات الهاتفية. نزار مراقبة البث، هاجر في إخراج الرحلة، ومن الأستوديو عادل الخماسي رفيقكم حتى الثمانية. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على www.radiokef.tn 78 227 160.

0: 31 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث على رقمنا الموحد 78-227-160 وكذلك على www.radiokaf.in. شوف هاجر إذا كان عنا المكالمات دفعة أولى. لو عسلامة. ألو ألو ألو ما هوش يسمعوا فيه بربي كتبدو على اللونتين. اسمعوني به شوف المكالمة الموالية. لو عسلام. ألو رقم واحد هاجر عطيني. ألو باين شوفوا رقم اثنين باهي بربي كي تبدو على تسمع الراديو معناها في التليفون جاوبوني ما تخلو ما تطلبوش وتخلوه معلقة كيكة وتبقوا معايا على اللونتين. ألو عسلامة. مرحبا
1: وينك الغالي.
0: أهلا وسهلا شحوالك سمعك
1: جلول غزواني فرانا وش أموركم؟
0: الحمد لله يا أخوي جلول ربي يحفظك.
1: في الأجواء عندكم غادي؟
0: الحمد لله إن شاء الله ربي بقي الستر. رأي تفضل يا سيدي.
1: سيدي نسلم عليك وعلى عمال معيك
0: معيشك
1: ونسلم على صاحبي الواعر ورفاق الورغي وحسن بالرابح
0: نعم
1: بيت البوليهني أمي زينة سلم عليها برشا برشا برشا برشا وتسلم عليك الحاجة هاي بحذايا.
0: سلم عليها يا سيدي.
1: سلم عليك وقلت لك انت الرصيف انت الميمة يرحم والديك ونسلم على إبراهيم بالحاج
0: باه يا سيدي ان شاء الله نسمعهم بعد الميمة. واضح يا سيدي شكرا لك والناس بهم جميعا. شكرا
1: على خير الغالي يرحم
0: شكرا يعطيك الصحة. متواصلين معاكم على www.radiokaf.in فواكه من التراث وكذلك على رقمنا الموحد 78-227-160 مكالمة أخرى. لو عسلامة.
2: ألو عسلامة عمي عاد.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: معك يا تيسير رمازنية من قرقور تقي السديوت.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في السجل كل تفضل.
2: نحب نقدم تحية لماما وبابا أخواتي لكم أنتم إذا تشوف كل أسرتكم الكل ربي وبسكم ربي يعينكم
0: يعيشكم يا ميمة.
2: ونحب تحية كامل أساتذة سيدي معهد الشهيد حسن السلطاني بالطويرف ونقدم تحية لصاحبتي ياسمين عمراني وصاحبتي إكرام ورتيلي ومزيد الرؤوف ماهر نهدها الماما.
0: واضح شكرا لك يعطيك الصحة. إلى اللي قادمة ملمومين في الخير إن شاء الله. متواصلين معكم نمشي للنغم وبعد نرجع نتواصلوا على 78-227-160.

0: يا أمتي الغالية، تحية لكل أم تسمع لينا والله يرحم أمهاتنا المتوفاة. شكرا لكم، متواصلين معاكم 44 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكيف. شكرا الخوي شكري نعمان اللي يقول لي تحية لكل المستمعين. احنا نسمع ويقول لي في البرنامج في الكهرباء وقاعدين ندوروا في السلسلة الجميلة. تحياتي للعائلة الكل، شكرا لك شكري. شوف مكالمة ثم نرجع. ألو، عسلامة. ألو
1: ألو، عسلامة،
0: مرحبا بيك للا.
1: عايشك، مساء الخير، مساء النور خويا كريم.
0: عايشك كريم.
1: عايشك. بابي صفوفة معاك من بن عروس.
0: مرحبا بيك للا.
1: عايشك، عايش يا خوي. بربي تحياتي ليك ولكافة الإطار العامل معك هذا المساء، كذلك تحياتي للعائلة الكريمة في مدينة الدهماني، ونقول لهم توحشتكم برشا وإن شاء الله على قريب نروح في العيد. وبربي خويا كان تسمح أغنية مدحة سيدي عمر البقراوي، أو أغنية من أغاني المرحوم منذر جبابي.
0: إن شاء الله الاثنين مبرمجين إن شاء الله بابيس، إن شاء الله تسمعهم بعد شوية. شكرا لك،
1: يعطيك الصحة،
0: إلى اللقاء. إن شاء الله تكلمنا من الدهماني. شكرا لك. نمشوا أصدقائنا المستمعين للنغم الموالي.
2: عايزوها الزغلة يا

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة صليحة المسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجنا الميامين، ضيوف بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على أعظم ركن من أركان الحج، وعلى أفضل أيام السنة، وهو يوم عرفة. يوم عرفة كما قلنا من أفضل الأيام، فقد شرفه الله تعالى بفضائل كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر، أخرجه الإمام النسائي. ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، وفيه يباهي ربي سبحانه وتعالى بحجيجة أهل السماء. حجيجنا الميامين، كما نعرف أنه أركان الحج أربعة، وهما الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو الركن الأصلي والأعظم من أركان الحج، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: الحج عرف، واللي فوته الوقوف بعرفة لقدر الله فقد فاته الحج. والوقوف يعني الحضور بعرفة، وفي صباح يوم عرفة يبقى الحاج بخيمته يستغل وقته للدعاء والذكر والتلبية. وما يعنيش الوقوف كامل اليوم، بل يمكنه الجلوس والاتكاء، المهم مع حضور النية. والوقوف بعرفة يعني الحضور والتواجد داخل حدود منطقة عرفة، وليس صعود جبل الرحمة. فعرفة مستمعين الأفاضل كلها موقف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. وراه تواجد الحجيج بالخيام كيف هو وقوف بعرفة. والوقوف بعرفة أيها الأفاضل نوعان: وقوف واجب ووقوف ركن. والوقوف الواجب يكون بضع دقائق من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة إلى الغروب، وهو الوقوف الذي إذا فات الحاج ولم يدركه ولو ببعض دقائق فعليه هدي، ينجبر بالهدي. أما الوقوف الركن فهو الذي بفواته يفوت الحاج، ويكون لبضع دقائق من الزمن بعد غروب الشمس حتى قبيل طلوع الفجر. فمن غادر عرفات قبل المغرب ولم يعد إليه حتى طلع الفجر فحجه باطل. ما لردوا بالكم، وديما تبعوا نصايح وتعليمات المرشدين الدينيين، وما فماش علاش تتعجلوا في الخروج من عرفة، اللي احنا جايين على خاطره. الوقوف هذاك اللي نحن مسافرين ومخلين مالنا واهلنا على خاطر الوقوف هذاك، وما نزربوش باش نخرجوا من افضل مكان في الدنيا في ذلك الوقت. الحافلات موجودة بجنب الخيام، هي نفسها اللي جينا فيها العرفة تنتظر فينا باش تهزنا الميناء. وأعضاء البعثة معاكم، ما يخرجوا إلا لما يتأكدوا إلا الناس كل خرجت من عرفة. أخي الحاج، أختي الحاج، مستمعين الكرام، على كل حاج إنه يتهيئ للوقوف الواجب وأداء الصلاة، يتوضأ مع الساعة 10:30 ولا الساعة 11 باش ما يفوتوش وقت الصلاة بسبب طول انتظار اللي يقع أمام بيوت الراحة، وربما ما يوصلش باش يتوضى. هذاك علاش نقولوا لحجيجنا انهم يتوضاوا على بكري وقبل حلول وقت الظهر. حجيجنا الكرام، يخطب المرشد الديني في الخيمه خطبتين للتذكير والارشاد والوعظ، وبعد يصلي بالحجيج الظهر والعصر باذانين واقامتين جمعا وتقصيرا وتقديم في اول وقت الظهر. عندها يقطع الحاج التلبيه، ولا يصلي الحاج بعد هالصلاه هذه لا قبلهم ولا بعدهم ولا بينهم حتى صلاه. بعد الزوال يتفرغ الحاج للدعاء والابتهال في خشوع تام. ومن أفضل ما يقول الحاج من أدعية ما قالها سيدنا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن رحمة ربي وفضله في يوم عرفة إنه يوم مغفرة جميع الذنوب والعتق من النار. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخي الحاج، أختي الحاج، هذا اليوم العظيم يجب استغلال وقته والإكثار من قراءة القرآن فيه والاستغفار والإلحاح في الدعاء والمناجات والذكر والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والتهليل والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، مستشعرا عظمة الموقف متضرعا إلى الله بالدعاء لنفسه ولأهله ولوطنه وكل من أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين. أخي الحاج، عليك تجنب ما يضيع عليك الأجر والثواب، كيف العرك والخصام والنميمة والجدال والاهتمام بمشاغل الدنيا اللي ما تنفعنا في شيء. والوقوف بعرفة أيها الكرام يلزم يذكرنا بوقوف الناس يوم الحشر وهما يستنوا في رحمة ربي سبحانه وفي شفاعة سيدنا عليه الصلاة والسلام. وقبيل غروب الشمس مستمعين الكرام يتهيأ الحجاج لمغادرة مخيم عرفة، يتوضاوا ويتجمعوا في الأماكن المخصصة للدعاء الجماعي، وفي الأثناء يلموا حوايجهم وأغراضهم للمغادرة ويخلوهم بجانبهم، وكل إنسان يتفقد أهله وذويه باش يكونوا بجنب بعضهم باش ما ينشغلش في وقت الدعاء بأنه يلوج عليهم ويبحث عليهم. أخي الحاج، أختي الحاج، ويلزمكم ما تتلهاوش كان بالدعاء والتضرع إلى الله. وعرف أخي الحاج الكريم أن الله يباهي بحجيجه الملائكة. ثم بعد الغروب يأذن لكم أعضاء البعثة بالتوجه إلى الحافلات بانتظام وسكينة وتقديم المرضى وكبار السن من النساء والرجال، من غير ما ننساو كالعادة الذكر والدعاء والمناجات والتكبير والتسبيح والتهليل. فيوم عرفة أيها الكرام هو يوم التوبة الصادقة والاجتهاد في طلب مغفرة الله، وهو يوم العتق من النار. فبإذن الله يغفر الله لجميعكم ولجميع الحجاج اللي قصدوا ربي تائبين طالبين المغفرة، إنه ربي يغفر لهم ذنوبهم ويكتبهم من الحجاج المغفور لهم. وفي الختام أتمنى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة لامونيتر. تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن، نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وطبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 أبريل المنقذ بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائف وتيسير قضاء شؤونهم. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة بمخيم جباليا شمال غزة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة للكيان الصهيوني على بلدات في جنوب البلاد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين من بينهم طفلا. أفادت تقارير عالمية بأن إيران قدمت ردا مكونا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلامابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: على دبر فيديو بالفي نقطة راديو كيف وانتي ان مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين إن شاء الله بعد لذين نرجع نقرأ الكومنتات اللي وصلتنا لأصدقائنا والتحايا والتواصل معكم عبر الباج متاعنا الصفحة الرسمية والوحيدة 14 دقيقة بعد السبعة نشوف المكالمات الهاتفية لو عسلامة ألو
2: ألو
1: مرحبا
2: عسلام
1: أهلا وسهلا
2: يحولك أخوي عاد
1: أهلا بسيمونجي مرحبا بخوي
2: لبس عليكم وكلكم بأموركم به
1: الحمد لله ربي يحفظك أي تفضل أخوي أي
2: عايش باهي نبدا بالاغنيه ولا
1: هات الاغنيه ما يسال شيء
2: هاي ولو هي تحيه ليكم الساعه وليك انت اخويا عادل باهي
1: عايش كسيدي
2: وكل اسرتي ذات كيف والسيد المخرج وكيف المستمعين اللي سمعوا في منجي من سليانا ارجوك اغنيه للهادي حبوبه
1: شنو هي الاغنيه اي اغنيه ولا
2: ما جبوك عربي يا مريم
1: ما وليت مانا كما البعر انت تولت مريم هي كل باهي سيدي نجيبوها مريم
2: هذه نهديها الخوية رمزي الماجري ونهنيه بالانتصار النادي الافريقي
1: واضح سيدي
2: باهي وديما نهدي زادة ونعطيك كيف على الصعود متاحة ديما
1: نعيش كسي
2: اي نعم نهديها الخوية عبيدي بن عطية الخويا صابر اللفشخ كيف الحباب والأصدقاء الأم زينة خاصة الأخت رفيخة إذا كانها في الاستماع الخويا منجي زروق من مكسرة وبتبيعته غاتر في العلوش حتى هو الخويا عادل عم الواعر المناعي الأخت الدراهم معنا لها برشة على صوتها ما سمعناهاش إن شاء الله ديما مناخير كيف الأحباب والأصدقاء ويرحم والديك وكثر خيركم
1: شكرا سيدي يعطيك الصحة تحياتي لك وكل المستمعين في مكتب نتواصلوا معاكم فيما تبقى من وقت قبل الأذان في رحلتنا نمشوا عنا مكالمة ولا لا باهي نمشوا للغم لأنه مش نجوم على الأذان بالضبط

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. باهي نزار نبدو بالمكالمة وبعد نمشي شوية للرساليات باش نعطوها حقها. ألو، عسلامة.
1: وعطر الأزهار أخوي عادل،
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: تحية ليك ولفريق الطاقم معاك.
0: عايش كما بشكون معايا؟
1: عماد المناعي من نبر.
0: مرحبا بك يا عمدة، تفضل يا أخوي.
1: نقدم تحية للستار المحيندي. ان شاء الله يكون بخير. وتحيه لعلي البايبي، تحيه للواعر المناعي، تحيه لرفيقه ورغي وبنتها ايناس، تحيه المحبوبه معروفي ولبنى معروفي، تحيه لفتحي عبيدي، تحيه لسميره مبرويس، تحيه لامال ملكيف والاصدقاء بدون استثناء، وان شاء الله نسيتهم يسامحوني.
0: واضح يا سيدي.
1: اخويا عادل. أيوة. المخرج شكون؟ تحيه ليه.
0: تحيه ليه نزار.
1: تحيه نزار. اغنيه نغم كان امكن. فرحات الجويني من ايامنا كلمنا على البرطات.
0: انا الريزو ماهوش ماشي. واضح. يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا لك. متواصلين معاكم على www.radiokf.in. وسيلة حرم. نطلب مدحة سيدي عمر، باهي مبرمجينها إن شاء الله. زينة مولهي كذلك بطاقة ورود جميلة جدا، تحية ليك من خلالها. فكرية الغرياني مساء الخيرات. منيا عيساوي مساء الفل ووردة حلوة. عياري عياري مساء النور، نحب نترحم على بابا طه العياري ونديله غناية بنتي سهرانة كان يحبها برشا، ونسلم عليكم كل من يعرف ولد اللابة من سرس. وسيلة حرام مساء النور للناس الكل، نسلم عليكم فردا فردا. بن شريف مساء النور. نعيمة سفيان أو نعيمي سفيان مساء النور والسرور، تحية ليك من حمام الشط. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية ليك. عادل كامل فريق البرنامج معك، بالتوفيق للجميع. تحية لكل مستمع إذاعة الكافجة ومكتريس. شنو بربي ندخل معكم ونتحدث حول مهرجان الرمية الفروسية مكثر. لماذا انقطع ولدي؟ لماذا انقطع؟ يزمنا نشوفوا جمعية المهرجان كان يسمعوا فينا توا يجاوبونا. اخويا ام شايمة مساء الخير والمسرات، تحية لك. عادل كامل فريق ومال إذاعة الكيف، نطلب خالية الحواس بالصدفة يتعدى لك لتوا. مناعي عماد مساء النور. زينة مولي مساء الفل والياسمين، حب على غنى جيبوا لي الأحباب. عماد الهمامي مساء المنوار، تحية لكم الكل. رشاد الجماعي مساء الخير، تحية لك ليكيب اللي معاك راديو كيف، تحية لكل المتابعين. بربي كان فما أغنية عبد الرحمن الشيخاوي موجودة إن شاء الله. بابي سفوفة مساء النور والسرور، تحياتي لكم من اسم الكافية المنعشة. تحياتي لكامل الفريق العامل معاك، لعائلتي في الدهماني. بربي كان ممكن نحب نسمع مدحة سيدي عمرنا، هديها لأمي الغالية ونقولها ربي خليك لينا.

مصبر الجمل على عطشة ورواه، وحملت محمل المريض مرار الدواه، وبكيت ما بكيلي تيم على ميمته وباباه، ورخصت رخص العزيز بعد غلاه. يا قلبي شبيك مع الهم كيف الخليل وخليلة، وشباها ساعات ليلك طويلة وأيام فرحتك قليلة، وحمالك على كتافك ثقيلة، ومع الضحك ما عندك صيلة، ودموعك على الخد غزيرة، وتنهيدك أقوى من البعير وهديرة. وشبيه جسمك هرم وضلوعك تحت الجلد برز وبانه، وشعرك غزاه الشيب على صغر سنك وزمانه، وصورتك تقلبت مغير لحول سبحانه، وهجم عليك الحزن وكلاك بسمانه، وكمل عليك غدر الناس وفي ظهرك كلامه، حتى الوالدة غيزها حالك وين تراك الدمع، اتمنت تشوفك كيما اندادك وصورتك تلمع، واتمنت قبل رحيلها صوت ولادك تسمع، وقلبها يتهنى عليك قبل ما الدنيا تودع. دعواتك في صلاتك يا ما بالك علي توسع، وسمايا طفى وسحبها تقشع، اللي ملقيته في دنيتي ان شاء الله عند الله الملقى، والصابر على الهم عند ربي يرفع درجة. واني مقصدت باب حد كان بابك، تدعيني تلقاني هذا اللي جي في كتابك، ومدامني حي فوق ترابك، راضي باللي كتبتهولي في كتابك.

0: تحية لكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم. نشوف مكالمة هاتفية. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة ولدي.
0: أهلا أهلا ماما زينة، شحوالك؟
1: عايش وليدي، راني ما نجمش نتحصل وليدي، ما تقولوا نحاول لاباس بابا.
0: الحمد لله عايشك، المستمعين الكل يسألوا عليك ويحيوا فيك.
1: عايش وليدي، يسترك ويسترهم وبارك الله فيك وفيهم، الله يبارك فيكم ويعيشكم، فرحتوني برشا دائما في الاستماع نسمع فيهم، بارك الله فيهم الله ينورهم وينورك انت، ونسلم عليك ونسلم على المرافقين معاك وأسرة الإذاعة الكل، وإن شاء الله ربي يبارك فيكم وينوركم ومنور ومنسنا، بارك الله فيك. عايش وليدي ينورك،
0: يبارك لك. عايشكم دينا، ان شاء الله ان شاء الله ديما تاج على روسنا، نتواصلوا معاكم. شكرا لك. عايشك
1: خليك، نحب نسلم عليهم بالله
0: الكل. لا تفضلي.
1: عايش وليدي، ربي يخليك، نسلم على ولدي المنجي الله يرحمه ميت، وسلم علي في عماد وبارك الله فيهم ديما، يسلم علي ولدنيا رفيقه وبنيتها والواعر وعادل وسي جلول وصلاح الحربيوي والكل الكل وأسرة الإذاعة الكل، بارك الله فيكم وربي ينوركم وما شاء الله على
0: الوليد،
1: الله ينورك ويبارك لك.
0: شكرا، ربي يبارك في عمرك مزينة. شكرا
1: لك. عايش وليدي، راني ديما في الاستماع، غير راني إذا ما تكلمتش ما نجمش نتحصل.
0: مرحبا بك، إن شاء الله ديما معانا وديما منورتنا. شكرا لكم مزينة، متواصلين معاكم. شكون هذايا؟ رشيد الجماعي يقول تحية لكم، تحية للإكيب، تحية راديو الكيف. سعيد بن عمر بالعيد، مساء نور سرور محبة الرسول، تحية لأولادي خليل يحيى سفيان خليل رشيد الوسلاتي راجلي عمر الوسلاتي، ونقول له ربي يخليك لنا ولا يحرمنا منك. ونطلب أغنية طير الحمام ولد قمري، تحية خاصة الحمة البياض، وسهرة طيبة للجميع. كذلك بختة إيبوز الزغلام تقول مساء نور، تحية لك عبد كامل الفريق، ربي يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله ديما متعلقين، يعطيك الصحة. منع عماد مساء الخير. أم شيمة مرحبا من جديد، نرجعوا لشكون اللي دخلوا معنا، كذلك للمستمعين الكل تقريبا التحية وصلت للجميع. بالنسبة لمراد يقول لي أهلا وسهلا، إذا الحال جيل جلالة ولا حاجة لخال جنينة. مراد معناها بالوقت معاشيك في برشا، بالنسبة للاقتراحات هذه تعرف الريتم، بالنسبة لخال جنينة إن شاء الله نوعدك الجمعة جاي نختاروا أي نغم تحبوا لخالد جنينة. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين. شكرا مكرم هاجر نزار، ومن الاستوديو عادل الخماسي، تصبحون على محبة.

كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. كما طلب بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وأواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقيه سيدي يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكافة استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يوصان الوطن، نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وتبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعاليات هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربية وتشجيع المشاريع المنتصبة بها، إضافة إلى تسليط الضوء على الحقوق البيئية والصحة النفسية وأبرز مشاغل المرأة العاملة في المجال الغربي والفلاحية وهي التغطية الاجتماعية. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 من أبريل من سنة 26 2000 بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصيف القادمة وتيسير قضاء شؤونهم. قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بند عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل والإعلام الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الكيان الصهيوني على لبنان منذ بدء العدوان في 2 مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و 8229 جريحا. وأوضحت الوزارة في بيان أن غارة الكيان الصهيوني على بلدة في جنوب البلاد أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من بينهم طفلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، سهرة طيبة للجميع.

0: كلثوميات راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون موافى شهر أوت بالنسبة للشعير وآخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بسقية سيد يوسف والقسط الثاني من المستشفى المحلي بنبر، بالإضافة لتخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين بالمستشفى الجهوي بالكاف استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى. نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وتبرقة وملولة وجبال التمساح من ولاية جندوبة تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن. أكدت جامعة العمال التونسية بالخارج سعيها لإرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المنضيق المنعقد يوم 25 من أفريل الجاري بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 26 و2000 وتيسير قضاء شؤونهم. قالت إيران اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندا عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. أدان نادي الأسير الفلسطيني استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في اعتقال 2 من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين تعرض للاختطاف الخميس الماضي قرب جزيرة كريتا اليونانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب نذكر تعقبينا في الاستماع كما العادة، حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، فيها الكثير من التشويق وفيها الكثير من الحكمة، والأكثر من هذا حكاية دي متأكد راو المكتوب أو الحكم المسبق اللي ساعات يحكم عليك البشر ساعات بالفشل، أو إنسان يقول لك هذا غير قادرة مش بشي نجم، والأحكام المسبقة راو قادرين نجاوزوها وقادرين بإذن الله نوصلوا إلى أعلى المراتب. لكن قبل هذا أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي، هذا يخص كل يسمع فينا الزيارة ثم لنعود رشيد.

في بلدة صغيرة الناس الكل تعرف بعضها باختصار في كلمة بسيطة. الإنسان حتى كي يبدأ يمشي ويدوخ في الشارع على قدر الله أكيد يلقى شكون اللي يجري له، ويلقى شكون اللي يفيق، ويلقى شكون اللي يحاول ينقذه، لأنه باختصار مش مجرد رقم، إنسان معروف مشاعره بأحاسيسه بشخصيته باسمه باسم بوه باسم جده، إنسان يعني وين تمشي ما يتخافش عليك. برش يخافوا من المدن الكبيرة على الحكاية هذه، لأنه في مدينة كبيرة تكون مجرد رقم، وديما العباد قد ما يكثر العدد قد ما تولي تخاف من بعضها. حكايتنا اليوم مربوطة بلدة صغيرة، قرية كبيرة، الكل يعرفوا بعضهم، والاستثناء في القرية ذي هي علاقة قوية بين بنية وبين بوها. الأم تفكرها ربي، البو ولا كل شيء بالنسبة لبنته، هو الأم، هو البو، هو الخو، هو الأخت، والأكثر من هذا كل يوم يشوف في بنته هك الشمس اللي تطلع، يشوف فيها هك القمر اللي 14، يشوف فيها الحاضر والمستقبل. أما بالنسبة لي هو ماضي، ما عادش يهمه، حياته قاعدة بشوية بشوية، كل وردة تذبل في آخر الربيع وتبدأ تسخن الدنيا وداخل عليها الصيف. باختصار ما يوفى شهر ماي كان الأخضر يولي أسود، والوردة كانت وردة. واللي زاد صعب الحكاية وخلى هالاستعارة هذه والمجاز يكون 100% صحيح، كونه اللطف عف الله السامعين مرض بالسرطان وفاق بروحه في مرحلة متأخرة. حاول قدر المستطاع باش الحكاية يخبيه على بنته، ولكن بنته تعرفه من بعيد، من خزرته، من ضحكته، من مشيته، تفهم كل شيء. لكن حاول يعيش حياته بشكل طبيعي، ما يظهرش، يحاول يكون أقوى من المرض وأقوى من الدنيا وأقوى من الضربة اللي جاته. في كل حالات كان مكتوب له مدة وبش يكمل يعيشها، ما يكملش يعيشها وهو خايف ومنكد على روحه وعلى بنته. تي مكتوب هذا معنا وينهربوا منه، والموت رحمة، ولكن مسؤولية كبيرة. حاول قبل ما يموت يعطي البنت درس في الحياة ينفعها بعد من يمعين وبعد غيابه. حاول يعلمها كل شيء، كل يوم يمشي معاها، لا يهز بنته ويمشي للغابة. بنته في الغابة علمها كل شيء، علمها كيفش تفرق بين الأعشاب النافعة والأعشاب الضارة، كيفاش من الغابة والشي اللي تنجو تنجم تعيش وتنجم تعمل فطورها وعشاها وتعمل على روحها. من الأول كانت الحكاية تظهر غريبة، كيفاش بو يتمسك باش يعدي وقت الكل مع بنته، ولكن هو كان في المقابل يحب يصنع البنت ذكريات، يصنع لها حكاية فيها الكثير من الحنين. بنته عارفة وفاهمة، ولكن لازمها تكون شجاعة كيما أبوها. ما عادش وقت بكاء، يلزمها تعمل على روحها. تعلمت كل شيء، كيفاش تشعل النار في نهارة البرد، نهارة المطر، كيفاش تحافظ على روحها دافية ليل كامل وهي راكدة في الغابة. شرح لها كل شيء، الشيء اللي يلزم تعمله والشيء اللي يلزم ما تعملوش، كيفاش تبقى ديما
محافظة على الأمل في الحياة، كيفاش تبقى ديما شادة صحيح باش تنجم تعيش وتنقذ روحها وتنقذ غيرها في كل الحالات. حذرها لك النهار، النهار اللي هو يبدو مش موجود بحثها، هذاك الشيء اللي حب يغير به المكتوب انتع بنته. صحيح هو ميت لا محالة، ولكن حاول باش ينقذ بنته بطريقة غير مباشرة، باش يعلمها اللي من غير بوها ومن غير أمها ومن غير عيلة تنجم تعيش، فقط تعمل على روحها على خبرتها اللي علمها لها وعلى قدرتها على البقاء. وشدنا الصحيح بعد وفاته تغير كل شيء سرعة بسرعة، حاولت السلطات تدخل والبنية كلموها وقالوا لها باش نهزوك لدار أيتام، لكن من اللي قالوا لها الحكاية هذه البنية فص من الحوذاب، اختفت من القهيش. تانا دايرة أيتام وانا بحاجتهاش بدار الأيتام، حاجتها باش تعيش مع ذكرى أبوها. أبوها بالنسبة لها ما ماتش، ديما بحذاها، ديما حي بنصايحه بالشي اللي علمه لها. باختصار ما كانش وقت اللي جو حاولوا على أساس تفاهموا باش يهزوها لدار الأيتام، يلقوا غرفة فارغة، اختفت بعض الحوايج متاحها، أيضا معدات التخييم الخاصة بها، حتى كلبها اختفى معها. فرق البحث قامت بتمشيط الغابة، الغابة القريبة وحتى البعيدة لأسابيع، لكن من غير أي أثر. مع مرور الوقت حكايتها بدت بشوية بشوية تتنسى، وحكايتها في كل الحالات ولت حتى الحديث عليها بدأ ينقص، وتحولت القضية اللغز. الناس الكل تصوروا اللي البنية خلطت على أبوها، مستحيل باش نجم تعيش وحدها في غابة أو هكا تصوروا. ولكن بعد سنوات واحد من اللي خرجوا يعملوا في دورة في الغابة استغرب كونه شاف شخص في أعماق أو عمق الغابة، فتاة مراهقة تظهر أكبر برشا من عمرها، حذرة خايفة تراقب من بعيد، وكان بجنبها كلب مسن تعب. الوصف يتطابق مع الفتاة اللي ضاعت في الغابة أو ما لقوهاش وقت الحب يهزوها لدار الأيتام. ما ثمش تأكيد، ما ثمش دليل قاطع، مجرد رؤية أعادت فتح تساؤلات. ظن الناس اللي هما دفنوها عندهم مدة، ولكن على ما يبدو البنية أكدت اللي هالمكتوب اللي تصوروه الناس وفكروا فيه الناس والأحكام المسبقة منها هروب، قادرة باش تعيش حياتها، قادرة باش تعيش بحرية، قادرة باش تتبع الطريق اللي رسمه لها بوها في حياته، وقادرة باش تعيش في الغابة وتقتات من الغابة وتكون إنسانة حرة، وتأكد اللي المكتوب رو منه هروب، خاصة كي تتبع نصايح بوها، وخاصة كي تكون إنسانة تعشق الحرية وتعشق تعيش بسلام وحدها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، هذا المكتوب من هروب، موصلين معكم، مازلت برش حكايات رائعة تنتظركم، نمشون غم ثم لنعود رجين.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
2: أهلا وسهلا بكم، ذكر تقبينا في الاستماع، موصلين معاكم حكاية المكتوب من هروب. ذكر اللي من بين الحكايات اللي شدت انتباهي توماس أوروك. توماس أوروك 39 سنة في 1 نوفمبر 1915، نهار لا ينسى، خطر وقتها في النهار ذاك بالذات ريح سرعتها 130 ميل في الساعة تضرب الجسر متاع كيبيك. كان يخدم دهان يدهن الهياكل الحديدية على ارتفاعات شاهقة جدا. ما كانش عنده امرأة، ما كانش عنده أطفال. خوه مات في عام 1907. ماذا ثلاثة متاع العشية صفارات الإنذار أو صفارة العمل بدت تضرب بقوة. انذار كونه يلزم الكل يخرجوا، خاطر ثم بعض العوارض الحديدية العملاقة المرتفعة. العارضة هذه كانت تمثل خطر كبير برشا وتنجم تطيح على العمال. والأكثر من هذا، روز وولش 29 سنة زوجة المشرف على الجسر هذا كانت عالقة فوق هالعارضة الحديدية، واللي زير عقد الأمور اللي هي حامل في شهرها السابع. والمشكل اللي الموت أو الخطر على ما يبدو كان كبير وكبير برشا. والأكثر من هذا، كانت الريح تضرب الحديد بعنف كبير. سامويل فينش هو المشرف وزوج باختصار روز وولش، عمره 60 سنة. والأكثر من هذا، كان في وضعية نفسية صعيبة وصعيبة برشا، وكان مش عارف شو يعمل داخل بعضه. والأكثر، إنسان في قمة الارتباك والحيرة. لكن توماس كان متماسك، وكان على ما يبدو عنده حبل الأمان، وكان القرار واضح. بدأ يزحف بشوية بشوية فوق العارضة الحديدية اللي عرضها لا يتجاوز 30 سنتي. الريح تحاول اقتلاعه، كل حركة كانت مخاطرة، كل سنتيمتر يقوم به كان قرار للي وصل الروز. كانت خايفة، والأكثر من هذا في حالة رعب. توماس خرج الحبل الإضافي اللي عنده، ربط به ربطه بالعارضة، ومن بعد ربط الحبل بروحه، وأكد لي هي راي في أمان. قال لها أنت في أمان، لكن فقط ثقي في الشيء اللي باش نعمله. بقوا هكاك لمدة 20 دقيقة هما مربوطين. الريح تضرب الحديد، الحديد تحسه باش يتهز من بلاستو. واللي زاد عقل الأمور الارتفاع أكثر من 60 متر. كل نظرة للأسفل كانت مصدر للرعب وللخوف. 20 دقيقة هما يعيشوا في أصعب لحظات حياتهم. الموت شافوها 100 مرة في مرة. للي ربي سبحانه، الريح بشوية بشوية بدت تخف، ورجعوا والحمد لله حسوا بالأمان. بعد شهرين الأم جابت وليد وأطلقت عليه اسم توماس. توماس أوروك مات عام 1955 عمره 79 سنة. المشكلة اللي توماس وقت اللي قام بالعملية البطولية كان في 39، وفي لحظة التأبين كان توماس الابن اللي ولد وتسمى على اسمه موجود. وحكي بكل فخر على توماس أوروك اللي ربط أمه بالحديد على ارتفاع 60 متر، وكان هو سبب باش تنجو من موت محقق. صحيح ما كانتش عنده عيلة في الوضعية هذيك، ولكن في اللحظة هذيك احنا كنا عيلته. هذه هي الشجاعة. الصورة اللي تم التقاطها في 1 نوفمبر 1915 توثق اللحظة، لحظة توماس وهو يربط الحبل حول روز وبالتالي يحاول ينقذها. هي مش مجرد صورة، هي قرار متجمد في الزمن. السؤال يبقى ديما موجود، كل واحد فينا في وضعية توماس وفي عمر 39 سنة وانت وحدك ما عندك شيلة، هل أنك كنت قادر باش تعمل الشيء هذا؟ هل أنك كنت قادر باش تخاطر باش تغامر؟ هل أنك كنت قادر باش تكون سبب باش تنقذ إنسانة من موت محقق؟ برشا أسئلة، وإن دلت على شيء دل على شجاعة نادرة، دل على بطولة. قصص ملهمة فيها مواقف إنسانية باختصار ما نجم نقوله كان مثل الدرس للإنسانية على الشجاعة، مثل مصدر إلهام، مثل لحظات لا تنسى. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم المكتوب النهروب. مازال عنا أكيد نمشو نغمض، ثم من بعد شوية نشرة الأنباء، ثم لنعود راجعين.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب، لجنة فنية بولاية الكهف تتابع مدى جاهزية مراكز تجميع الحبوب، وكلاء أسفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية بيتبرغة وعين دراهم استعدادا لموسم الاصطياف. تونس تنتفع بعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد

0: القمح الصلب واللين، واستعدادا لموسم الحصاد، دعت المنظمة الفلاحية إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات وحث مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات متواصلة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارة تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات.
1: احنا اليوم على بموسم الحصاد، بالنسبه للتحضيرات على مستوى جهتنا كولايه الكيف، احنا ثم لجنه هي قاعده تدور على خاصه على مراكز التجميع وكل ما هي الخلالات اللي موجوده طالبنا برفعها. هلا ثم الاسبوع هذا ان شاء الله كيف نشوف الاشكاليات وين عدنا، خاصه في رفع اشكاليات مع المجمعين. اللي حرصنا عليه هو بطبيعه موسم الحصاد يتداخل فيه برشا اطراف، خاصه على توفير مستلزمات للحصاد كما آلات الغيار كما تلب الربط، وهذا ان شاء الله احنا حتى في اللجنه اللي عملناها على مستوى ولايه الكيف ودعينا له كيف كيف من التحضير للموسم ومن خاصة في عملية القبول وعملية إجلاف الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف كيف على مستوى منحة التسليم الصريح خاصة في ماء الشعير، احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح، هي عملية الرفع إن شاء الله، أثناء عملية الإجلاف تكون في الأبان، وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب، وبالتالي احنا اللي ندعو له ديما حرصنا باش تكون عملية الرفع وعملية الإجلاف تكون في الأبان.
0: تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقية سيد يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر، بالإضافة إلى تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين للمستشفى الجهوي بالكافة، استعدادا لإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكافة منصف الهواني.
2: نطاق دعم المشاريع تمت الموافقه والحمد لله على مشروع القسط الثاني من المستشفى المحلي بساقية سيد يوسف، والتكلفه نتاعو حوالي 2 مليارات و165 مليون، وكذلك القسط الثاني من المستشفى المحلي بنبر والتكلفه تقريبا 1 مليار و561 مليون، وهذه اضافه مهمه في نطاق دعم البنيه التحتيه، كذلك على مستوى الموارد البشريه واستعدادا للصبغه الجامعيه للمستشفى الجهوي بالكاف، تم معنا تخصيص 6 مقاعد لمساعدين استشفائيين جامعيين بالنسبة للجهة الصحية بالكيف، وهذا لتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي وخاصة الإطار الطبي المختص اللي يوصل حوالي اليوم إلى 70 طبيب مختص على جميع المستويات، ومن ضمنهم الاختصاص الجديد اللي هو البيدوبسيكاتري أو طب النفسي للأطفال، وهذه إضافة مهمة للجهة، وكذلك معنا في نطاق تقريب الخدمات نتاعنا وخدمة مواطنين أينما كان.
0: أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني توافد وكلاء أصفار من الجزائر موفى الأسبوع الجاري بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصائفة 26 و2000.
3: نتيجة ما توفرها الجهة من مقومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعة تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بتبعية الحالة المندوبية الجهوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللاصقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي، وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بتبعية الحالة بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
0: تحت شعار بالثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن، نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان النيروز، وذلك بنفزة من ولاية باجة وتبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعاليات هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي وتشجيع المشاريع المنتصبة بها، إضافة إلى تسليط الضوء على الحقوق البيئية والصحة النفسية وأبرز مشاغل المرأة العاملة في المجال الغربي.

0: الشعبي والفلاحية وهي التغطية الاجتماعية. وقالت رجاء رحال رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة أن الدورة 14 لمهرجان نيروز تهدف إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الحدودية وحث سكان هذه المناطق على الاستقرار بها وعدم تركها فارغة. اختتمت اليوم بدار الثقافة بيك بولات فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الجهوي لمسرح الرقح بعنوان حقوق الطفل من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية، وذلك ببادرة من نادي الأطفال بيك بولات والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة. متفقد أول للشباب والطفولة بمندوبية شؤون المرأة والأسرة بباجة فاطمة رياشي.
1: اخترنا له شعار من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية، تنظيم نادي أطفال قبلات تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة. اليوم احنا في فعالية اليوم الثاني اللي هو مسابقات بين مؤسسات الطفولة من نوادي أطفال ومركبات طفولة عمومية بولاية باجة. عنا 7 مؤسسات عرضوا الأعمال متاعهم في شكل مسابقة، الشعار هو على حقوق الطفل، الشعار من المسرح تبدأ الحكاية حكاية حقوق بلا نهاية. حبينا بعض الأطفال على المخاطر الشاشة مواقع التواصل الاجتماعي ورجعوا للأنشطة الفنية التعبيرية، يرجعوا مؤسسات الطفولة اللي تحتضنهم تثقل مواهبهم.
0: احتضن المركب الثقافي بمعتمدية سريان الجنوبية اليوم فعالية اختتام التكوين في الرقص لمشروعي الرقص بالجنوب ورقص بالجنوب بمشاركة 20 شابا وشابة التي تنظمها الجمعية التونسية للفنون والبيئة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وبينت رئيسة الجمعية نوال اسكندراني أن المشاركين يتوزعون إلى 9 مشاركين من مشروع الرقص بالجنوب معتمدية الروحية والكريب و11 مشاركا من مشروع الرقص بالجنوب بعسليانة وبعرادة تتراوح أعمارهم بين 14 و 25 سنة. وذكرت أن مشروع الرقص بالجنوب انطلق في ولاية تطاوين بالجنوب الشرقي خلال سنتي 23 و2024 ثم شمل منذ سنة 25 ولاية سليانة بهدف تشجيع الشباب على الإقبال على الرقص كفن في الجهات. في الشأن الوطني أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 أبريل بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج لهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 26 و2000 وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذها للإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي من السنة الجارية في تطبيق إعفاء جمركي كامل 0 رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية وتصاعد النزعة الحمائية. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد عملت السفارة الصينية في تونس خلال الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات عالمية لفائدة الجانب التونسي تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحي وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. أسدل الستار اليوم بقصر المعارض بالكرم على فعالية الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجال العلوم على اختلاف تخصصاتها. في أخبار العالم، استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة شارع الهجة بمخيم جباليا شمال غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وكان قد استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء شظايا قنبلة ورصاص الاحتلال بمدينة خان يونس، كما أصيب مواطنان آخران برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 3 أطفال من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم الجلزون جمال مدينة رام الله وانتشرت في أنحاء متفرقة منه دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيونية في مدينة البيرة. أوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة الكيان الصهيوني على بلدات في جنوب البلاد أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من بينهم طفلة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا غارة الكيان الصهيوني على لبنان منذ بدء العدوان في 2 مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و 8229 جريحا. قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندا عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ميري تذكير بأبرز عنوانها. المنظمة الفلاحية تطالب بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب، ولجنة فنية بولاية الكهف تتابع مدى جاهزية مراكز تجميع الحبوب. وكلاء أصفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية بيتبرقة وعندراهم استعدادا لموسم الاصطياف. تونس تنتفع بعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة 2 عام. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، سهرة طيبة للجميع.

1978 ثم فنان فرنسي يدعى ميشيل لوتيتو، كانت عنده حاجة مميزة، اشتهر بلقب السير الذي يأكل كل شيء. هذا العالم بقدرات غريبة، عنده معدة ما شاء الله، معدة استثنائية. وقت اللي معظم الناس تكون غير قادر على تحمل الماكلة الحارة أحيانا، لوتيتو عمل مسيرة كاملة من تناول أشياء غير قابلة للهضم، كيما المعادن، الزجاج، المطاط. الأكثر من هذا، الشيء اللي يعمل فيه حوله إلى عرض مذهل. طيلة حياته استهلك ما يقارب 9 ترانت من المواد الغريبة، بما في ذلك بسكليتات، عربات تسوق، تلافز، اثريات، وحتى تابوت كامل. اكثر انجازاته اثارة للدهشة كان الشيء اللي عمله بين 78 و 1980، عد عامين كاملين في مكالة طيارة صغيرة، اي طيارة صغيرة، كان يقطعها لاجزاء صغيرة ويبلعها بشوية بشوية مع الماء والزيت المعدني، باش يتمكن بطريقة غير مفهومة في هضم المعادن والبلاستيك والزجاج. الأطباء ما فهموا حتى شيء، لأنه بطبيعته الإنسان تركيبته الجسدية والفيزيولوجية وغيره ما تسمحلوش باش يستهلك هالمعادن هذه ويبقى على قيد الحياة. مكتوب هذيك طبيعة الإنسان، ولكن هذا قال لك المكتوب هذا من هروب. أنا إنسان استثنائي وقادر باش نكون استثناء. معدته على ما يبدو، والشيء اللي وضحوه الأطباء بعد برشة تحليل ودراسة وغيره، كوني معدته أخشن أكثر سماكة من المعدل الطبيعي مرتين. عصارته الهضمية كانت قوية بشكل غير عادي، درجة تمكنها من تحليل مواد صلبة كيما الفولاذ. لوتيتو تحول الأسطورة حية، دليل غريب على أنه جسم الإنسان ينجم يمتلك قدرات تتجاوز حدود التصور البشري. في كل الحالات، سواء كان كمل كليت طيارة الكل ولا الشيء ذاك بقى محل متاع جدل وشك، لكن المؤكد اللي ما ثم حتى واحد وصل كيما ميشيل لوتيتو من قبل، لأنه إنسان استثنائي. وفي كل الحالات، الشيء اللي متأكدين منه كان الإنسان هذا في ظرف عامين استهلك 9 ترانت من المواد الغريبة، بما فيها حتى بسكليتات، تلافز وخيره. ميشيل لوتيتو إنسان يأكد اللي برشا حوايج تصورناها مكتوب وحوايج تتجوزنا وما نجموش نعملوها، أكد اللي هي منها هروب وقادر يعملها وقادر يعيش لباس وفي صحة جيدة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم هذا مكتوب من هروب، أغنية ثم لنا عودة. أرى شيئا

الجن أو طار لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها

النار الون الرطا لو شاب دمعي لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها من مقلة حر نار الوجد

زقال

أهلا وسهلا بكم. اليوم 3 ماي 2026، وفاة الفنان المصري أمير الغناء العربي هاني شاكر. أول ظهور له كمطرب عام 1972، استطاع النجم متاعه من خلال غنائه الملحنين كبار، يعتبر من رموز الجيل الذهبي للموسيقى العربية. باختصار أحسن ما نختمه بهاني شاكر، هذه خاص لأحباء هذا الفنان، ربي يرحمه أكيد ويصبر عائلته أكيد. ونذكر هكو سنة إلى ختام هذه الرحلة من المكتوب من هروب هاني شاكر، يا ريتك معنا في الأمان، نلتقي بإذن الله.

0: 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أن له عقب ختام اجتماع مكتبه الموسع بضرورة الترفيه في أسعار قبول الحبوب نظر ارتفاع كلفة الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، كما دعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم اكتمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والبلكاف منير العبيدي بأن التحضيرات متواصلة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة ورفع أبرز الإشكاليات والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، إضافة للتنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم لتفادي الإخلالات. تمت الموافقة على مشروع القسط الثاني للمستشفى المحلي بسقية سيد يوسف والقسط الثاني للمستشفى المحلي بنبر بالإضافة لتخصيص 6 مقاعد لمساعدين

0: ثقافة نبني الوعي وبالتنمية في المناطق الحدودية يصان الوطن. نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة اليوم الدورة 14 لمهرجان نيروز بنفزة من ولاية باجة وتبرقة وملولة وجبل التمساح من ولاية جندوبة. وتميزت فعالية هذه الدورة بالتركيز على المناطق الحدودية للشمال الغربي وتشجيع المشاريع المنتصبة بها. قالت إيران اليوم أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون 14 بند عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: تابعونا على الفيسبوك، راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كيف، إذاعة الكيف.
2: هاك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
3: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: راديو الكيف.
6: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
7: ناقف بيك فين تحب، ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
6: تي علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذ اللمجه نتاعي وناكله في الطريق. يا اخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
7: ما تذكرش في الحافله ايش مكتوب؟
6: شنو مكتوب؟
7: ممنوع الحديث مع السائق.
6: عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ما في حافله مع سائق ما عرفناش.
7: الحديث المستمر والاكل وكل ما من شأنه باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السياره وعلي فيها.
6: يا سيدي خلينا ناكل ونم فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
8: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على سياقه وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
9: رفيق الطريق.

طابة أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لموسيقى فيلم The Godfather لنينو روتا. لقد بدأ رجلا من هذا العالم، تسببت قدرته على فصل نفسه والعيش كما لو كان خارج إطار الوقت والحياة وحقائق الواقع، مفاجأة حقيقية من حوله. لقد كان متواضعا بشكل لا يصدق وغير مبال تماما بالسلع المادية والشهرة والكفاح من أجل الحصول على مكان في الشمس، وحصل على نفسه أعراب موسيقى الأفلام دون أن يهتم بها. لقد قام ببساطة بتأليف موسيقى والتي كانت مخصصة لأول مرة في تاريخ السينما العالمية للتخلص من شاشة السينما إلى حياة مستقلة، وفي النهاية تكوين عالمه الرابع عالم نينو روتا. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو ديفيرتيمنتو لآلة الكونترباس والأوركسترا.

ولد ملك موسيقى الأفلام في عام 1911 في ميلانو، تمت تسميته جوفاني روث رينالدي تكريما لجده جوفاني رينالدي الذي كان موسيقيا وملحنا محترفا. كانت والدة نينو روتا عازفة بيانو، لذلك في الواقع أصبحت نينو روتا موسيقيا من الجيل الثالث لعائلتها. أصبحت الأم أو المعلم موسيقى لنينو تحت قيادتها، أتقن أساسيات لعبة البيانو، وفي 8 سنوات حاول بالفعل تأليفها. ليس من المستغرب أن يصبح الملحن الشاب في سن 11 مشهورا ومؤلف كتاب خطاب الطفولة القديس يوحنا لمعمدان. كان الخطيب قد نظم في باريس وميلانو وتحدثوا عن طفل موهوب وكان يتعين عليه حتى مقابلة والتي يمكن استخدامها للحكم على شخصية الصبي الاستثنائية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو سواري لنينو روتا. في عام 1930 ذهب روتا بناء على اقتراح من أرتورو توسكانيني، وهو أكبر قائد أوركسترا في إيطاليا. ذهب روتا إلى أمريكا حيث التحق بمعهد كورتيس الموسيقي في فيلادلفيا، وتلقى دروسا في التأليف والتوزيع. بعد عودته إلى المنزل أصبح نينو روتا مركزا في دراسة الأدب دون التوقف عن تأليف الموسيقى. عشرات الأوبرا والبالي خرجت أعماله السيمفونية من تحت قلمه الملهم بسهولة متساوية. نستمع للا باساريلا داديوت.

في عام 1939 دعي نينو روتا لإلقاء دروس في المعهد الموسيقي باتشيني في باري، ومنذ ذلك الحين دخل المعهد الموسيقي مصيره إلى الأبد. في عام 1950 أصبح مدير هذا المعهد وعمل في هذا المنصب حتى نهاية أيامه. بدأت علاقة حبه بالسينما في عام 1993 بفيلم ترينو بوبولاري للمخرج رافائيل ماتاراترو الذي كتب الموسيقى له. صحيح أن حقيقة أنها ستكون رواية وفيلم هو مقدمة فقط، واشتغل نينو روتا موسيقى هذا الفيلم بدافع الفضول والرغبة في تجربة نوع جديد لنفسه.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لجاتو باردو سويت. اقتناعه المبدئي بأنه لا ينبغي أن تكون الموسيقى راضية عن دور الرسم التوضيحي الثابت لمؤامرة الشاشة، ولكن يمكن أن تكون بمثابة عنصر من عناصر الدراما لتكون نفس نبض الصورة لتقويتها مع كل فيلم لاحق.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات أمتع أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي الجرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: Karima Show.
1: Karimite! Uma vez cantou com a Karima!
0: Karima Show.
2: Karima.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي. مساء النور، مساء الخير، تحيه طيبه لكل وفينا وكل مستمعين على موجات اذاعه الكريمه الشو. ينطلق معاكم اليوم بصفه مؤخره بعد المواعيد الرياضيه، مبروك لاولمبيك الكاف صعود للقسم الوطني، مربوحه ان شاء الله ديما اصدقائي. احنا على موجاتنا مواصلين المشوار، وهذه بدايه وتحيه للناس الكل اللي يلتحقوا بينا. يلا نبداو باولى ايقاعاتنا وانغامنا ونمر مباشره الاول المشوار مع الركن الاول الا

0: على اون.
1: ونقولوا اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه لكل الاوفياء كل المستمعين. تحيه محمد امين بوبكري يرافقني اليوم تقنيه، سيمر زكي في مراقبه البث في الغرفه الفنيه المركزيه الرقميه، تحيه لايمان مرعي موجود معنا اليوم على الديجيتال، وتحيه كبيره لزميله مولدي الهميني موجود معنا اليوم ايضا في تامين الخدمه الهاتفيه. صديقتكم بعد اذنكم كريمه لوكسوري ترافقكم ميكروفونيا من توا حتى 8 في كريمه الشو. اول ركن هو على اون عزيز مشيريه الكرونيكر نتاعنا تاع الحصه اليوم، مش معايا في استوديو جو عزيز لأنه موجود في ملتقى باش نعرف عليه أكثر، باش نتحدث على تظاهرة أو ظاهرة. بعد ما نحكو على التظاهرة باش نحكو على ظاهرة مهمة جدا جدا اللي هي ظاهرة التنمر وتأثيراتها على نفسية الطفل والشاب في عصرنا الحالي. عزيز عسلامة، مرحبا بك، مساء النور.
2: مساء النور ومدام كريمة،
1: تحية طيبة ليك يا عزيز، شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: عزيز وين موجود توا؟ حكينا، عطينا الإطار العام على التظاهرة اللي أنت موجود فيها.
2: نتو في المركب الثقافي الصحب المصراتي بالكاد في الملتقى المغاربي للإبداع الأدبي في دورته الثالثة بكاف الماء في الأدب العربي.
1: في الأدب العربي أكيد عندك مشاركة مادام موجود في الملتقى، شنو مشاركتك يا عزيز؟
2: بطبيعة الحال معناها ني وصلتني دعوة لهذا الملتقى لأكون ناقدا ومتلقيا للأدب في هذا الملتقى.
1: من شنو الأجواء شوية المشاركات بسرعة، معناها لو كنت حطنا شوية هكا تعطينا شوية تفاصيل قبل ما ننتقلوا للموضوع.
2: في إمار الأنوثية الشعرية الثانية واليوم الثاني من هذا الملتقى الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام متتالية.
1: نعم به.

0: الملتقى هذا يعني أكيد فيه برشا حضور، يعني مادام الملتقى هو مغاربي بالأساس.
1: تم حضور من دول كمصر، السعودية، ليبيا، الجزائر، وخاصة تونس والكويت.
0: أكيد باش نخليك الجمعة الجاية تعطينا ريكاب على اللي صار الكل في الملتقى، شنو رأيك توا ننتقلوا لموضوعنا بما أنه حابين ناخذوك من قلب الحدث وأنت في ملتقى هام هكا وموجودين فيه برشا مشاركين. قلنا علاش ما نتحدثوش على ظاهرة التنمر اللي هي آفة اجتماعية لدى خاصة الطفل اللي تبني من بعد شخصية قد تكون غير متوازنة فيما بعد وقد تصنع منه شخص غير سوي في المستقبل. يا عزيز شنو تضيف على الكلام اللي قلته أنا يا عزيز؟ تفضل.
1: بالنسبة لظاهرة التنمر هي تنطلق من العائلة، معناها من التكوين الأسري في حد ذاته. وقت ما يكون الطفل في مرحلة عمرية شابة يتكون على مبدأ التنمر، على أنه مبدأ صحيح ومبدأ معناها يلزمنا، هو مبدأ منها غير خاص.
0: نعم.
1: يشوف الوالدين مثلا ما يتنمروا على أطراف أخرى، أو يشوف الأسرة تتنمر على الوسيطة نتاعها.
0: نعم.
1: فيتكون عند الطفل أنه التصرف هذاك صحيح، وأنه التصرف هذاك يخليه يثبت شخصيته على حساب غيره، معناها يحزم غيره باش يبان هو أعلى.
0: نعم واضح. انا ما نعرفش، انا نصيحتك ربما للشاب المتنمر خاصه اللي ترعر على الاسف الاسره كانت عندها دورها وساهمت انه يكون متنمر، شنو نعمله؟ معناها شنو الحل يا عزيز؟ شنو الحل حسب رايك انت كشاب وكتلميذ؟
1: الحل الاول والاهم هو انه نعمل قانون جديد للزوجين، نعملوا لهم كيف ما تعمل الدول المتقدمة شهادة واختبار في الإنجاب، معناها قبل ما تجيب الطفل لازم تعمل امتحان إذا كنت أنت تفق لتربي ذلك الطفل.
0: نعم.
1: أو لست طفلا.
0: نعم نعم نعم أكيد دور الأسرة ودور التربية وزيدة كيف حتى الشباب في بنات بعضهم، كيف كنت مثلا إذا كان عندك رسالة تنجم توصلها في المسرح في الكتابات متاعك هكا ولا لي، معناها من ناحية الإبداعية للشباب
1: بطبيعة الحال.
0: نعم
1: هو في التكوين معناها تاع الطفل مش من الأسرة تدخل، بل حتى الإطار التربوي، معناها نحن اليوم نشهد أنه هذا التصرف أصبح كالزعاف الذي ينتشر في كل أركان المحيط التربوي. نلاقوه تصرف عادي، مثلا تصوير الغير والتنمر عليه مثلا.
0: نعم. واضح عزيزي، مش نخليك تستمتع ببقية فقرات الملتقى، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون بحذية هنا تزيدوا نتحدث أكثر عن الملتقى وعلى مواضيع أخرى. شكرا لك عزيزي، يعطيك الصحة، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا لي. نواصل احنا مشوارنا أصدقائي صديقاتي مع إيقاعاتنا شوية آخر وننتقل لندوة الإذاعة التونسية من العاصمة من معرض الكتاب بالتحديد شوية آخر مع زميلتي ليلى سميدة.

0: 35 دقيقة أصدقائي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تركيف كريمة شو. نواصل معكم المشوار وأكيد على الإيقاعات الجميلة هذه باش ننتقل لمعرض الكتاب، وين موجودة زميلتنا ليلى سميدة وبالتحديد في الندوة الخاصة بالإذاعة التونسية. ليلى، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ليلى.
1: مرحبا كريمة، مرحبا بكل السادة المستمعين. فعلا كنا حاضرين في ندوة بمناسبة معرض تونس الدولي للكتاب والإذاعة الوطنية نظمت ندوة عنوانات من الرواية إلى الدراما الإذاعية، المسارات والرهانات بقصر المعارض بالكرم. الندوة الفكرية كانت ناقشت يعني نافذة ثقافية حول أفق العلاقة الجمالية والإبداعية بين الرواية كجنس أدبي والدراما الإذاعية. كانت حاضرة فيها نخبة من الشاعرين المتميزين الروائيين الكبار كما حسنين بن عمرو، كما دكتور الباحث محمد المديوني، كما المخرج الإذاعي والمشرف على الإدارة الدرامية في الإذاعة الوطنية في أنور العايشي، الرمائي محمد عيسى المتف، مدير بيت الرماية الكاتب يونس السلطاني. الندوة أشرفت عليها الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية سيدة هند بن علي الغريبي، وكانت مهم جدا التطور الثقافي اللي تنهض فيه الإذاعة الوطنية منذ تأسيسها سنة 1938. من بين اللي حاضرين كانوا في هذه الندوة كان معانا العديد الأساتذة اللي كانوا حاضرين في هذه الندوة، واللي باش يكون انا خديته توا معايا على طايق باش يحوصوا لنا الندوة اللي احضر فيها أستاذي. مساء النور مرة أخرى،
2: مرحبا بك يا أستاذ بيك. مرحبا بك، كيف شكرا،
0: مرحبا
2: رفيقة. ندوة مهمة جدا، نعم، من الرواية إلى الدراما الإذاعية كانت ندوة مهمة، طرحت مسائل أو قضايا جوهرية في كيفية إنتاج مسلسل إذاعي انطلاقا من الرواية. طبعا عوالم الرواية تختلف عن عوالم الإنتاج الدرامي الإذاعي، هذا عمل سردي ووصفي لهذه أزمنة متصدية متداخلة، وهذه شخصية تجمع بين الذاكرة والحاضر وبين التاريخ والواقع. فلابد أنه حينما يحول أي عمل روائي إلى مسلسل إذاعي يقع النظر حول الخصوصية الإذاعية التي تقوم إذن على الصوت أو انتشار الأصوات وطبقاتها المختلفة، وهذا ما يمكن أن يعد فتح حياة جديدة للرواية في إطار الدراما الإذاعية وفي إطار الأصوات. الإذاعة التونسية أنتجت العديد من الأعمال الدرامية التي انطلقت من روايات تونسية، منها السد لمحمود المسعدي، منها برق الليل بسير خريف، ومنها ريحانة لحسين بن عمو. ونحن نسعى في الحقيقة عالم الرواية لأن تأخذ من عرج آخر في مسؤول الإنتاج، سواء كنت مثلا نعطيك مثال إذاعة كيف ممكن أن تتبنى أي عمل روائي لكاتبة أو كاتب من الكاف، لماذا؟ كيف كيف قفصة، كيف كيف المستير، كيف كيف الساقس، الإذاعات المركزية أيضا، وهناك فكرة أيضا حتى لتحويل رواية في السنة القادمة أيضا إلى أعمال إذاعية. المهم الفكرة المركز هو أنه الرواية لا تتصارع أو لا تتشابك مع الدراما الإذاعية. يعني ما معنى هذا؟ أنه حينما ننتج مسلسل إذاعي ليس معنى ذلك أن نتخلى عن الرواية، عن الورقي، عن المكتوب أو غير ذلك، بالعكس هو أن نمنح الرواية حياة ثانية ولما لا ثالثة، باعتبار أنه حتى في عالم الرواية، الرواية حينما نقرأ رواية وفعلا نعيش حياة ثانية مع شخصيات الرواية، مع أبطالها، مع أحداثها، مع فوق النجاح التي يمكن أن توفره لنا الرواية في أحداثها ومع شخصياتها إلى ذلك.
1: شكرا لك كريمة.
0: نعم لي. نعم.
1: شكرا. هو كان معنا اسم محمد عيسى المدب اللي تحدث اليوم في هذه الندوة عن العالم اليوم الذي يتحول. ونحن مانيش بعد برشا عن هذه الندوة، انا تحولت الحقيقة ودرت في رباك الأروقة لهذا المعرض. تحضر معايا السيدة حنان جنان، وهي الروائية وعندها اليوم لتبهاف لكتابها ولما سكن الليل. ونحن سعداء جدا انها تكون حاضرة معنا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بك سيدتي الكريمة.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ومتابعينا في إذاعة الكيف. شكرا على الاستضافة.
1: صحة بك. تقدم لنا الروائية في اليوم في يعني حفل التوقيع في بيتها ضد التوقيع ولما سكن الليل.
3: نعم، ولما سكن الليل هي صادرة، رواية صادرة عن دار أركاديا للنشر، مازلت كي خرجت عندها توا أسبوع، هي رواية الرابعة. كما يوحي العنوان أنا استوحيته من شعر جبران، ولما سكن الليل وفي ثوب سكوني تختبئ الأحلام، وهذه الأغنية اللي غنتها السيدة فيروز هي فيها مجموعة من الأحلام التي تترك البطلة الساردة تفكر في كتابة هذه الأحلام وفي كتابة أيضا حياتها حتى يتم إنقاذها بما سمته هي داء الانسداد الكتابي. الرواية هي في 30 صفحة، ويعني تعتمد على التقنية هذه، يعني كان نوع من المتسرد خلينا نقول، الدرس أن القارئ أحيانا يشك هل أني حنان جنان تتحدث عن نفسها أم أنها في إطار الخيال وفي إطار يعني السرد الخيالي وليس سيرة ذاتية. هذه نحب القارئ يكتشفه.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك، تحياتي لك وليلى. نعم نرجع لك.
1: زينا في إطار الدورة أذاني مارسون الدولي للكتاب اللي انطلق يوم أمس ومازال متواصل إلى غاية 3 مايو. دائما نرجع للعنوان اللي شد انتباهي لوطن الكتاب. نذكر سادة المستمعين أنه 37 دولة، 349 ناشر، ثم منصة ثقافية كبرى تفتح للعموم، تفتح أبوابها للعموم. ونذكر وأن أندونيسيا ضيفة شرف لهذه الدورة الجديدة، ندوات عروض فنية وفنون الخط. واليوم البارح ربما كان الافتتاح، لكن اليوم السبت ربما مع نهاية الأسبوع ومع العطلة، بداية العطلة، يعني
0: إقبال كبير برشا،
1: إقبال منقطع النظير. لاحظت تبارك الله، أنا نفرح برشا وقت اليوم الثقافة، اليوم الكتاب، اليوم عرس، اليوم في معرض الكرم. الزوار مقبلين على الكتاب التونسي، الكتاب العربي، الكتاب الأجنبي، وهذه حاجة تحسب للثقافة اليوم وتحسب لسنة المتابعة.
0: واضح، يعطيك الصحة ليلى، نشكرك برشا على هذه المداخلة الأنيقة وأيضا المفيدة من معرض الكتاب الدولي بتونس، وبتحديد من الندوة اللي تنظمها الإذاعة الوطنية. تحياتي لك ليلى، شكرا لك، يعطيك الصحة وإلى اللقاء ليلى. نواصل احنا شكرا لك، إلى اللقاء ليلى. نواصل احنا مشوارنا. أصدقائي، نقول لكم مرة أخرى مرحبا بكم في كريمة شو. نرجو لإيقاعاتنا أجوائنا ومسائنا ينطلق معكم ديما بالحماس وبالتفاؤل وبهكا دفع معنوي كبير برشا برشا، باش تقضيو معنا نهاية أسبوع ممتع على موجات وأثير إذاعة الكيف.

0: جمالك جمالك جمال. إذا أصدقائي جمالك جمال، قبلها خليني نذكركم أصدقائي إنه ديما في كلمة شو، نرحب بالناس الكل اللي التحقوا بنا الآن 6:16 على موجاتنا، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، تحية اللي توا خلطوا معانا، فلقانا متواصل مع الإيقاعات مع الغنيات مع الأركان، وركن جمالك جمال معناها معانا المختصة والخبيرة في التجميل وفي الزيوت الطبيعية رؤي سانديلي، سعيدة جدا باستقبالها عبر خطوطنا الهاتفية. مرحبا بك يا رؤي، مساء النور.
1: عسلامة مدام كريمة، مساء الفل.
0: تحية طيبة ليك رؤي، إن شاء الله تكونوا بخير.
1: يعيشك، نسلم عليك برشا وعلى جميع المستمعين.
0: يعيشك رؤي، تحية طيبة ليك أنت زيدة. رؤي كما ذكرت معناها اللقاء متاعنا كالعادة يهتم بالجمال، وإحنا مقبلين على فصل صيف، فما برشا معناها عرايس يحضروا في رويحهم، فما برشا زيدة فتيات يحبوا هكا بشرتهم مزيانة، يحبوا رويحهم مزيانات، برشا نساء يحبوا زيدة في سن معينة يبينوا أصغر من عمرهم، يحاولوا إنهم معناها يحاربوا التجاعيد اللي تنجم تغزو البشرة فجأة والوجه بصفة خاصة.
1: دونك احنا
0: خبرنا فيهم، قلنا علاش ما نحكيو لهمش على زيوت سهلة، مانيش باش نقولوا لهم برو اعملوا حقن وإلا عمليات تجميل، اللي راهو فما في الموروث نتاعنا في الأعشاب الطبيعية اللي نستعملوا فيهم، فما حاجات تعاوننا باش نتخلصوا من التجاعيد هذه. انا مش خليك انت بطبيعه ايه تعطينا اكثر تفاصيل او حول هالاعشاب هذية وطبيعتها، تفضل رؤي.
1: يعيشك. بطبيعة موضوعنا اليوم يهم برشا نساء، اللي هو كيما حكيت انت اللي هو التجاعيد، هو الزيوت الطبيعية وفاعليتها في انها تخفي التجاعيد هذه، على خاطر برشا نساء يعانيو منها وما همش فاهمين شنو يعملوا. ونحن عملنا حاجات طبيعية نجمو نستعملوهم، مش نعطيكم شوية حاجات هكا طبيعية وزيوت طبيعية نجمو نستعملوهم. عنا فاعلية في إخفاء التجاعيد وشد البشرة، باش نعطيكم هكا حاجات. كيما نبدو مثلا بزيت التين الشوكي، فيه الفيتامين أو وفيه الأوميغا 6، يجدد خلايا البشرة، وخاصة نجمو نعملوه حول العينين يجدد خلايا البشرة.
0: رؤية التين الشوكي هو الهندي هكا ولا ليه؟
1: أيوة
0: باش هكا اللي يسمعوا فينا يفهمونا، رانا نغزو أيوة في الهندي، معناه الزيت نتاع ونجمو نستخرجوا الزيت نتاعو الهندي، يعني نجمو مش صبار راه الهندي
1: متطورة وهو بطبيعة يخرج معناها بالترانب، يخرج شوية كهو ذيك، عشان هو يسمو فيه أغلى زيت خطروا به للتجاعيد، هذاك زيت قلوب الهندي نتاع التين الشوكي. عنا كيف زيت الجوز الهند اللي حكينا عليه برشا مجال، اللي هو يربط الأنسجة الجلدية ويوخر ظهور التجاعيد.
0: يربط الأنس كيف استفسرنا شوية، يعني
1: يربط الأنس الجلدية ويوخر في التجاعيد، يعني على قد ما نستعملوه على قد ما يعطينا بشرة هكا شبابية،
0: معناها مكبوسة شوية بعيد على ترهلاتك، الخيوط هذيك الرفيعة والجويدة تبدأ تندثر تدريجيا هكا ولا لا؟ بيه شنو هو آخر يا رؤي؟
1: كيف قلت لكم مرة فاتت زيت يسمى بالذهب السائل، اللي هو
0: الصناني
1: لورغان زيت لورغان، اللي هو يغذي البشرة برشا، يحسن مرونتها. كيف الزيوت هذه الكل نجمو نستعملوهم، معناتها نعملوا الزيوت، نحطوا قطرتين ثلاثة ونعملوا بحركات دائرية في الوجه نتاعنا، وبطبيعة مع المواظبة.
0: معناها ناخذوهم مثلا في أوقات مختلفة ولا في الليل ديما؟
1: ماذا بينا في الليل ديما، بشرة بشوي بشوي تبقى تتشرب في الزيوت هذيك.
0: في الزيوت هذيك والفترة يعني مش مرة مش اثنين، لا راهو نداومو.
1: طبيعة يلزم نداومو
0: عليهم.
1: طبيعة يلزم المواظبة. يلزم.
0: برشا معناها مرات مش مرة مش اثنين. هذوما زيوتنا رؤي، هذوما هما المستعملين.
1: باش نعطيكم زيوت أخرين. حكينا عليهم المرة اللي فاتت أما ما تعمقنيش فيهم برشا.
0: برا خلينا نشوفوهم مع بعض.
1: المزيج نتاعهم به برشا طبيعي فعال في أنه يحارب التجاعيد، نجمو نسموهم بوتوكس طبيعي باش نشدوا البشره نتاعنا ونجدوا الخلايا نتاع البشره نتاعنا، اللي هو ما يسمى بزيت الخروع وزيت شوك الجمل. اي اللي احكي لكم عليه
0: اللي هو
1: مشاو كل جمعة
0: بين ظفرين البوك هكا ولا ليه؟
1: اي
0: ايوه
1: اي
0: شكا انا محافظه
1: اي
0: دروسي من الجمعه اللي
1: اي
0: فاتت نتبعك لعب ليه معرو اي اي
1: باش نفسر لكم شويه على زيت الخروه. هو يحفز الكولاجين، هو يرطب بعمق ويعاون في انه يشد البشره ويقلل التجاعيد. هذا زيت الخروه راه برشا للبشره. زيت شوك الجمل هو مكافح للشيخوخة وهو مضاد أكسدة قوي ويحمي البشرة. نجي طبعا كيفاش نستخدموهم،
0: كيفاش
1: للاستخدامات نتاعهم. نخلطوا شوية من زيت الخروع مع زيت شوك الجمل كمية متساوية. نجمو نزيد معاهم زيت لوز حلو مثلا باش نخفف شوية من كثافة زيت الخروع. نزيدوا معهم اللوز الحلو، نخلطوهم الكل ونبقوا نعملوا هكا حركات
0: دائرية. اي
1: اي ونحطوهم على بشره نظيفه بالطبيعه بعد ما نغسلوا البشره، وخاصه البلايص اللي فيها التجاعيد نحركوهم مليح مليح بحركات دائريه ونخلوهم على البشره. واكيد مع المواظبه
0: مع المواظبة يعني نحاولوا نلخصوا. اليوم حكينا على برشا زيوت اللي هما خلينا نسميوهم الازقانه من الاول يا رؤي، نذكروهم بهم باش يعرفوهم بالبداية ويسمعوهم ويعاودوا ويحاولوا ياخذوا منهم ويستعملوهم. ما نعرفش انا يكفي معناها نستعمل نوع واحد والا كما ذكرت انت اثنين ثلاثه مع بعضهم رؤي.
1: النجم والخربعه وشوك الجمل النجم نستعملوا
0: مع بعضهم اي وزيت اللوز الحلو.
1: لكن نستخدموا مثلا باش نستخدموا الارجو ونبقوا نواظبوا عليه
0: وحده،
1: نستخدموا تشيني شوكي واحد ونبقى نواظبوا عليه مده. ما يسالش جوز الهند كيف يسالش هذوما الزيوت اللي حكينا عليهم
0: اللي هذوما الكلهم.
1: زيت جوز الهند، زيت الارجون المسمى بالذهب السائل، وحكينا على زوز اللي نجموا نستعملوهم مع بعضهم اللي هو زيت الخروه
0: شوك الجمل. وهذوما معناها وصفه سحريه جدا تحافظ على جمالنا واحنا على ابواب الصيف كما قلت يا رؤيه. عنا برشا عرايس راهو عنا، ومش معناها راهو مش معناها اج معين، راهي فما ناس صغار في العمر وطلع تجاعيد. معناها تجاعيد ماهيش حكر على الكبار في العمر والا في سن معين،
1: فما
0: فما بنات في العشرينات وفي الثلاثينات وفي بدايه مازالوا ما وصلوش حتى للثلاثينات وتلقى برشا تجاعيد حول العينين حول الجبين وال وجه كل شيء. معناها راهي هذه تنجم تكون من ستريس، تنجم تكون مش حتى ستريس، تنجم تكون حتى من الطبيعه في حد ذاتها، يعني كلهوي تعب ضغط برشا حاجات تنجم تسبب الشيخوخه المبكره خلينا نقولوا. دونك خلينا نحاربوها ونواظبوا على الزيوت نتاعنا هكا افيكاس روتين
1: عندنا طبيعه ونجم نستعملوهم ونجم نواظبوا عليهم وتعطينا ان شاء الله
0: نتيجه
1: في انها تخفي التجاعيد.
0: ورؤية معانا تورينا الطريق والسبيل الأصح.
1: أنا
0: إن شاء الله
1: إذا
0: ربي يعطيك الصحة. شكرا لك يا رؤية وإن شاء الله موفقة، ونقول بإذن الله بإذن الله الجمعة الجاية نتقابلوا في موضوع جديد يهمهم زيدا كيف كيف. وراهي نصائح صدقوني نصائح مش اللي يجي يقول مش الناس كل تعطيكم النصائح هذه، خاطر الناس فما ناس تحبكم تشريوا دي برودوي غاليين، فما ناس تحبكم تمشوا للحاجات أخرى علمية مش علمية بلوتو معناها عمليات وغيره. دونك احنا من الطبيعه من الحاجات السهله موجوده متوفره تمشي تاخذها معناها من عند الناس المختصه، الناس اللي تبيع فيها والناس اللي تخدمها بالصحيح وتلقى نتيجه طيبه باذن الله تعالى. يعطيك الصحه يا رؤي، شكرا لك. مختصتنا الجميله جدا جدا هي جمالها جميل وما شاء الله عليها رؤي تبارك الله، دونك هي روبير بالنسبه لينا. يعطيك الصحه والى اللقاء رؤي، موعدنا الجمعه الجايه معك. شكرا لك كريمه شو، مازال متواصله معكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. شويه اخر وزعما ايش نطيب غدوه هكا يلتحق بينا في الكواليس بعد شويه الشيف محمود باش يعطينا المنيو نتاع غدوه باذن الله اللي ربيت البيوت.